صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور، تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم 4 آب 2026، 6 سنين على انفجار مرفأ بيروت، 6 سنين ونأمل العدالة الحقيقية لجميع اللبنانيين. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 على العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. مباشرة بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى مع ندى الصليبة، وبعد موجز أخبار 10:15 كلينيك مع روني الخوري.

واحد ونصف فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم. القانون انحكى مع دكتور جان عقل مباشرة بعد موجز أخبار لثلاث وربع، وبالإضافة إلى العديد من برامجنا. وبتمام الساعة 4 رح نكون بنقل مباشر بدعوة من إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وبحضور وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والأشغال العامة والنقل فايز رسامني مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين بمرفأ بيروت واللي قضوا بانفجار الرابع من آب 2020.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أفاد مندوبنا في الجنوب منذ قليل بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف في خلال ساعات الفجر محيط تلتي علي الطاهر والدبشي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة ما زالت مستمرة حتى الساعة، كما يستهدف أيضا القنطرة ودسلوق حداثة ومجد الزون. أما التفجيرات فتواصلت حتى الخامسة صباحا وطالت كونين، بيت يحون، مشاع المنصوري، دير سريان وحداثة. هذا وحلقت مسيرة إسرائيلية في أجواء النواطي الفوق وتلت علي الطاهر وبثت عبر مكبرات الصوت رسائل تطالب الموجودين داخل الأنفاق بإخلائها من دون أن توضح ما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار الحرب النفسية أو تمهيدا لتحركات عسكرية محتملة. تزامنا أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة جندي بجروح طفيفة في حادث عملياتي جنوبي لبنان. تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تبدأ جولة مفاوضات واسعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وبمشاركة وفود عسكرية وسياسية لبحث ملفات أمنية وحدودية. ويأتي اللقاء وسط مساع لتثبيت مبدأ الخطوة في مقابل خطوة، بحيث يقابل نجاح انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بانسحابات إسرائيلية إضافية وفق التفاهمات المطروحة. وأوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أن الوفد اللبناني سيشدد أولا على موضوع تثبيت وقف إطلاق النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوبا، كما على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية وإمكانية توسيعها، فضلا عن البحث في ترسيم الحدود البرية بين البلدين. تحيي عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى السادسة للكارثة بوقفة تأمل وصلاة داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب. وتترافق المناسبة مع مراسم تكريم لشهداء فوج إطفاء بيروت، حيث سيتوضع أكاليل من الزهر على نصب الشهداء باسم أهالي الضحايا ووزير الداخلية والبلديات ومحافظ بيروت ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وفوج إطفاء العاصمة، تقديرا لتضحياتهم في خلال أداء واجبهم في موقع الانفجار. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب مزيد من التصعيد. وأوضح ترامب أن الطرفين يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، معتبرا أن ذلك يشكل المرحلة الأولى، فيما ستكون المرحلة الثانية وفق قوله تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وأكد ترامب أنه لم يغير موقفه بشأن ضرورة نزع القدرات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن المحادثات مع طهران مستمرة وأن واشنطن تريد منحها فرصة للتوصل إلى وثيقة جيدة. ورفع الحرس الثوري الإيراني مستوى التحذير على الحدود الشمالية الغربية للبلاد، مؤكدا أن قواته تراقب أي تحرك محتمل ومستعدة للرد على التهديدات القادمة من خارج المنطقة أو من الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول شمال شرقي الخصب بسلطنة عمان. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف للمباني شرقي مخيم البريج داخل مناطق سيطرته وسط قطاع غزة. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ثمة خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس، مؤكدا ضرورة تجريدها من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار. أعلنت حركة حماس أنها والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك التزامات جميع الأطراف، وأكدت الحركة أنها تنتظر رداً واضحاً ورسمياً من المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف والوسطاء حول ما تم التوصل إليه في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاق. حذرت قطر ومصر وتركيا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد مسار التهدئة في قطاع غزة وتقوض تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد موافقة حركة حماس والفصائل على خارطة الطريق. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كوري لبنان ليوم الثلاثاء 4 آب 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: تنبيه لبناني لواشنطن من مراوحة المفاوضات يسبق روما 2، رياض سلامي توقيفه نقطة تحول في القضاء، قانون المصارف إقراره بتعديلات لا تمس الجوهر. ننتقل إلى أسرار الآلهة لنقرأ منها: يضيق مسؤولو حزب الله ذرعا بكل صحفي المواقع الإلكترونية الجنوبية المحلية الذين ينقلون روايات الأهالي المعترضة على الأوضاع في ظل وعود كلامية يتداولها الناس عن إمكان مساعدتهم ماليا في أيلول المقبل، واعتبارهم أن التوقيت متأخر جدا لمن يريد أن يرمم منزله قبل العودة إلى المدارس. في أسرار الآلهة أيضا: تشهد الأنهر في معظم المناطق اللبنانية حركة كثيفة من النازحين ومن شبان من جنسيات مختلفة بسبب غلاء أسعار المسابح، ولكن دون رقابة وتنظيم من المعنيين. يقول محلل سياسي قريب من الثنائي إن فرنسا خسرت دورها في لبنان مع انكفاء حزب الله وتعرضه لضربات عسكرية وانتكاسات سياسية، إذ شكلت باريس الوسيط معه واعتبرت معه أمريكا وإسرائيل أن فرنسا متحالفة أو متعاطفة معه. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: يبدو أن الجولة السابعة من مفاوضات عموما أو جولة روما 2 تحديدا إحدى أخطر حلقات هذه التغييرات نظرا إلى المعطيات الواقعية. أولا، يتضمن جدول أعمال الوفد اللبناني المفاوض 3 رسائل ومسائل جوهرية ترتكز إلى ما يتجاوز الرهان على الوسيط والراعي الأمريكي بأن يخذ لبنان أو بجانب لبنان فيها إلى شبه اقتناع بأنه سيستجيب للمطالب اللبنانية، وهي وقف دورة التجريف والتدمير الهائلة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب الليطاني ويحولها إلى أراض محروقة، توسيع المناطق التجريبية بحيث تشمل مدينة أساسية محتلة هي بنت جبيل، وتردد أيضا اسم بلدة الخيام، بما يشكل إثباتا بارزا على صدقية العملية ومضيها نحو الاستكمال، بت إشكالية إلى التحقق من نزع السلاح في المناطق التجريبية إلى طرف ثالث مقبول من الجميع وتحديدا الجانب الإيطالي. ثانيا، اندفع لبنان في كواليس الاتصالات المباشرة مع واشنطن إلى التنبيه من خطورة عدم تحقيق مطالب جوهرية للبنان الرسمي، لأن ذلك يعزز أوراق رافضي الخيار التفاوضي المباشر مع إسرائيل واستمرار تلاعب إيران بمواقف هؤلاء. إلى صفحة مقالات، اسكندر خشاشو كتب: مفاوضات روما هل تمهد الفرق الفنية لاتفاقات صامتة رغم التصعيد؟ تكتسب الجولة المرتقبة أهمية خاصة لأنها تأتي بعد أشهر من الاتصالات الأمريكية الهادفة إلى الانتقال من تثبيت وقف إطلاق النار إلى وضع آليات تنفيذية أكثر وضوحا. عباس صباغ كتب: ما صحة الحديث المتكرر عن ملحق سري؟ مصدر دبلوماسي للنهار: لم نوافق على حرية الحركة، لا يزال الغموض يكتنف الملحق السري وسط حديث عن إعطاء تل أبيب حرية الحركة والتحقق من هوية ساكني بلدات جنوبية. سلوى بعلبكي كتبت في الصفحات 7 من النهار: لجنة المال والموازنة تنجز قانون إصلاح المصارف، الملاحظات التي أدخلت لم تمس جوهر النص. سابين عويس كتبت: توقيف سليم نقطة تحول في القضاء، ودولة القانون تبدأ بحماية مصرفها المركزي.

0: ننتقل إلى صحيفة اللواء وفي عناوينها مشكلتان أمام المفاوضات اليوم، مطالبات للجيش اللبناني وتباطؤ في الضغط الأمريكي، استعادة وطنية لمأساة المرفأ اليوم بانتظار القرار الظني، وجلسة قبل 15 من آب لقانون العفو، الرياضي بطل كرة السلة اللبنانية وزعيمها، ترامب مضيق هرمز يجب أن يفتح الجمعة بالكامل، ونتنياهو يتوعد بضربات قاسمة. في همس اللواء نقرأ، أفاد معنيون في مؤسسة كهرباء لبنان بأن فواتير العام 2026 لمشتركي الضاحية الجنوبية ما زالت متراكمة، ولم يتقرر بعد إذا كان سيتم استيفاؤها أو إلغاؤها، علما أن هناك فواتير متراكمة أيضا منذ العام 2025 يتم استيفاؤها. في غمز اللواء تعاني أسواق بيروت والمناطق من مشكلة التعامل بفئات قديمة ومهلهلة من الدولارات الصغيرة، ما يثير أزمة بين التاجر والمستهلك وسط غياب أي حلول لها. وفي لغز اللواء أيضا، ما زال مصير التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي في كل المناطق مجهول الاتجاه، علما أن كل ما جرى حتى الآن تمثل في رفع الأنقاض وفتح الطرقات وتأهيل البنى التحتية في عدد محدود من المناطق. إلى رئيسية اللواء ونقرأ منها، 6 سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، ومرارة أهالي الضحايا على حالها بانتظار القرار الظني في الجريمة التي هزت العاصمة وأجهزت على مئات الشهداء والمصابين وعشرات المنازل المهدمة والمتضررة، ومع تأكيد لبنان الرسمي والشعبي والسياسي التعاطف مع ذوي الضحايا، وتأكيد كل من الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على أن صدور القرار بات ضرورة، والقرار ليس مجرد إجراء قانوني بل هو حق للشهداء على الأحياء وحق للأهالي الذين انتظروا طويلا. وعشية انطلاق جولة المفاوضات اليوم في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، علمت صحيفة اللواء من مصادر سياسية مطلعة أن قنوات التواصل بين بعبدة وحزب الله يعاد تشغيلها من خلال مجموعة شخصيات، وقالت إنه حتى الآن ما من خرق يذكر، إنما الحراك متواصل في هذا المجال. كذلك تحدثت عن عودة حرارة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بما يسهم في معالجة العديد من العوائق، مؤكدة أن الرئيس عون بدوره لم يقطع الأمل في إمكانية الانتقال إلى أوضاع أفضل. إلى ذلك تترقب مصادر أجواء المفاوضات روما الجديدة وإمكانية التقدم في موضوع تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وفي المعلومات أن الجانب الإسرائيلي سيطرح في أول جلسة موضوع تلال علي طاهر من زاوية إنهاء تواجد مجموعات حزب الله هناك وتفجير الأنفاق في هذه المنطقة، إما بواسطة الجيش اللبناني أو عبر عمليات حربية إسرائيلية، وهو ما حاولت قوة الاحتلال فعله مساء أمس بشن غارات وقصف على علي طاهر، فضلا عن محاولات التقدم البري باتجاهه. والسمة الجديدة للمفاوضات أن الإدارة الأمريكية لا ترى حاجة للاستعجال، وتدعو للتريث بطرح مناطق جديدة للانسحاب مبدية تفهما لموقف إسرائيل الرافض للانسحاب. وفي السياق قال مصدر لبناني لصحيفة اللواء إن بحث الجانب الاقتصادي خلال المفاوضات سيكون فقط مع الجانب الأمريكي. وعشية الجلسة تباهت دولة الاحتلال بإنجازات التدمير التي نفذتها ضد القرى الجنوبية الحدودية، وحسب القناة 12 الإسرائيلية فقد دمر الجيش الإسرائيلي بصورة منهجية قرى في جنوب لبنان خاصة القريبة من الحدود، واستنادا إلى صور أقمار صناعية فقد جرى تدمير نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية بما يعادل 79% من إجمالي مبانيها، وفي 18 قرية تجاوز نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80 من المباني في 10 قرى. وفي قرى مروحين ومحيبيب ومارون الراس وبليدة والعديسة بلغت نسبة الدمار 90% أو أكثر. وحسب معلومات صحيفة اللواء سيعرض لبنان ملاحظاته في مفاوضات روما على المرحلة الأولى من المناطق النموذجية، فيما ستقدم إسرائيل بدورها ملاحظاتها مع تمسكها بالبقاء في منطقة علي الطاهر لاستكمال تفجير الأنفاق، وتتطلع إلى معالجة وضع السلاح في شمال نهر الليطاني. وبحسب المصادر سيطالب الوفد اللبناني بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع نطاق المناطق النموذجية بما يسمح بعودة الأهالي، وترجمة مبادئ اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة وقواعد ثابتة تكرس الاستقرار. وأفادت المعلومات بأن مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حراتي ليس ضمن الوفد، والسفيرة معوض قد تتولى ملف إعادة الأعمار والتمويل. وقالت إن لبنان يعول على ملف الترسيم باعتباره نقطة ارتكاز لتثبيت السيادة بما يتيح تحديد المناطق المحتلة والخروقات والتوغلات وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل. وتؤكد مصادر في المقابل أن إسرائيل ترفض أي انسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى، علما أنها لم تلتزم بها. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: أمريكا لا تضمن أي انسحاب إسرائيلي من دون شروط. العدو يقر: دمرنا 74% من القرى المحتلة. الرياضي بطل لبنان: اللقب يبقى في المنارة. ورطة السعودية: الحرب ليست بلا ثمن. في الصفحة الثانية من المشهد السياسي: بدد السفير الأمريكي كل أمال رئيس الجمهورية بحصوله على هدية كان موعودا بها بعد زيارة واشنطن. بقلم كريم حداد: حين يصبح التطبيع امتيازا تسقط الدولة. بقلم إبراهيم الأمين: لم يعد هناك من يحمي اتفاق الطائف، حيث يقف بري وجملات في موقع الناظم للصراع السياسي، لكنهما باتا في وضع لا يفيد بكسر الجمود الحالي ولا بخلق أدوات حكم متوازنة تمنع الانفجار الكبير. في الصفحة الثالثة أيضا من صحيفة الأخبار: إسرائيل تقر بحجم التدمير، 5 قرى محيت تماما. في الصفحة الخامسة: ماهر سلامي في تقرير أعده: محفظة مصرفية قديمة تنكمش وائتمان فريش لا يعوضها، 86% من القروض متعثرة. في هذه المقالة نقرأ مقتطفات تحديدا في الصفحة الخامسة من الأخبار لماهر سليمي: تحمل المصارف إلى جانب الخسائر الكبيرة في الودائع محفظة ائتمانية مصنفة متعثرة يقدرها مصرف لبنان بناء على إفصاحات المصارف بنحو 86% من مجمل محفظة القروض، وهذا يعني أن المصارف لن تتمكن من استرداد قسم كبير من الأموال التي أقرضتها في السوق، وأن الاقتصاد لم يعد ينمو بطريقة أفقية تسمح للمقترضين بالسداد. قبل الأزمة كانت القروض تساوي 109% من الناتج المحلي، وفي نهاية 2025 أصبحت 16%. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما عبر صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز. 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقالي، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: كنا متأمل لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح،
0: ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. صحيفة الجمهورية عنونت هذا الصباح: عون لإصدار القرار الظني. ميشيل عيسى: دبلوماسية هادئة تحمي لبنان وتدفع مسار روما. أيضا في العناوين: جرح المرفأ مفتوح وعون يستعجل القرار الظني. واشنطن: لاتفاق على آلية أو لا اتفاق على آلية قبل المرحلة التالية. الحزب والدولة يتقاطعان، فلنخسر أمام إسرائيل، بقلم توني عيسى. ونقرأ من أسرار الجمهورية: تروج موظفة حزبية تدور حولها علامات استفهام بأن وساطتها قوية وأنها ستعين في منصب إداري في جبل لبنان قريبا. في أسرار الجمهورية أيضا: نقل عن مصدر أمني تأكيده أن عودة الدولة إلى زوتر الغربية وأي منطقة تجريبية أخرى لا يجب أن تقتصر على الجانب العسكري، وإنما ينبغي أن تكون أيضا عودة إنمائية وخدماتية قوية على مختلف المستويات. وفي أسرار الجمهورية: علم أن اقتراحا يقضي بأن تتولى جهة أوروبية مهمة حساسة في لبنان لا يزال يواجه اعتراضات من طرف خارجي متدخل في هذا الملف.

ننتقل إلى رئيسية الجمهورية. جهود الوسطاء تفيد معلومات دبلوماسية للجمهورية إن مبادرة الرئيس ترامب إلى إلغاء الهجوم على إيران فتح نافذة لخيار التفاهم بين الجانبين، والتعويل في هذا الجانب هو جهود الوسطاء. وبحسب هذه المعلومات فإن الجهود منصبة على بلورة التفاهم أو ما اتفاق ما حول مضيق هرمز، ومن شأن ذلك إن حصل أن يزيل من الطريق العائق الأساسي أمام انطلاق مفاوضات الاتفاق النهائي، خصوصا أن الوقت يمضي ومهلة 60 يوما لبلوغ اتفاق حول النووي المنصوص عليه في مذاكرة التفاهم الموقعة منتصف حزيران الفائت باتت على مسافة أقل من أسبوعين من انتهائها، ما يجعل الطرفين أمام حتمية الاتفاق على تمديد إضافي لهذه المهلة. وفي سياق جولة المفاوضات تستضيف روما بدءا من اليوم وعلى مدى 3 أيام جولة مفاوضات مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حضور الراعي الأمريكي. وبحسب المعلومات فإن لبنان ذاهب إلى هذه الجولة حاملا مجموعة الثوابت التي من شأنها أن تسرع بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، أولها تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة برغم توقيع صيغة الإطار، إضافة إلى وقف الاعتداءات التي تطاول الجيش اللبناني على ما حصل في زوتر والمنصوري، وأيضا بالإضافة إلى العديد من المناطق. والثاني توسيع المرحلة الثانية في المناطق التجريبية بما يستوجب انسحابات إسرائيلية جديدة بدءا من زوتر الشرقية، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى محتلة في منطقة جنوب الليطاني. أما العامل الثالث الوقف الفوري للتدمير الممنهج ولتجريف وإحراق المنازل والبلدات والقرى الجنوبية المحتلة. أديار كتبت: التشاؤم يظلل جولة روما، الذكرى 6 لجريمة المرفأ، لا عدالة، التفاوض المباشر حصيلة الإنجازات والإخفاقات. في صفحة مقالات كتب محمد بلوط: ماذا يريد المفاوض اللبناني وما هو الفخ الإسرائيلي في روما؟ هي معيد كتبت: ياسين للديار، أحذر من تصعيد إسرائيلي وعلى المفاوض اللبناني عدم الخضوع للضغط. بولا مراد كتبت: التفاوض المباشر حصيلة الإنجازات والإخفاقات. ميشيل نصر: استعادة الجنسية، استنفار مسيحي لتمديد المهل القانونية. مصادر سياسية متابعة أشارت لصحيفة ديار إلى أن الاتصالات الجارية بعيدا عن الأضواء أظهرت وجود تقاطع بين معظم المرجعيات المسيحية على ضرورة تمرير الاقتراح، حيث يستعد مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية مبدئيا خلال الأيام المقبلة، على أن يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس كما درجة العادة، وحيث يتوقع أن يضم جدول أعمالها قوانين أساسية في مقدمها قانون إعادة هيكلة المصارف، فضلا عن اقتراح قانون تمديد المهل المنصوص عليها في قانون استعادة الجنسية. وتضيف المصادر بأن إقرار التمديد سيشكل اختبارا سياسيا للسلطة من ضمن إعادة تعريف العلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. وأكدت المصادر لصحيفة ديار أن

صدوره، مع الترجيح أن يحصل ذلك قبل نهاية العام بحسب معلومات صحيفة الديار. ننتقل إلى صحيفة الشرق التي كتبت في عناوينها: ترامب: الإيرانيون كذبون وجولة مفاوضات جديدة في روما. بري بحث مع نواب السنة تعديلات قانون العفو. الرئيس سلام: إعادة إعمار القرى الجنوبية أولوية للحكومة. الحجار تابع مع كفوري التدابير الأمنية في المطار. كنعان: لجنة المال أنجزت قانون إعادة هيكلة المصارف. بقلم عون الكعكي: الحاكم رياض سليمي يحاكم سياسيا. خطأ في الحسابات الإيرانية، بقلم عماد الدين أديب. بقلم دافيد عيسى: الجيش اللبناني، وضوح الرؤية وحدود القدرة.

ننتقل إلى نداء الوطن، وفي عناوينها: روما اليوم، آلية التحقق ووقف التدمير وتحصين المناطق النموذجية، كتاب إحياء لذكرى الرابع من آب، الشخص الذي كانت عليه قد مات، حصري لنداء الوطن ويليام بوردون: نادرا ما شعرت طوال مسيرتي المهنية بهذا القدر من الفخر لخدمة شعب وبلد تنهشه المافيا. أيضا في عناوين: رياض سليمي، عندما ينتصر الزمن للعدالة. في أسرار نداء الوطن نقرأ: علم أن الحديث عن ملحق سري إضافي عسكري وأمني هو من تسويقات حزب الله، وكل ما في الأمر أن هناك طروحات إسرائيلية لم يوافق عليها لبنان، وهذه طبيعة التفاوض. في أسرار نداء الوطن أيضا: قال مصدر مسؤول لنداء الوطن إن طبيعة الوفد التفاوضي تخضع للتناسب، بحيث يجب أن يكون مقابل كل عضو في الوفد الإسرائيلي عضو في الوفد اللبناني من ذات الاختصاص، وبالتالي تركيبة الوفد وتوسعته لا تخضع للضغوطات. ونقرأ من الصفحة الثالثة: خاص وحصري نداء الوطن، ويليام بوردون: نادرا ما شعرت طوال مسيرتي المهنية بهذا القدر من الفخر لخدمة شعب وبلد تنهشه المافيا. يعد المحامي الفرنسي ويليام بوردون من أبرز الأسماء في مكافحة الفساد والجرائم المالية والدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي. في مقابلة حصرية مع نداء الوطن أدلى بوردون بالتصريحات التالية: فخر بخدمة لبنان، نادرا ما شعرت طوال مسيرتي المهنية الطويلة بهذا القدر من الفخر والشرف لخدمة شعب وبلد تنهشه مافيا لا تعرف من الأخلاق سوى أخلاق مقلوبة عنوانها الوحيد الجشع. توقيف رياض سليمي، محطة مفصلية، حيث جاء توقيف رياض سليمي في إطار الدعوة الجديدة التي رفعها مصرف لبنان ضده بعدما كان قد أخلي سبيله في القضية السابقة مقابل كفالة بلغت 14 مليون دولار أمريكي دفعت نقدا. وهذا التطور يشكل محطة مفصلية في مسار العدالة. القضاء اللبناني بدأ يستعيد دوره، لابد أولا من الإشادة بالقضاء اللبناني بقيادة المدعي العام الجديد القاضي أحمد رامي الحاج، الذي بدأ أخيرا يمارس دوره الحقيقي بعد أكثر من عامين على تحرك القضاء الأوروبي ولا سيما القضاء الفرنسي، استنادا إلى الأدلة الكثيرة والتي كانت متوافرة ضد سليمي. خطوة أولى في مواجهة الإفلات من العقاب. إن هذا التوقيف يشكل أول خطوة في الاتجاه الصحيح بعد العراقيل الكثيرة التي واجهها القضاة غدعون، جان طنوس، هيلين اسكندر في سعيهم إلى تحقيق العدالة، وذلك في لقاء حصري لنداء الوطن مع ويليام بوردون. في الصفحة الثامنة من اقتصاد، ريما حاشم كتبت في نداء الوطن: كلفة الإنتاج تتيح بالتنافسية وتنعكس على سوق العمل، الصناعة تواجه مطبات المحروقات والتصدير. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: تواجه الصناعة اللبنانية مرحلة دقيقة تتشابك فيها الضغوط التشغيلية مع التحديات اللوجستية والتجارية، في وقت ترتفع فيه كلفة الإنتاج وتتراجع فيه القدرة التنافسية، وسط بيئة اقتصادية لا تزال تفتقر إلى مقومات الاستقرار، ومع استمرار تقلب الأسعار أسعار الطاقة واضطراب حركة الشحن وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق، تتقلص هوامش عمل المؤسسات الصناعية.

وتزداد كلفة المحافظة على الإنتاج. الانكماش الاقتصادي الذي وصل إلى 20 أو 30% سينعكس على سوق العمل.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت: غموض يحيط بمفاوضات واشنطن وطهران، لبنان وإسرائيل عقبتان أمام مفاوضات روما، أحداث سبتة تسبب تشظيا أوروبيا. من الملف اللبناني نقرأ من الشرق الأوسط: لبنان وإسرائيل عقبتان أمام مفاوضات روما، حزب الله يتمسك بسلاحه وتل أبيب تصر على التدمير. تستضيف روما اليوم جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ظل استمرار الخلافات حول سلاح حزب الله وإصرار إسرائيل على مواصلة سياستها التدميرية للبنى التحتية في جنوب لبنان، وهما أمران يشكلان عقبتين أساسيتين أمام أي تقدم في المفاوضات الحالية والتي تستمر حتى الخميس. يشارك في الجولة وفد سياسي عسكري لبناني موسع يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى أحمد معوض. وأفيد في بيروت بأن الوفد سيخوض المفاوضات متمسكا بثوابته، وفي مقدمها وقف اعتداءات إسرائيل ووقف تدمير القرى ضمن الخط الأصفر. في المقابل تؤكد مصادر وزارية مطلعة للشرق الأوسط أن معضلة سلاح حزب الله تراوح مكانها في ظل تمسك مسؤولي الحزب برفض التخلي عنه، بحسب ما أكدت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. ننتقل إلى العربي الجديد ونقرأ منه تسوية وشيكة بشأن هرمز لتفادي عودة التصعيد: اقتصاد الخليج يدفع فواتير الحرب، بقائي نعمل بالتشاور مع عمان على تحديد مسار مؤقت يتيح سلامة الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية: لا نجري حاليا مفاوضات مع واشنطن ولا نعتزم إرسال أو استقبال وفود. وفي عناوين مستقبل ويب دوت نت نقرأ: سلام في الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب، لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، عون في ذكرى الرابع من آب، صدور القرار الضني بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، انخفاض النفط وارتفاع الذهب، إليكم الأسعار الجديدة، رفيق الحرير وفلسفة النجاة في زمن التحولات الكبرى، الحرير يهنئ الرياضي بلقب بطولة لبنان ويشيد بأداء الحكمي.

0: ونقرأ من مستقبل web.net: انخفاض النفط وارتفاع الذهب، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الأسيوية في حين ارتفعت أسعار الذهب بحسب وفا، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 5.52 دولار بنسبة 6.28 إلى 82.41 دولارا للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5.27 دولار بنسبة 6.22% إلى 79.40 دولارا للبرميل. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و70 سنت، طاووق الكيلو ب 5 دولار و40 سنت.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
2: لا، ألف وردة ووردة.
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. لبنان يتذكر تفجير المرفأ اليوم وجرح ذوي الضحايا ينتظر العدالة. عون يستعجل القضاء لكشف الحقيقة والمتورطين مهما على شأنهم، ومؤشرات على قرب صدور القرار الظني. مفاوضات شاقة في روما اليوم، والجيش الإسرائيلي طالب الموجودين في أنفاق علي الطاهر بالإخلاء. القاضي الحاج يؤكد استقرار حالة سلام الصحي ومتابعتها بدقة، والقضاء يوقف السفير الفلسطيني السابق في بيروت. ترامب يتحدث عن مفاوضات الفرصة الأخيرة مع إيران، والحرس الثوري يرفع الجاهزية على الحدود الشمالية الغربية. الرياضي يحسم المواجهة مع الحكمي ويتوج بطل لبنان لكرة السلة لهذا الموسم.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. 6 سنوات على جرح بيروت النازف وجرح آلاف العائلات التي فقدت في لحظة مجنونة أبناءها وأحباءها وتنتظر حتى اللحظة العدالة على رصيف المرفأ. هي تنتظر عدالة تصل من السماء بعدما تعمد شياطين الأرض عرقلة العدالة ومنع كشف الكثير من التفاصيل التي تبرد القلوب المحترقة على أحباء غابوا بثوان من دون أن يدركوا ما الذي حصل وكيف ولماذا ومن المسؤول عن ذاك الانفجار المشؤوم الذي قتل قرابة 300 شخص وجرح الآلاف. أهو الإهمال أم التعمد أم غايات شريرة تهدف إلى القتل والتدمير ولكن في مواقع أخرى وضحايا آخرين؟ أهي صدفة حملت نترات الأمونيوم إلى شاطئ بيروت وجعلتها مع أبنائها والعاملين في قلبها النابض ضحايا وأشلاء؟ أم هي شر مطلق وأشرار استوردوه لغاية القتل والتصفيات؟ حتى الساعة لبنان بغالبيته ينتظر الحقيقة ومعرفة الأشرار بأسمائهم وهوياتهم وانتماءاتهم، ونقول بغالبيته وليس بأكمله، لربما هناك من لا يريد كشف المستور القبيح. لبنان واللبنانيون يريدون الحقيقة ويعولون راهنا على قضاء لا يحابي ولا يبايع سوى الضمير، وقضية الحاكم السابق للمركزي خير دليل. وبين جرح المرفأ وجرح الجنوب مساع رسمية تبذل لإحقاق الحق وإخراج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وإلى التفاصيل والبداية من الذكرى الأليمة.
1: يدخل ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة قضائية مفصلية بعد إنجاز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الجزء الأساسي من التحقيقات وانتقال الملف إلى النيابة العامة التمييزية، ويتولى القاضي محمد صعب إعداد المطالعة في الأساس تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي وإحالة القضية إلى المجلس العدلي في خطوة تقرب مسار القضية للمرة الأولى منذ 6 سنوات من بدء المحاكمة.
0: وبالانتظار شدد رئيس الجمهورية على أن صدور القرار الظني بات ضرورة ملحة ولا يحتمل مزيدا من التأجيل، وأكد أن العدالة لا تعني الانتقام إنما كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من قصر أو تسبب بالكارثة أيا كان موقعه أو صفته، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع. ودعا الرئيس عون القضاء اللبناني إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا.
1: وفي السياق عينه أشار الرئيس نواف سلام إلى ترقب صدور القرار الاتهامي في خلال أشهر معدودة إن شاء الله، مؤكدا أن العراقيل القضائية التي كانت تعيق التحقيق قد أزيلت، مع التشديد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
0: إلى ذلك أحيت نقابة المحامين الذكرى 6 لتفجير المرفأ في بيت المحامي تكريما لضحايا الانفجار ودعما لمسار العدالة. نقيب المحامين عماد مارتينوس أشار إلى أن العام 2026 هو عام الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
2: إن القرار الاتهامي تأكيد أن بيروت ليست مقرا ولا مستقرا إلا لأبنائها. إن كل من عرقل العدالة من سياسيين وعسكريين وقضاة وإداريين ومقررين ونافذين ومنفذين متهم حتى استأت براءته وليس بريئا حتى إذا نفذ. نقولها بوضوح، العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ.
1: وأحياء للذكرى أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مسيرتين ستنطلقان اليوم اعتبارا من 4، الأولى من أمام مركز فوش إطفاء بيروت الكارنتينا باتجاه المرفأ، والثانية من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ عينه. كما سيقام تجمع من قبل أهالي شهداء وجرح الانفجار الساعة 3 على طريق المطار للانطلاق بمسيرة سيارة نحو قصر عدل بيروت، ثم تتابع المسيرة سيرها باتجاه بوابة الشهداء رقم 3 في المرفأ. بعد ذلك تنتقل إلى حرم المرفأ حيث يتم وضع إكليل من الورد على نصب التذكاري للشهداء، وعليه ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير سير.
0: محملا بثوابت لا يمكن التنازل عنها، يبدأ الوفد اللبناني جولة 7 من المفاوضات الشاقة مع الوفد الإسرائيلي في مقر السفارة الأمريكية في روما. سيؤكد الوفد ضرورة التزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار والامتناع عن الاعتداء على الجيش اللبناني وتوسيع المناطق التجريبية ووقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. ويضم الوفد اللبناني الذي يترأسه السفير السابق سيمون كرم سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض وستة ضباط برئاسة العميد جورج زالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الدكتور أنطوان صفير والخبير في أعمال المسح نجيب مسيحي في ظل رغبة لبنانية بطرح ملف الترسيم البري. إلى ذلك أفيد بأن الوفد الأمريكي رفيع المستوى الذي سيشارك في المفاوضات يضم 15 مسؤولا في قطاعات مختلفة.
1: في الغضون أمل السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في أن تفضي محادثات روما إلى نتائج إيجابية مؤكدا استمرارها، وشدد على أن إنجاز العمل التقني اللازم وضمان سلامة المدنيين يتطلبان وقتا، قائلا هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. أضاف نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح سيسهم في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وشدد السفير الأمريكي على أنه فوق كل اعتبار ينبغي أن يتفق الجانبان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية.
0: وتبعا لمصدر سياسي رفيع تحدث إلى نداء الوطن، فإن الوفد اللبناني سيطالب بأن تقتصر أي مناطق نموذجية جديدة على أراض ما زالت تحت الاحتلال، مع ربط المرحلة الثانية بضمانات عملية بعد تقييم المرحلة الأولى. وسيطرح الوفد ثلاثة خيارات لآلية التحقق في هذه المناطق: اليونيفيل أو مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة أو طرف ثالث يتم التوافق عليه، كما سيضع ملف وقف عمليات التدمير والتجريف الإسرائيلية في المناطق المحتلة على جدول الأعمال باعتبارها تعرقل تنفيذ الإطار المتفق عليه. وقال مصدر مسؤول للجمهورية إن الحديث عن تفاؤل حول تحقيق اختراقات إيجابية لا يبدو واقعيا في هذه المرحلة، والمسؤولية تقع على إسرائيل التي تستهدف صيغة الإطار بصورة مباشرة.
1: وفي مقابل الإصرار الإسرائيلي على تدمير القرى الجنوبية، تؤكد مصادر وزارية مطلعة للشرق الأوسط أن معضلة سلاح حزب الله تراوح مكانها في ظل تمسك مسؤولي الحزب برفض التخلي عنه. وقالت المصادر إن ملف السلاح لا يبحث داخليا، فيما يواصل حزب الله رفض اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، ورأت أن هذه المعطيات إلى جانب توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقلص فرص تحقيق نتائج ملموسة قبل الانتخابات الإسرائيلية، مع تأكيد استمرار المساعي اللبنانية لإنهاء الوضع القائم في الجنوب.
0: تزامنا جدد الرئيس نواف سلام التأكيد على سعي لبنان في المفاوضات إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وعلى مستوى المساعي التي تبذلها الدولة لإعادة الأهالي إلى الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، أشار الرئيس سلام في الاجتماع الوزاري الدوري إلى الاتصالات الدولية التي تجرى من قبل الرئيس عون ومن قبله لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف الاعتداءات، كما جرى البحث في المسح الذي يجرى للأضرار والمباشرة بإزالة الركام وفتح الطرقات وترميم الجسور. وفي هذا الإطار استقبل الرئيس سلام بلدية زوطر الغربية، وجرى في خلال الاجتماع عرض واقع البلدة واحتياجاتها.
1: وسع الجيش الإسرائيلي عملية النسف والتدمير جنوبا، ومدفعيته قصفت فجرا محيط تلتي علي الطاهر والدبشي بالتزامن مع رسائل صوتية دعت الموجودين داخل الأنفاق إلى إخلائها. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمرت حتى ساعات الصباح بالتفجيرات الضخمة التي استهدفت كونين وبيت يحون ودير سريان ومشاعل منصوري وحداثة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلتي علي الطاهر والدبشة بالقذائف الثقيلة من عيار 240 ملم مع طمشيط بالأسلحة الرشاشة والمستمرة حتى الساعة، وتستهدف محيط القنطرة ودسلوكي مشاعل منصوري ومجدل زون وحداثة. كما تواصلت الاعتداءات الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس، وتركزت على منطقة علي الطاهر بالقصف المدفعي الثقيل وإلقاء القنابل والجالونات المتفجرة والحارقة، في وقت حلقت طائرة درون إسرائيلية فوق المرتفع وأطلقت نداءات عبر مكبر الصوت تدعو كل من في الأنفاق إلى الخروج. كما شن الطيران الحربي أمس غارة على مرتفع علي الطاهر. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات ميس الجبل وكونين ووادي سلوكي وحداثة وبيت يحول ومشاعل منصوري ومجد زون، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات الخيام والقنطرة ودير سريان. أما مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل فقد طال أمس حداثة مع جرف جبانة البلدة وكونين ومجد زون والقنطرة والطيبي وميس الجبل وأحراج يارون الحدودية ومشاعل منصوري. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية لمرات عدة فوق بيوت السياد وفوق المنصوري، إحداها أصاب سيارة من نوع رابيد ما أدى إلى احتراقها. كذلك سجل أمس انفجار وأجسام من مخلفات الحرب في منطقة تبنى في خراج البيسارية قضاء صيدا. كما حلق أمس الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا فوق عدد من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط، ونفذ غارات وهمية مع إلقاء بالونات حرارية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك كشفت القناة 12 الإسرائيلية استنادا إلى صور أقمار اصطناعية عن أن نحو 18 ألف مبنى دمر بالكامل في 19 قرية لبنانية جنوبية، أي ما يعادل 74% من إجمالي الأبنية فيها. وفقا لنتائج التحليل الإسرائيلي بلغت نسبة الدمار 99% أو أكثر من في أكثر من 5 قرى، هي مروحين، محيبيب، مارون الراس، بليدة والعديسي، و90% في الخيام العديسي، و87% في كفر كلا والنقورة، و83% في حولة. توازيا أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة جندي بجروح طفيفة في حادث عملياتي جنوبي لبنان.
1: وسط هذه الأجواء أكدت اليونيفيل في بيان بمناسبة عيد الجيش 81 التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، مشددة على شراكتها الممتدة لعقود في دعم الهدف المشترك مع الجيش والمتمثل في تحقيق أمن واستقرار مستدامين في جنوب لبنان، حيث تواصل التزامها بدعم الطرفين في تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
0: وأمس تابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولاته وتفقد قيادة لواء المشاة الأول في سكنة محمد الزغيب في صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطلع على الانتشار العملاني ومهمات حفظ الأمن المنفذة في قطاع المسؤولية. وفي تشديده على أهمية الحفاظ على الجاهزية والاستعداد للمزيد من التضحية، توجه العماد هيكل للعسكريين بالقول: نبذل أقصى طاقتنا لأداء واجبنا في ظل صعوبات كبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة في خلال الفترة الماضية، بخاصة تلك الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وازداد تماسكا وإيمانا برسالته. وأضاف: يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع.
1: في المواقف، رأى النائب حسين الحشحسن أن الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، جازما بأن إيران قادرة على الرد. وفي خلال مناسبة حزبية انتقد الحشحسن ما أسماها سلطة الخنوع التي وقعت اتفاق الإطار، وقال: لن نسلم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش الاحتلال.
4: الإسرائيلية بعد اتفاق الإطار يطلقون النار على الجيش، تدمير شغال بعد اتفاق الإطار، إطلاق النار على الجيش شغال، قتل المواطنين اللبنانيين شغال، والإنجاز الكبير اللي بربحتنا فيه جميل السلطة إنه طلعوا من زوطر الغربية.
0: وفي موقف آخر، اعتبر النائب علي حسن خليل أن اتفاق الإطار قد سقط مع استمرار إسرائيل في احتلال القرى ومواصلة القتل والتدمير، داعيا إلى إعادة النظر في المسار التفاوضي. وشدد حسن خليل على أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي وإطلاق ورشة الإعمار واستكمال ملف الأسرى والمفقودين وانتشار الجيش اللبناني وعودة مؤسسات الدولة إلى الجنوب.
1: في قصر بعمدة أثناء الرئيس جوزيف عون على جهود قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري في إطار المهام الموكلة إليه، مؤكدا دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه.
0: وفي عين التيني التقى الرئيس نبيه بري وفدا من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف موحد حيال النقاط العالقة في قانون العفو العام تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. النائب بلال عبد الله الذي تحدث باسم الوفد أوضح أن الصيغة التي توصلنا إليها لقانون العفو وجدت ترحيبا كبيرا من الرئيس بري.
5: هذا الموضوع وطني بامتياز، أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح وأن يكون هناك كل البيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها. بعتقد تبني دولة الرئيس بري اليوم لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة هو خير دليل أنه هذا الرجل يملك من الحرص الوطني على الوحدة الداخلية ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة.
1: ومن ساحة النجم ناشد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة لإرسال التعديلات العادلة على قانون استرداد الودائع بما يكون عادلا للناس ويتضمن إمكانات التطبيق. اللجنة أقرت في خلال جلستها زيادة الغرامات على من لا يصرح بالمبالغ عبر الحدود وذلك للتشدد في مكافحة تبييض الأموال.
6: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح المصارف بلجنة المال طبعا بجلسة اليوم من خلال الملحق اللي كان بعده عم يتناقش بالجلسة السابقة تم إقراره والتأكيد على استثناء موضوع الودائع بمعنى ودائع العملاء من عملية امتصاص الخسائر إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
0: حسم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الجدل بشأن الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، مؤكدا في بيان أن حالته مستقرة ولا تستدعي بقائه في المستشفى، وأوضح أن سلامي نقل إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومي بعد تقرير طبي أجاز خروجه من المستشفى مع تأمين جميع الأدوية والرعاية الطبية اللازمة. وأضاف أن سلامي امتنع مرارا عن تناول أدويته وطعامه رغم متابعة الأطباء قبل أن يعود ويوافق على تلقي العلاج، مشددا على أن جميع الإجراءات اتخذت حفاظا على سلامته ومنعا لأي تأويلات بشأن وضعه الصحي. قضائيا أيضا أصدر القضاء مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال في خلال فترة توليه منصبه.
1: توج نادي الرياضي بلقب بطل لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعد حسمه السلسلة النهائية أمام نادي الحكمة 4-3 وفوزه في المباراة الحاسمة بنتيجة 179 على ملعب المرارة مساء أمس.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران وصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب مزيد من التصعيد. وأوضح ترامب أن الطرفين يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة معتبرا أن ذلك يشكل المرحلة الأولى فيما ستكون المرحلة الثانية وفق قوله مخصصة لتفكيك البرنامج النووي الإيراني.
1: في الغضون رفع الحرس الثوري الإيراني مستوى التحذير على الحدود الشمالية الغربية للبلاد مؤكدا أن قواته تراقب أي تحرك محتمل وهي مستعدة للرد على التهديدات القادمة من خارج المنطقة أو من الجماعات المسلحة. وفي سياق متصل أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول شمال شرقي الخصب بسلطة عمان.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمباني شرقي مخيم البريج داخل مناطق سيطرته وسط قطاع غزة. تزامنا قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ثمة خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس، مؤكدا ضرورة تجريد الحركة من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار. وأضاف نتنياهو ثمة من يعتبر أن فتح الباب للغزيين للمغادرة من دون تهديد السلاح جريمة حرب أو ترانسفير بحسب تعبيره.
1: في الموازنة أعلنت حركة حماس أنها والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك التزامات جميع الأطراف. وأكدت الحركة أنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من المبعوث الأممي والوسطاء حول ما تم التوصل إليه في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
0: وسط هذه الأجواء حذرت قطر ومصر وتركيا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد مسار التهدئة في قطاع غزة وتقوض تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد موافقة حركة حماس والفصائل على خارطة الطريق.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 26 و 32 درجة فيما تلامس 40 بقاعا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار وتسعين سنت، معتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: باختصار مع سمير منصور.
2: في مخزون الذاكرة الشعبية اللبنانية أن كل شيء يخلق صغيرا ويكبر إلا المصائب فإنها تخلق كبيرة وتصغر مع الزمن، ولكن يبدو أن ثمة استثناءات لهذه المعادلة، إذ أن هناك مصائب تكبر مع الزمن، وأبرزها في لبنان كارثة مصادرة ودائع الناس بين جمعية المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال فيما شكل أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث، أصابت أكثر من 1,000,000 مودع لبناني وعمليا الشعب اللبناني برمته، إذا كان متوسط الحسابات 5 أشخاص لكل حساب. وأما الخرجية التي تعطى للناس من كيسهم وحساباتهم فهي ليست أكثر من مسكنات لا تحل المشكلة ولا تعيد الودائع إلى أصحابها، وتبقى رهنا بمزاج قرارات الثلاثي المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والدوائر ذات الصلة بالودائع المصادرة والمسروقة. وقد لوحظ أن تحركات جمعية المودعين تصاعدت في الأيام الماضية، وهذا طبيعي بعدما بدأت مبالغ جنى العمر تشح في البيوت ومصاريف العائلات. وفي الجانب الرسمي، تحركات محدودة في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة تحت عنوان مشروع قانون الإصلاح المصرفي، في حين أن العنوان واضح ومعروف ويجب أن يكون اسمه مشروع قانون لإعادة الودائع إلى أصحابها. والمؤسف ما يلاحظ من تغطية خجولة من غالبية وسائل الإعلام على اختلافها لتحركات وتجمعات المودعين والمرشحة للتصاعد كلما شحت تحويشة العمر. وأما الحديث عن حماية القطاع المصرفي وترويج بعض الجهات لزيادة الودائع في المصارف، فمن الواضح أن الثقة بلغت حد الانهيار وهي لن تعود إلا مع إعادة الودائع إلى أصحابها. إنها قضية وطنية لا طائفية ولا مذهبية، وآخر فصولها تهديد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامه بالانتحار إذا استمر استبدال مكان توقيفه في سجن رومي بدل مستشفى بحنس. كان من الأفضل أن يكون تهديد الحاكم السابق بكشف الحقائق وهو خزان معلوماتها وليس بالانتحار. وأخيرا لا آخرا، فإن تصنيف المودعين بين صغار وكبار، وعلى سبيل المثال حسابات $100,000 ودفع $400 شهريا لمدة 4 سنوات، فإن الغالبية الساحقة من المودعين هم من الفئات العمرية من المتقاعدين التي ليس بوسعها الانتظار أكثر، فعلى ما يراهن أصحاب تلك المشاريع؟
1: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
0: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان يتذكر تفجير المرفأ اليوم، وجرح ذوي الضحايا ينتظر العدالة، عون يستعجل القضاء لكشف الحقيقة، والمتورطين مهما على شأنهم، ومؤشرات على قرب صدور القرار الظني، مفاوضات شاقة في روما اليوم، والجيش الإسرائيلي طالب الموجودين في أنفاق علي طاهر بالإخلاء، القاضي الحاج أكد استقرار حالة سليم الصحية ومتابعتها بدقة، والقضاء يوقف السفير الفلسطيني السابق في بيروت، ترامب يتحدث عن مفاوضات الفرصة الأخيرة مع إيران، والحرس الثوري يرفع الجاهزية على الحدود الشمالية الغربية، الرياضي يحسم المواجهة مع الحكمة ويتوج بطل لبنان لكرة السلة لهذا الموسم. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. في 8/20/2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدما.
1: First, I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه، لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعما بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع، وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
0: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاما سياسيا مستداما. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
2: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات، وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
0: بعد سنوات من النزاع يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونفل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
1: Of course. Of course, I'm convinced of that. I'm optimistic and I believe.
2: بالطبع بالطبع أنا مقتنع بذلك. أنا متفائل وأؤمن بإمكانيتي إيجاد حلول للنزاعات. ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف. إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده ولا بإسرائيل وحدها ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتا. فإعادة إعمار جنوب لبنان نظرا إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت. وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار. فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جدا بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضا فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجاليبري 3 لتر ب $5.90 دار جنرال 3 لتر ب $2.90

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كوري لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. عناوين النشرة: في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، العدالة على مشارف القرار الظني، روما على موعد مع مفاوضات صعبة، وقف التدمير والانسحاب الإسرائيلي في صلب المحادثات، الجيش الإسرائيلي يصعد جنوبا ويطالب بإخلاء أنفاق علي الطاهر، تطورات قضائية وأمنية متسارعة في بيروت في ملف من ملف سلام إلى توقيف دبور، ترامب يلوح بالفرصة الأخيرة مع إيران، واستنفار حدودي للحرس الثوري، الرياضي يحسم لقب بطولة لبنان لكرة السلة على حساب الحكمة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين جرح بيروت وجرح الجنوب شراكة بالألم والدمار والموت وسقوط ضحايا ما أرادوا الرحيل مجانا ولا اجتهدوا لبلوغه، لكنهم سيقوا إليه مرغمين لغايات في نفس يعقوب أو أكثر، من يدري. وحدها العدالة ستقول الكلمة الفصل، العدالة التي غيبها بعض الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من التسييس باتت وشيكة وسط معلومات عن قرب صدور القرار الظني وعن توجيه أصابع الاتهام لأشخاص معينين قد يكونون معروفين وقد تفاجئنا أسماؤهم، لكنهم وفقا لقواعد العدالة يبقون أبرياء حتى إثبات العكس. في الجنوب أمعن الجيش الإسرائيلي تفجيرا وتدميرا وقصفا وطالب الموجودين في أنفاق علي الطاهر بالإخلاء إذانا ربما بعملية تفجير كبرى، كل ذلك على مسافة ساعات قليلة من انطلاق جولة المفاوضات السابعة في روما ظهر اليوم. قضائيا حسم مدعي عام التمييز الجدل الدائر حول الوضع الصحي للحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامي، مؤكدا أن متابعته الطبية مستمرة على مدار الساعة ووضعه لا يستوجب دخول المستشفى. إقليميا تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات الفرصة الأخيرة مع إيران حول هرمز والنووي، في حين كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خلافات مع ترامب حول اتفاق غزة الأخير. والبداية من الذكرى الأليمة،
4: يدخل مرفأ أو ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة قضائية مفصلية بعد إنجاز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الجزء الأساسي من التحقيقات وانتقال الملف إلى النيابة العامة التمييزية، ويتولى القاضي محمد صعب أعداد المطالعة في الأساس تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي وإحالة القضية إلى المجلس العدلي في خطوة تقرب مسار القضية للمرة الأولى منذ 6 سنوات من بدء المحاكمة.
3: وبالانتظار شدد رئيس الجمهورية على أن صدور القرار الظني بات ضرورة ملحة ولا يحتمل مزيدا من التأخير، وأكد أن العدالة لا تعني الانتقام، إنما كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من قصر أو تسبب بالكارثة أيا كان موقعه أو صفته، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع. ودعا رئيس الجمهورية القضاء اللبناني إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا.
4: وفي السياق عينه أشار الرئيس نواف سلام إلى ترقب صدور القرار الاتهامي في خلال أشهر معدودة إن شاء الله، مؤكدا أن العراقيل القضائية التي كانت تعيق التحقيق قد أزيلت، مع التشديد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
3: إلى ذلك أحيت نقابة المحامين الذكرى 6 لتفجير المرفأ في بيت المحامي تكريما لضحايا الانفجار ودعما لمسار العدالة. نقيب المحامين عماد مارتينوس أشار إلى أن العام 2026 هو عام الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
5: إن القرار الاتهامي تأكيد أن بيروت ليست مقراً ولا مستقراً إلا لأبنائها. إن كل من عرقل العدالة من سياسيين وعسكريين وقضاة وإداريين ومقررين ونافذين ومنفذين متهم حتى استأت براءته وليس بريئاً حتى إذا نفذ. نقولها بوضوح، العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ.
4: وأحياء للذكرى أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه مسيرتين تنطلقان اليوم اعتبارا من الساعة الرابعة الأولى من أمام مركز فوش إطفاء بيروت الكارنتينا باتجاه المرفأ، والثانية من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ عينه، كما سيقام تجمع من قبل أهالي الشهداء وجرح الانفجار الساعة الثالثة على طريق المطار للانطلاق بمسيرة سيارة نحو قصر عدل بيروت، ثم تتابع المسيرة سيرها باتجاه بوابة الشهداء رقم 3 في المرفأ، بعد ذلك تنتقل إلى حرم المرفأ حيث يتم وضع إكليل من الورد على النصب التذكاري للشهداء، وعلي ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير سير.
3: محملا بثوابت لا يمكن التنازل عنها، يبدأ الوفد اللبناني جولة سابعة من المفاوضات مع الوفد الإسرائيلي في مقر السفارة الأمريكية في روما، وسيؤكد الوفد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار والامتناع عن الاعتداء على الجيش اللبناني وتوسيع المناطق التجريبية ووقف تدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى الانسحاب الكامل. ويضم الوفد اللبناني الذي يترأسه السفير السابق سيمون كرم سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض وستة ضباط برئاسة العميد جورج زالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية دكتور أنطوان صفير والخبير في أعمال المسح نجيب مسيحي، في ظل رغبة لبنانية بطرح ملف الترسيم البري. إلى ذلك أفيد بأن الوفد الأمريكي رفيع المستوى الذي سيشارك في المفاوضات يضم 15 مسؤولا في قطاعات مختلفة.
4: في الغضون أمل السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في أن تفضي محادثات روما إلى نتائج إيجابية مؤكدا استمرارها، وشدد على أن إنجاز العمل التقني اللازم وضمان سلامة المدنيين يتطلبان وقتا، قائلا هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعارض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. أضاف نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح سيسهم في تأمين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وشدد السفير الأمريكي على أنه فوق كل اعتبار ينبغي أن يتفق الجانبان على آليات واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية.
3: وتبعا لمصدر سياسي رفيع تحدث إلى نداء الوطن، فإن الوفد اللبناني سيطالب بأن تقتصر أي مناطق نموذجية جديدة على أراض ما زالت تحت الاحتلال، مع ربط المرحلة الثانية بضمانات عملية بعد تقييم المرحلة الأولى. وسيطرح الوفد ثلاثة خيارات لآلية التحقق في هذه المناطق: اليونيفيل أو مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة أو طرف ثالث يتم التوافق عليه، كما سيضع ملف وقف عمليات التدمير والتجريف الإسرائيلية في المناطق المحتلة على جدول الأعمال باعتبارها تعرقل تنفيذ الإطار المتفق عليه. وقال مسؤول للجمهورية إن الحديث عن تفاؤل حول تحقيق اختراقات إيجابية لا يبدو واقعيا في هذه المرحلة، والمسؤولية تقع على إسرائيل التي تستهدف صيغة الإطار بصورة مباشرة.
4: وفي مقابل الإصرار الإسرائيلي على تدمير القرى الجنوبية، تؤكد مصادر وزارية مطلعة للشرق الأوسط أن معضلة سلاح حزب الله تراوح مكانها في ظل تمسك مسؤولي الحزب برفض التخلي عنه. وقالت المصادر إن ملف السلاح لا يبحث داخليا، فيما يواصل حزب الله رفض اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، ورأت أن هذه المعطيات إلى جانب توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقلص فرص تحقيق نتائج ملموسة قبل الانتخابات الإسرائيلية، مع تأكيد استمرار المساعي اللبنانية لإنهاء الوضع القائم في الجنوب.
3: تزامنا جدد الرئيس نواف سلام التأكيد على سعي لبنان في المفاوضات إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان.
4: وسع الجيش الإسرائيلي عملية النسف والتدمير جنوبا ومدفعيته قصفت فجرا محيط تلتي علي الطاهر والدبشي بالتزامن مع رسائل صوتية دعت الموجودين داخل الأنفاق إلى إخلائها. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح بالتفجيرات الضخمة التي استهدفت كونين وبيت يحون ودير سريان ومشاعل منصوري وحداثة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلتي علي الطاهر والدبشة بالقذائف الثقيلة من عيار 240 ملم مع طمشيط بالأسلحة الرشاشة والمستمرة حتى الساعة، وتستهدف محيط القنطرة ودسلوكي مشاعل منصوري ومجد الزون وحداثة. كما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس وتركزت على منطقة علي الطاهر بالقصف المدفعي الثقيل وإلقاء القنابل والجالونات المتفجرة والحارقة، في وقت حلقت طائرة درون إسرائيلية فوق المرتفع وأطلقت نداءات عبر مكبر الصوت تدعو كل من في الأنفاق إلى الخروج. كما شن الطيران الحربي أمس غارة على مرتفع علي الطاهر. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات ميس الجبل وكونين ووادي سلوكي وحد وبيت يحون ومشاعل منصوري ومجد الزون بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات الخيام والقنطرة ودير سريان. أما مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل فقد طال أمس حداثة مع جرف جبانة البلدة وكونين ومجد الزون والقنطرة والطيبي وميس الجبل وأحراج يارون الحدودية ومشاعل منصوري. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية لمرات عدة فوق بيوت السياد وفوق المنصوري، إحداها أصاب سيارة من نوع رابيد ما أدى إلى احتراقها. كذلك سجل أمس انفجار وأجسام من مخلفات الحرب في منطقة تبنى في خراج البيسارية قضاء صيدا. كما حلق أمس الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا فوق عدد من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط ونفذ غارات وهمية مع إلقاء بالونات حرارية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في غضون ذلك كشفت القناة 12 الإسرائيلية استنادا إلى صور أقمار اصطناعية أن نحو 18,000 مبنى دمر بالكامل في 19 قرية لبنانية جنوبية، أي ما يعادل 74% من إجمالي الأبنية فيها. ووفقا لنتائج التحليل الإسرائيلي بلغت نسبة الدمار 99% أو أكثر في 5 قرى هي مروحين، محيبيب، مارون الراس، بليدة والعديسي، و90% في الخيام وبعض العديسي، و87% في كفر كلا والنقورة، في حين بلغت نسبة الدمار في حولة 83%. وقالت القناة عينها إن جنديا أصيب بجروح طفيفة في حادث عملياتي جنوبي لبنان.
4: وسط هذه الأجواء أكدت اليونيفيل في بيان لمناسبة عيد الجيش اللبناني 81 التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، مشددة على شراكتها الممتدة لعقود في دعم الهدف المشترك مع الجيش والمتمثل في تحقيق أمن واستقرار مستدامين في جنوب لبنان، حيث تواصل التزامها بدعم الطرفين في تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
3: وأمس تابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولاته التفقدية، فزار قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد الزغيب في صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطلع على الانتشار العملاني ومهامات حفظ الأمن المنفذة في قطاع المسؤولية، وفي التشديد على أهمية الحفاظ على الجاهزية والاستعداد للمزيد من الضحايا توجه هيكل إلى العسكريين بالقول نبذل أقصى طاقتنا لأداء واجبنا في ظل صعوبات كبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة في الفترة الماضية، بخاصة تلك الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وازداد تماسكا وإيمانا برسالته. وأضاف قائد الجيش يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع.
4: في المواقف رأى النائب حسين الحاج حسن أن الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، جازما بأن إيران قادرة على الرد. وفي خلال مناسبة حزبية انتقد الحاج حسن ما أسماها سلطة الخنوع التي وقعت اتفاق الإطار، وقال لن نسلم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش الاحتلال.
7: أو الإسرائيلية بعد اتفاق الإطار يطلقون النار على الجيش. تدمير شغال بعد اتفاق الإطار، إطلاق النار على الجيش شغال، قتل المواطنين اللبنانيين شغال، والإنجاز الكبير اللي مرفعتنا فيه جميل السلطة إنه طلعوا من زوطر الغربية.
3: في المواقف أيضا اعتبر النائب علي حسن خليل أن الاتفاق الإطار قد سقط مع استمرار إسرائيل باحتلال القرى ومواصلة القتل والتدمير، داعيا إلى إعادة النظر في المسار التفاوضي، وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي وإطلاق ورشة الإعمار واستكمال ملف الأسرى والمفقودين وانتشار الجيش اللبناني وعودة مؤسسات الدولة إلى الجنوب.
4: في قصر بعبدا أثنى الرئيس جوزيف عون على جهود قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري في إطار المهام المكلة إليه، مؤكدا دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه.
3: في عين التين التقى الرئيس نبيه بري وفدا من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف موحد حيال النقاط العالقة حول قانون العفو العام، تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. النائب بلال عبدالله الذي تحدث باسم الوفد أوضح أن الصيغة التي توصلنا إليها لقانون العفو وجدت ترحيبا كبيرا من الرئيس بري، مؤكدا الإصرار على الفصل بين المؤبد المشدد بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي.
4: ومن ساحة النجم ناشد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة لإرسال التعديلات العادلة على قانون استرداد الودائع بما يكون عادلا للناس ويتضمن إمكانات التطبيق. اللجنة أقرت في خلال جلستها زيادة الغرامات على من لا يصرح بالمبالغ عبر الحدود، وذلك للتشدد في مكافحة تبييض الأموال.
3: حسم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الجدل بشأن الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، مؤكدا في بيان أن حالته مستقرة ولا تستدعي بقائه في المستشفى، وأوضح أن سلامي نقل إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومي بعد تقرير طبي أجاز خروجه من المستشفى مع تأمين جميع الأدوية والرعاية الطبية اللازمة. وأضاف المدعي العام التمييزي أن سلامي امتنع مرارا عن تناول أدويته وطعامه رغم متابعة الأطباء قبل أن يعود ويوافق على تلقي العلاج، وشدد على أن جميع الإجراءات اتخذت حفاظا على سلامته ومنعا لأي تأويلات بشأن وضعه الصحي. على صعيد قضائي آخر، أصدر القضاء مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال في خلال فترة توليه منصبه.
4: توج نادي الرياضي بلقب بطل لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعد حسمه السلسلة النهائية أمام نادي الحكمة 4-3 وفوزه في المباراة الحاسمة بنتيجة 179 على ملعب المنارة مساء أمس.
3: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، وصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب مزيد من التصعيد. وأوضح ترامب أن الطرفين يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، معتبرا أن ذلك يشكل المرحلة الأولى فيما ستكون المرحلة الثانية وفق قوله تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
4: في الغضون، رفع الحرس الثوري الإيراني مستوى التحذير على الحدود الشمالية الغربية للبلاد، مؤكدا أن قواته تراقب أي تحرك محتمل وهي مستعدة للرد على التهديدات القادمة من خارج المنطقة أو من الجماعات المسلحة. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول شمال شرقي الخصب بسلطة عمان.
3: نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان شرقي مخيم البريج داخل مناطق سيطرته وسط قطاع غزة، تزامنا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ثمة خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس، مؤكدا ضرورة تجريدها من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار. وأضاف نتنياهو ثمة من يعتبر أن فتح الباب للغزيين للمغادرة دون تهديد سلاح جريمة حرب أو ترانسفير.
4: في الموازاة أعلنت حركة حماس أنها والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك التزامات جميع الأطراف. وأكدت الحركة أنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف والوسطاء حول ما تم التوصل إليه في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
3: وسط هذه الأجواء حذرت قطر مصر وتركيا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد مسار التهدئة في قطاع غزة وتقوض تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق والعمل على حماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى غزة.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 26 و 32 درجة فيما تلامس 40 بقاع.

0: ختاما تذكير بالعناوين. في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، العدالة على مشارف القرار الضمني. روما على موعد مع مفاوضات صعبة اليوم، وقف التدمير والانتحاب الإسرائيلي في صلب المباحثات. الجيش الإسرائيلي يصعد جنوبا ويطلب بإخلاء أنفاق علي الطاهر. التطورات القضائية والأمنية تتسارع في بيروت من ملف سلام إلى توقيف دبور. ترامب يلوح بالفرصة الأخيرة مع إيران واستنفار حدودي للحرس الثوري. الرياضي يحسم لقب بطولة لبنان لكرة السلة على حساب الحكمة.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح العدالة يلي ناطرينا، صباح الحقيقة يلي مهما تأخرت جاية. في تواريخ بتمر وفي تواريخ بتبقى محفورة بذاكرة وطن وبذاكرتنا نحن. 4 آب مش مجرد تاريخ، 4 آب هو وجع، هو أحلام تغيرت بلحظة.

شو أصعب شو صعب الحياة لو ما عنا هالإيمان ولو ما عنا هالرجاء؟ 6 سنين مرقوا والناس بعد ناطرة الحقيقة والعدالة. بعد 6 سنين من الزلزال الكبير يلي ضرب مرفق بيروت ويلي

حلقتنا لليوم رح نرجع نضوي على هالمأساة الكبيرة، ورح نسمع الناس يلي بعدها عايشة الوجع من ليليان شعيتو، يلي بعدها بعلاجها وبعدها ناطرة تسترجع أمومتها، لا ميري خوري يلي ودعت ابنها الياس. وأيضا رح يكون عنا قراءة قانونية لمسار التحقيق مع المحامي إميل عون.

يلي بحب يشاركنا بحلقتنا لليوم تنحكي عن هالجرح يلي بعده ما اندمل, وتنحكي عن مسيرة العدالة يلي ناطرينا وناطرين صدور القرار الظني. بيقدر يتصل فينا على 0454-5352 ورسائل واتساب على 03-0000-933. مع اتصال ببداية صبحيتنا. ألو ألو, قطع الخط. اليوم مش بس بدنا نرجع نحكي هالمأساة يلي عشناها, بس بدنا نحكي مع الناس يلي عايشين تداعيات هالمأساة, ورح نرجع نطرح السؤال ونعلي صوت ونقول أي متى بتجي العدالة, وأي متى بده يتعافى هالوطن ويرجع يحاسب كل مين تسبب بجريمة هالعصر.

0: ونرجع لاتصالنا. الو
1: الو
0: نعم
1: صباح الخير يعطيك العافيه.
0: صباح النور. مين معي؟
1: معي سيمون سكيب هون جاركم بدبي.
0: ايه تفضل سيمون.
1: بس سوري انا عندي موضوع بس ما لح يعني اذا في مجال احكي فيه بحكي فيه بس ضمن لانه برنامجك انا بحترم برنامجك وبحترم شو عم تقولي. الله يرحم الشهداء الضحايا ضحايا الاجرام ضحايا ما بعرف شو 6 سنين بعد الدولة ما بعرف شو بحطوا لنا شعارات على الطرقات هاي بالدولة هاي بالدولة بمناطق وبمناطق للأسف نتمنى هاي بالدولة تكون بكل المناطق وتوقيف المخالفين ومدري إيش. وعندي نداء لوزير العمل. أنا مواطن عم بتاكل حقوقي كنت بشتغل بشركات بيأكلوا لي حقوقي وهيك وبيطلعوني من الشغل لمطالب بحقوقي. بتمنى على وزير العمل لح أعطي رقمي اسمي سيمون سعدالله سكيف 76-636-723 يتواصلوا معي من مكتب وزارة العمل لأنه في شركات كتير مخالفة للقانون. يعني القانون على جوجل اتطلعت عليه كتير بيعطي حقوق لللبناني وهن مخالفين وشركات كبيرة وعندهم يعني قرايبين بالدولة وزراء وما وزراء وهيك.
0: طيب انت تشكيت رحت انت لجأت لوزارة العمل انه مش اللي رح يتصلوا فيه؟
1: لجأنا لوزارة العمل بشي للأسف ما فيها وزارة العمل انه لجأنا وحكينا معهم وهيك. المحامية بلبنان بيلعبوا على القانون وشادين ظهرهم انه هلا ما في مجلس عمل تحكيمي. انا بعرف حقوقي كيف. انا طالع طرد تعسفي صار لي بالشركة 3 أشهر و10 أيام والشركة فيها كتير مخالفات.
0: بس هي 3 أشهر تعتبر فترة تجريبية سيما.
1: نعم
0: 3 أشهر تعتبر فترة تجريبية يعني بيقدروا يستغنوا عن خدماتك.
1: بعرف بجوني بعتت أنا شيء على على وزارة العمل بس أنا عم ناشد الوزير بتمرة يتواصلوا معي أعطيتك رقمي واسمي واضح شو بدهم معلومات أنا جاهز لأنه في كتير يعني ضمن شغلي بهيك في كتير مخالفات بلبنان. يعني العمال الأجانب ما بحق لهم يشتغلوا بالميكانيك ما بحق لهم يشتغلوا بنجارة ما بحق

0: قال لهم يشتغلوا بالمفروشات. وفي كتير إذا بتفوتي على على جوجل بتكتبي مثلا ما هي حقوق يعني الوظائف وهيك بيطلع لك كتير.
1: طيب خليك معي سيمو ما تسكر الخط، رح أعطيك رقم مش على الهواء بتتواصل مع مسؤولة بوزارة العمل وممكن تشرح لها شو مشكلتك وإذا بتقدر تساعدك. خليك معي ما تسكر، فيك هادي تسمعنا غنية وأحكي أنا مع سيمو.
0: نعم
1: خليك معي سيمو.
0: إيه معي.

0: بونجور ست ندى. ست ندى ثلاثة مواضيع سريعين. أول شيء الله يرحم شهداء 4 آب وينذكر ما ينعاد، ونتمنى هلأ بما أنه انختم القرار الظني بقى يطلع ونشوف مين اللي يطلع بقى قرار اتهام. هلأ نحن بنعرف بوقتها كان في، ما بعرف ليه حزب الله وقتها هو كان عرقة للتحقيق، يعني هو ما حدا كان عنده مشكل معه من خاصة أهالي الموقفين. لو كفى التحقيق يمشي ويبين تبين النتائج، بس وقتها صاروا خلص هن ما بدهم التحقيق يمشي، انه خلص اعتبروها هيدي صارت غلطة حريق ما بعرف شو، ويلا ما بدوش حدا يتحسب. هو ليه دخل على التحقيق حزب الله ومنع التحقيق؟ وكنا بنتذكر يعني لما وفيق صفا نزل على العدلية وهدد القاضي. هلا ما بعرف اذا بعده عنده هالقدرة انه ينزل يهدد قاضي، يعني قاضي بقص العدل. هيدي اول شغله. سو بنتمنى تطلع القرارات ويتحاكموا اللي لهم علاقه، بس كرمال ترتاح نفس الشهداء. تاني شيء بالنسبه لرياض سلامه، يعني رياض سلامه يخلصنا بقى ويقر كل شيء عن هالمنظومه الفاشله. يعني انا عم بحضر بابلو اسكوبار على نتفليكس، بسموه كارتيل ميديلين بوقتها، هول تجار المخدرات. نحن عنا كارتيل هون بلبنان بحطوا بجيبته لكارتيل ميديلين، يعني عرفتي بقى يقر بقى منيها المنظومة اللي كان طلبت منه يعمل هالقصة. بس يمكن لدرجة انه مش عم بيقدر يحكي، ما بعرف اذا مهددين له بيقتلوا له عائلته بيقتلوه ما بعرف يعني، بس انه خلص علي وعلى اعدائي عشت اللي عشته، وصار عمرك 80 سنة حكي لازم ينحكى يعني. وشغلة تالتة، كنت سألتك امبارحة سؤال بالنسبة للمصارف يلي عم كانت تدفع بموجب انه على الدولار عندك 100,000 دولار تاخد 13,000 دولار وتشطه بالمية. البقوة كم تسأل شي خبير، أنا البقوة 87,000 مين بيخدهم؟ هو البنك ربحهم يعني؟ يعني بعد في سرقة أكتر رك... أنه أنا أفكر بس وين راحوا 87,000 البقية؟
1: ما تفكر كتير يا روي، أكيد البنك يلي بيخدهم. وأصلاً البنوكي بعدهم لهلأ عم يضغطوا، يعني إذا بتروحوا بتقلهم أنت عن جد بحاجة لمبلغ من المال وعندك أسباب طارئة بيقولوا لك إيه أوكي خدهم دولار، إذا عندك 100,000 ما بعرف قد بيعطوك كاش شي 10,000 وميرسي باي باي، وبتعملهم براءة ذمة.

ندى يسعد صباحك، شو اخبارك؟ معلش لانه الزلمه فتح سيره. نحن بالنسبه لوزاره العمل للشركات حدث ولا حرج، يعني نحن موظفين الوسيط والبلد مدونا على عوراء انه مخالصه وبيدفعونا حقوقنا، بس جينا نطالب فيها قال روحوا تشكوا. نحن تشكينا وزارة العمل ويعطيك العافية، يعطيك العافية. ولا فرنك، كل اللي لهم مصاري راحوا عليهم كلهم.

صباح الخير للصوت الملائكي اللي بيعطينا بيعطينا الرياحة نفسي. ما فينا ما نصبحك ندى حبيبة قلبي، مبروك للرياضي.

0: وبرجع بذكركم شو في بصبحيتنا لليوم يلي بيرافقني فيها المخرج هادي الهاشم. مثل ما قلنا في عنا قراءة قانونية تنحكي بعد 6 سنين على انفجار البور، هل رح تنتصر الحصانات على الحقيقة والعدالة؟ هل موضوع رح نحكي معه عنه مع المحامي إيميل عون؟ وكلنا منتذكر ليليان شعيتو يلي نجت من الانفجار ولكن الحياة ما انصفتها. ليليان بعدها بين رحلة العلاج وبين حقها بحضانة ابنها معركتها ما خلصت. ورح يكون عنا لقاء مع ميراي خوري يلي خسرت ابنها الياس خوري، والميراي مثل كل الأهالي بعدها ناطرة العدالة. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى.
0: ومنروح إلى عناوين الصحف وأسرار والكواليس بالمواقع الإلكترونية. بأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم: الجمهورية جرح المرفأ مفتوح، وعون يستعجل القرار الظني، وواشنطن الاتفاق على آلية قبل المرحلة التالية. في صحيفة الديار: التشاؤم يظلل جولة روما. منذكر أنه اليوم تنطلق مفاوضات روما. وبالديار أيضا: الذكرى 6 لجريمة المرفأ، لا عدالة. باللواء: مشكلتان أمام المفاوضات اليوم، مطالبات للجيش اللبناني وتباطؤ في الضغط الأمريكي. ومن العناوين إلى الكواليس وأسرار الصحف: في أسرار النهار: رغم إنكار وزارة الطاقة إلا أن مشهد سترنات المياه المتنقلة بشكل كثيف في بلدات قضاء بعبدة تثبت النقص الحاصل في المياه كما في كل صيف، ويتخوف المواطنون من أن يكون جزءا من المياه يحول إلى المسابح. صراحة هالمشكلة مش بس ببعبدة، منشوفها بكل المناطق. أيضا في أسرار النهار: يقول محلل سياسي قريب من الثنائي إن فرنسا خسرت دورها في لبنان مع انكفاء حزب الله وتعرضه لضربات عسكرية وانتكاسات سياسية، إذ شكلت باريس الوسيطة معه واعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن فرنسا متحالفة أو متعاطفة معه. أيضا في النهار: تشهد الأنهر في معظم المناطق اللبنانية حركة كثيفة من النازحين ومن شبان من جنسيات مختلفة بسبب غلاء أسعار المسابح، ولكن دون رقابة وتنظيم من المعنيين. إلى صحيفة اللواء: ما زال مصير التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي في كل المناطق مجهول، علما أن كل ما جرى حتى الآن تمثل في رفع الأنقاض وفتح الطرقات وتأهيل البنى التحتية في عدد محدود من المناطق. إلى المواقع الإلكترونية: في لبنان فايلز، عالم لبنان فايلز أن أحد أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان يضع كل مشاريع البرامج التي تقدم له في درجه ولا يوافق عليها، على الرغم من أنها غير مكلفة، لأنه يريد إعداد برنامجه الخاص بموازنة تقارب $1,000,000، في حين لا أموال متوفرة لذلك. عاكل حال استقال هيدا العضو. وأخيرا في لبنان ديبيت: سأل سياسي بارز عن موعد عودة حزب الله إلى مراجعة حسابات الربح والخسارة في ظل الظروف الإقليمية والداخلية، وما إذا كان سيحدو حزو حركة حماس التي قررت أخيرا تسليم السلاح بعد خراب البصرة.
1: صبحية ندى.
0: منتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتيكو للبنان. محملا بثوابت لا يمكن التنازل عنها، يبدأ الوفد اللبناني جولة سابعة من المفاوضات مع الوفد الإسرائيلي في مقر السفارة الأمريكية في روما. وسيؤكد الوفد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار والامتناع عن الاعتداء على الجيش اللبناني وتوسيع المناطق التجريبية ووقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية. في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تنظم عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ تجمعا عند 10:00 صباحا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء ضحايا الانفجار في حضور وزيري العدل عادل نصار والأعلام بول مرقس. وتحت عنوان 6 سنين العدالة بدها أرار، تنفذ جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ مسيرة عند 4:00 من بعد الظهر في ساحة الشهداء. وفي المناسبة الأليمة نفسها ستوضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت عند 10:00 صباحا في مركز قيادة الفوج في الكارنتينا. التقى السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي كوكبة من الأعلاميات اللبنانيات. وأطلع السفير الفلسطيني ضيوفه على جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا حرص الفلسطينيين في لبنان على أمنه واستقراره والالتزام بسيادته، وشدد على ضرورة منح الحقوق الإنسانية اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عنهم وحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ورفضه التوطين. أبو هولي شدد على ضرورة تعزيز عمل وكالة الأونروا ودعمها من قبل المجتمع الدولي لكي تستمر في القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كشفت إيران انترناسيونال تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع المرشد مجتبى خامنئي. وبحسب المعلومات إن مكتب مجتبى خامنئي وافق على اللقاء بعد طلبات متكررة من بيزشكيان وتهديده بالاستقالة، وأن حراسا أمنيين نقلوا بيزشكيان إلى مكان سري في موقع غير معروف داخل طهران، حيث التقى خامنئي في المقعد الخلفي لسيارة تجارية ذات نوافذ داكنة، والحديث بينهما استمر بضع دقائق فقط، ثم طلب من بيزشكيان مغادرة المكان ولم يسمح له بمصافحة خامنئي. كما جرى اللقاء بطريقة لم يتمكن فيها الطرفان إلا من سماع صوت بعضهما البعض. وأفادت مصادر إيران انترناسيونال أن بيزشكيان طلب أخيرا عقد لقاء آخر مع مجتبى خامنئي، وهذه المرة في مقر إقامة المرشد، إلا أن الطلب رفض حتى الآن. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران تدافع عن حدودها ولكن لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى خلاف جديد بين وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وقيادة المنطقة الوسطى بشأن توسيع العمليات في الضفة الغربية. أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في البحر الأسود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: بعدنا معكم بصبحية ندى اليوم 3/4 آب، وصبحية اليوم هي تحية لكل ضحايا هالجريمة.
1: تسأل عنك إذا حدا شافه، ابنك الله بيحبه والناس

0: بدون ندى هجوم سمين كرام. والله محرمة حالي إني ما أحكي سياسي كل أسف بهالبلد التعيس اللي اللي اللي اللي في كل الملفات كل الملفات في فاسدي على كل الأصعدة وفي كل المجالات. بمجالي اللي أنا مختص فيه اللي هو البيئة هناك آلاف الحرائق على مدى 30-40 سنة، وهناك شهادات من المسؤولين في الدفاع المدني وعلى رأسهم السيد درويش حبايق اللي كتير بحبه وبحترمه بقلة أحمدية، كنا على ثقة 95% من الحرائق إن شاء الله يكون سمعني هي من فعل ناس عن سابق عنده إصرار. يا عمي شفنا واحد منهم خلف القضبان، لأن كل واحد عنده قوة بتحميه. اختصار الموضوع كله برياض سلامي، أنا لا أبرئ هذا الإنسان وما بعرفه، اختصاره كله في نوع من التضليل المقصود. ما رح يرتاح بالنا إلا ما نشوف الناس اللي سرقتنا، الناس اللي دمرت البلد خلف القضبان. شكرا جزيلا محمود أحمدية.
1: وعتم قلبي صار الفرح بلون الكذب.
2: أقولكم رح يجي نهار ونشوف بلبنان ناس وراء القضبان، ناس مهمة توقفت

0: بحب لون الكذب.
1: ليليان شعيتو كلنا منتذكر قصتها. ليليان نجت من الانفجار ولكن الحياة ظلمتها كتير، يعني الانفجار أخذ منها صحتها، دخلت بغيبوبة طويلة، ولما فتحت عيونها الحياة كانت تغيرت بالكامل، وأصعب شيء تكتشف أنه انحرمت من ابنها. قضيتها تحولت لرمز، لرأي عام حول معاناة الأمومة وحرمانها من ابنها ودخولها بنزاع قضائي وإنساني طويل مع زوجها يلي حرمها أنها تشوف ابنها. و يعني ما بعرف شو قدي كان عنده اللي الضمير يعمل يلي عمله. ليليان دخلت برحلة علاج طويل وعم بتخوض معركة كمان كبيرة لترجع تسترجع ابنها. تنحكي عن ليليان معنا أختها نوال يلي موجودة معها بمصر برحلة علاجها. صباح الخير نوال.
2: صباح النور مدام ندى.
1: أول شي نوال طمنينا، شو وضع ليليان الصحي اليوم؟
2: ليليان الحمد لله كتير أحسن من قبل. ليليان صارت بتحكي أوكي، بعد النطق ما عندها إياه 100%، بعده الحكي تقيل عندها شوي، في بعض الكلمات بعدها ما بتقدر تقولها، بس ليليان صارت بتحكي، ليليان صارت بتمشي على عصاية بمساعدة. الحمد لله ليليان كتير أحسن من قبل، بعد بدها علاج طبعا، ونحن مستمرين إن شاء الله بإذن الله لحتى تصير هي مستقلة وما تعوز حدا يساعدها.
1: خلينا نذكر المستمعين بقصة ليليان هيك سريعا نوال.
2: ليليان بأربع آب كانت نازلة تجيب كادو لزوجها، كان عيد ميلاده بعد 3 أيام تقريبا، وتصاوبت بأسواق بيروت، كانت بمحل أديداس وتصاوبت بقلب المحل بقلب أديداس، وصار عندها نزيف بالدماغ والإصابة كانت براسها. ليليان فقدت النطق والحركة من بعد الإصابة، وإنما شوي شوي مع العلاج الطبيعي رجعت استردتهم تقريبا.
1: قدي بقيت بغيبوبة؟
2: ليليان غيبوبة بقيت 18 يوم، بعدين فتحت عيونها بس كان بعدها يعني ما في تجاوب كبير منها، بس فتحت عيونها وبعدين صار تدريجيا تتجاوب معنا ليليان.
1: والصدمة اللي وعيت عليها ليليان؟
2: ليليان مسكينة وعيت على صدمة انها محرومة من ابنها، وانه زوجها تركها واخذوا الصبي بيت عمها وحرموها تشوفه.
1: قدي كان عمره ابنها؟
2: لما ليليان تصاوبت كان عمره 40 يوم بالضبط ابنها، اول بيبي عندها
1: 40 يوم، وهي انصابت لأنه كانت عم بتجيب كادو لزوجها.
2: مزبوط، كانت ظاهرة بأسواق بيروت عم تجيب هدية،
1: وزوجها دغري تخلى عنها
2: مع الأسف.
1: طيب خبرينا، بدنا نحكي عن المعركة القانونية يلي عم بتخوضها ليليان.
2: ليليان المحكمة الجعفرية طلعت لها قرار بحق الرؤية إلنا وإلها لليليان، مدة 7 ساعات أسبوعياً. مع الأسف زوجها لما سلمت القضية المحامية فاطمة زعرور، بدي وجه لها تحية عبركم، مشكورة على مجهودها اللي عم بتقوم فيه، حمل أخذ علي وهربوا برات لبنان، وطلع في قرار حبس، وهلأ هو عم بحاول يسترد قرار الحبس عشان تعرفي إشت الصيفية
1: وبدي يجي
2: صيف فعم بحاول يسترد قرار الحبس وانه ينشال عنه قرار الحبس، وهو ما بده ينفذ القرار، يعني هو تحدى الدولة وتحدى القضاء واخذ علي وظهر فيه برات لبنان عشان ما يفرجينا اياه، اللي هن 7 ساعات اسبوعيا، نهار واحد ومدة 7 ساعات مش نهار كامل. يعني ما بعرف ليه كل هالحقد على ليليان، ليه كل هالحقد علينا.
1: طب كيف كانت علاقته معها قبل ما تنصاب؟
2: بتجنن، كانوا مثل اي زوجين عاديين بحبوا بعضهم والامور كلها تمام، ونحنا كأهل ليليان كانت علاقتنا أكتر من جيدة نحن وياه.
1: هي إصابتها يلي خلته يتركها ويتخلى عنها بس؟
2: مع الأسف إيه، لأنه هيدا اللي تبين، أنه بيطلع الحكي لما بنقول له خليها تشوف علي، بصيروا يقولوا ما هي مشوهة، ما هي أصلا منا واعية، ما هي فاقدة الذاكرة، مع العلم أنه كل هذا الحكي منه مزبوط. لليان منا مشوهة، أوكي تغير شكلها عن قبل طبعا بسبب العمليات اللي عملتها براسة. لليان عاملة 4 عمليات براسة، بس براسة لحالها 4 عمليات. بس إنما لليان منا مشوهة، لليان مثل القمر. وبعدين انه بدي افترض انه في تشوه، هل هذا الشيء بيعطيه الحق يحرمها ابنه؟ ابنه ما بيعرفها، ابنه ما بيعرف انه عنده ام اسمها ليليان، وما بيعرفها ابنه. وهي بس ينضغط اعلاميا بيفتح لها فيديو كول 10 دقائق ربع ساعة، وبغيب من بعدها سنة سنة ونص ما بيعود يفتح، بس عشان قدام الإعلام إنه هو فتح له فيديو كول. وهيدا الشيء عم بدمرها نفسيا أكتر لليليان.
1: هيدا اللي بدي أقولك إياه، إنه كيف عم تقدر تتعافى مع هالصدمة النفسية يلي عيشتها؟ يعني يمكن الصدمة النفسية أصعب من إصابتها.
2: 100%. تعرفي مدام ندى، لو هي بتشوف ابنها نورمال مثل أي أم، كانت ليليان أحسن بمراحل كتير لقدام. وهيدا الشيء بشهادة الدكاترة، مش بس بشهادتنا نحن، وهيدا الشيء معروف علميا. ونحن حكيناه بهذا الموضوع أنه كرمال تحسنها وتعافيها أسرع، وكأنما بتحس أنه هيدا الشيء إذا بيساعد ليليان هو بالعكس عم بأخره عنا. ما بعرف ليه كل هالحقد، شو عملنا له؟ نحن ما قربنا صوبه وما صار في مشاكل نحن وياه. بيسمع حكي عالم، بيجي بصير يقول انه حكيته علي. انت عم تسمع من العالم، شو هالحكي؟ شو هالزغر العقل؟ انت عم تحرم ام مريضة
1: بغض النظر اذا حكيوا عليه او ما حكيته عليه. انت عم تهرب من القضية الاساسية، عم تهرب من
2: بالضبط. انت عم تهرب من القانون، انت تحديت القانون حتى ما تفرجيها ابنها اللي هن 7 ساعات بالنهار عبر، يعني كنا نحن حنفتح لها فيديو كول تشوفه.
1: وقت اللي بتفتحه فيديو كول شو بتحكي ليليان مع ابنها، وابنها كيف بيتجاوب معها؟
2: هي كل مرة واحدة اللي فتح لها فيديو كول من سنة تقريبا.
1: وعرفها ابنها؟
2: قال له ليليان، قال له هيدي ليليان، ما حتى ما قال له ماما، ما بيعرف انه هي امه.
1: هلأ صار عمره 6 سنين.
2: صار عمره 6 سنين. ايه
1: ما بتعرف شي عنه،
2: ما بنعرف
1: ولا عندها صور عنه،
2: ولا هي ولا عندها صور عنه.
1: تجوز زوجة؟
2: والله ما بعرف، في ناس بتقول تزوج، في ناس بتقول ما تزوج. بصراحة ما بعرف إذا تزوج ولا ما تزوج، ما بعرف. هيدا بالنهاية ها حياته، هو حر فيها، بده يتزوج يتزوج، بس إنه ما تحرمها ابنها. ما عم نقلك عطينا إياه نحن نربيه، نحن عم نخدم أختنا وعم نعالجها وهي بعدها عم تتعالج. نحن عم نطلب منك مرة بالأسبوع جبلنا إياه نشوفه ونفرجيها لليان عليه عبر تقنية الزوم يعني أو الفيديو كول.
1: طيب هلا بالقانون شو بتقلكن المحامية، شو بتحسوا فيه؟
2: قانونيا ليليان إلى الحق بالرؤية، وفي قرار، والقضاء بتمنى أنتر بارانتاز من القضاء ينصفها لليليان. بتمنى المحسوبيات ما تتدخل والمصاري ما تتدخل، بتمنى هيدا الشيء. وإن شاء الله عندي إيمان أنه القضاء إن شاء الله ينصفها لليليان. يعني هو ما شاء الله عنده ظهر كبير الظاهر ومسنود عليه، ف
1: عنده ظهر كبير. بس قضية ليليان تحولت لرأي عام، والإعلام كتير كان داعم ليليان. يعني كمان ما قدر الإعلام بكل الضغط اللي انعمل يضغط أكتر بوجه جبروت زوجها لليليان.
2: مثل ما شايفي مدام ندى، لهلأ لنا 6 سنين عم نعاني بهذا الموضوع، وما قدرنا نحصل على رؤية لعلي أو نشوف علي أو تشوف علي هي مثل ما شايفة. ما بعرف هذا الشيء على شو بدل، هل إنه المحسوبيات أقوى من القانون، هل إنه المحسوبيات أقوى من الدولة وأقوى من القرارات اللي بتصدرها، الله أعلم.
1: شو اللي عم يعطيها قوة لليليان تتقدر تكمل؟
2: علي، لأن
1: يعني بعدها متأملة بعلي،
2: بعدها متأملة بعلي، وبعدها متأملة إنه هي حتشوفه، انه هي حتحضنه، انه هي حيجي يوم وهي تربيه ان شاء الله، بس تخلص علاجها باذن الله.
1: اذا علي عم يسمعكم اليوم شو بتقولي بلسان ليليان؟
2: بدي اقول له علي، ماما بتحبك كتير، وماما كرمالك لهلا بعد عم بتحارب، وبعد عم بتحارب الدنيا كرمالك علي. ان شاء الله يا علي لما تكبر او لما تسمعنا، لانه تشوفها وتفكر تجي لعندها وتحضنها وتخليها تحضنك وتشم ريحتك، لأنه هيدا الشيء بقويها. ونحن ما تخلينا عنك ولا رح نتخلى عنك علي بحياتنا.
1: ان شاء الله. انتو يا نوال ناطرين عدلتين، عدالة امومة ليليان تسترجع ابنها، وعدالة تانية يلي كل الضحايا ناطرين يرجعوا يعرفوا تنكشف الحقيقة ويتحاسبوا المسؤولين يلي دمروا عائلة ليليان. كمان شو بتقولي بموضوع هيدي العدالة؟
2: بتمنى بأقرب وقت انه العدالة تتحقق، وانه ليليان وكل الجرحى والشهداء ياخدوا بحقهم، على القليلة نعرف مين اللي كان السبب. مع العلم أنا شخصيا يعني نحن على العالم كله بتعرف مين السبب، بس بتمنى إنه هذا الشيء يظهر على علن، وبتمنى القضية ما تتسيس، وبتمنى القانون الدولي ما يسيس القضية، والجرحى والشهداء ياخدوا حقهم
1: ان شاء الله. بس قبل ما اختم معي كمان بدي اذكر المستمعين انه انتو عم تتعالج، انت مع ليليان بمصر، عم تتعالج بمصر بعدها كمان، انه عندكم رحلة طويلة من العلاج والتكاليف ما عم تقدروا تأمنوها بلبنان، علما انه كانت قالت وزارة الصحة انه كل الجرحى تبع انفجار البور رح يكونوا علاجهم على نفقة وزارة الصحة. شو صار معكم؟
2: مش مضبوط هيدا الحكي، الدولة ما تحملت ليرة عن ليليان، وليليان اللي عم بيعالجها هو متبرع مغترب لبناني، الله يطول بعمره ويعطيه ليرضيه ان شاء الله. هو عم بيعالجها، هو متكفل بعلاجها
1: بمصر،
2: بمصر وبتركيا، لما كمان نحن كنا قبل بتركيا قعدنا سنتين بتركيا كان هو متكفل كل العلاج، وما زال مستمر لهلا.
1: وبعد الرحله طويله بمصر؟
2: والله ان شاء الله، منقول ان شاء الله لا، بس بعد في قدامه مشوار ليليان، ان شاء الله منه طويل، هذا الاكيد انا منه ان شاء الله منه طويل، بس نحن بعد قدامه مشوار علاج. بدي اقول شغله، وزاره الصحه ما دفعت ليره على ليليان حتى لما
1: من اول الانفجار،
2: من اول الانفجار حتى لما كنا بلبنان ما غطتها وزاره الصحه لليليان بمستشفى الجامعه الامريكيه، كان في جمعيه تابعه لمستشفى الجامعه الامريكيه هي كانت مغطيه علاج ليليان بقلب المستشفى. انا مره رحت على وزاره الصحه كان في دواء طالبينه، بتعرفي كان في ازمه ادويه وقتها وكورونا، طلبوا دواء كان حقه $400، رحت على وزاره الصحه قلت لهم بس غطوا لي هيدا الدواء، رفضوا يغطوا لي اياه. وزاره الصحه والدوله تخلت عن ليليان ليره ما دفعت عليها، مش مضبوط انه هن متكفلين بجرح المرفأ. بتمنى، انا بعرف كتير جرحى عم بيعانوا بهيدا الموضوع مدام ندى، وكتير جرحى ما بتغطيهم وزارة الصحة لهلا.
1: يعني شو بدي اقلك يا نوال، اول شيء بنتمنى اول شيء الشفاء الكامل لليليان، وشفاء الروح من خلال انه ترجع تشوف ابنها وتجتمع هي وابنها وتعود هالسنين يلي انظلمت فيهم ليليان.
2: ان شاء الله يا رب باذن الله.
1: شكرا لك
2: ليليان، حتوصل لمرحله كتير حلوه وحتكون مستقله، وتذكروا حكي ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك نوال شعيط.
2: ميرسي لك انت مدام، ميرسي.

صباح الخير ست نبا. يمكن كان عمري شي 15 سنة، جوز عمتي دهان موبيليا، محامي كبير بيجي لعنده عامل تابلوه خشب بده يدهنه، الميزان أعوج ومكتوب فوق منه ما بنسى هالجملة: أوليست القوانين سلاحا في وجه الضعفاء؟ قلت له ماتر حضرتك محامي طويل عريض كاتب هيك. قال لي لأني محامي طويل عريض كاتب هيك.

اي مرحبا، صوتك لبنان وإلك لست ندى. والله المنطقة كلها ما فيها ماء، منصورية عندنا منصورية المدن وبيتفركشوا ببعضهم السترنات وعجقة عجقة عجقة ما بيلحقوا، وفي مسابح هونيك كمان، وقلنا من زمان يعني مش من هلا، نزلني كمان نفسه بقولك أشغال بما تسألين أشغال ما بعرف. بعد الدولة بعد ما في دولة، ما في إدارة مزبوطة. يعطيكم العافية.

ومنرجع لضحايا انفجار البور الياس خوري. مين منا ما بيتذكر الياس؟ الياس يلي كان عمره 15 سنة انقتل ببيته لما كان عم بيجرب يصور الانفجار أو الحريق يلي صار بالبور وبيته نقبل البور. وقعت صار الانفجار، وقعوا الحيطان على راسه ببيته بمرم خايل. وبعد 14 يوم من العلاج ولكن فارق الحياة الياس، ودعوه رفقاته. ما بننسى هالصورة

0: بحلوك وبمرة.
1: معي ميراي خوري أمه لإلياس خوري تا نتذكر إلياس. ميراي صباح الخير.
2: صباح النور، صباح للكل.
1: ميراي شو بدي أقول لك، الحكي كتير صعب عليك اليوم.
2: كل يوم.
1: كيف تتذكر إلياس اليوم؟
2: أنا يعني اليوم بدي أحكي إنه كيف كان معقول يكون إلياس. إلياس
1: بعد ست
2: سنين رح يكون تخرج، كان رح يكون متخرج أركيتكت. بس الناس، في ناس بدولتنا استهتروا لدرجة إجرامية وقتلوا لنا أولادنا وقتلوا الأحلام وقتلوا كل البوتنشلز يلي ممكن يكونوا. يمكن كان عامل البنايات العالم كلها بتحكي عنه، قتلوا الإنسانية، قتلوا كل شيء. أنا اليوم بدي أقول لهم لهول إنه هن كيف عايشين بعد 5 سنين، بعدهم عايشين أو ضميرهم مات ولا وعي وإنتين رح يوعى.
1: بعدك ناطرة العدالة ومتأملة إنه رح تظهر الحقيقة؟
2: ناطرة، أنا عايشة على هيدا الأمل ولآخر تكة من حياتي، بس بتمنى إنه شوفه إنه شوف هيدا العدالة قبل ما أنا أموت.
1: أنت اليوم على البور بهاللحظات؟
2: هلأ نازلين.
1: شو عندكم؟
2: في نحن في السفرة رح ينزلوا يحطوا مثل ورود على نصب الشهداء
1: الضحايا
2: يلي كان قائد الجيش وقتها، كان قائد جيش رئيس عون، هو يعني حطه تحت، يعني انه I appreciate it، يعني انه السفرة تبع الدول يعني عم يعملوا هيدي الكوميموريشن للضحايا تبعهم ولإلنا كمان.
1: ميراي، رئيس الجمهورية قال امبارح انه القرار الظني رح يصدر قريبا، شو بيعني لك صدور القرار الظني؟
2: لا، نحن عايشين على هيدا الأمل. ندى، أنا مضطرة أفكر هلأ، بعتذر منك. بعد نحن عايشين على الأمل هيدا، بس القرار الاتهامة هو it's not the final، يعني مش هو آخر الطريق. نحن بهمنا العدالة كاملة. وشكرا كتير لك.
1: بقدر ظروفك ميراي، وبعرف انه انتم موجودين هلأ بمحل ومفروض انه تبلشوا باحتفالكم.
2: مش احتفال اكتشولي.
1: بدي اقول لك يعطيك العافيه ميراي، وان شاء الله هيدا الحلم يلي انتم هلا ناطرينه، لانه للاسف يعني صار صرنا ناطرين حلم عداله. شكرا لك ميراي.
2: هيدا العداله مش بس لنا، هيدا العداله لكل لبنان، هيدا عصمتنا اللي اتفجرت، هيدا لكل لبنان عنده كرامه.
1: اكيد. شكرا لك ميراي خوري.
2: ميرسي.

0: ومعنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير مدام ندى.
0: صباح النور ست لما.
1: لما
0: تفضلي.
1: اول شيء بدي اتشكركم على هالاغاني المؤثره اللي عم بتحطوها. عن صحيح نحن ما رحلنا حدا بس نحن كتير متعاطفين معكم. وبعدين انا بحيي هالام لانه مثل ما هي قلبها احترى على ابنها. انا لما شفت صورته وهي كيف عم بتعزي عم بيعزوها العالم عن صحيح حسيته كانه ابني. وكتير كتير ليكي صوتي مجروح. حتى شاب حلو حرام صار بالترمينال وعم بيكمل وما بعرف هالظلم. بس ان شاء الله اذا هربوا من عدالة الارض في عدالة السماء فوق. وان شاء الله هيك العدالة بتتحقق وبينتصروا المظلومين. وشكرا كتير.

0: ست لما بدي أقولك أنه المشاعر يلي أنت حسيتيها تجاه هالأم، كلنا كلبنانية كان عنا نفس المشاعر ونفس التعاطف تجاه الياس خوري وتجاه كل ضحية سقطت، أنا بعتبرها سقطت غدر بهالانفجار.
1: حرقوكي دمروكي.
2: صباح الخير يا ست الستات. يعني اليوم منكتفي بكلمة الله يرحم الشهداء اللي راحوا بتفجير المرفأ، والله يصبر أهلهم، ويا رب تبين الحقيقة علما لازم تكون عارفينا نحن للحقيقة، بس كرمال يبورد قلبهم لهالعالم ويسعد لي صباحك من الله. أكتر من هيك ما فيني أحكي اليوم، حرام.

0: جميل، بس رح نسمع أول.
1: ايه مرحبا، يعطيكم العافية. الله يرحم جميع الضحايا، اوكي، لانه هو اللي ضحايا، ضحايا غبن، ضحايا استهتار، ضحايا صفقات خارجية، اوكي، على ظهر لبنان، اوكي، ما بعرف، يعني ما بعرف، مع احترامي انا ما طلعت انتخبت نواب، لانه للاسف النايب اللي بده يطلع يرفض رفع الحصانة ومثلا ويكون عامل ليستا وماشي، يعني ما طلعت انتخبت، اوكي، لانه ضميري ما بيسمح لي انا انتخب يعني ليستا، اوكي، اوكي، وهو رافض رفع الحصانة، ماشي، ما لي نفس طلعت انتخبت وضميري مرتاح الحمد لله. نتمنى على مجلس النواب والنواب الكريمين اللي بيحترموا نفسهم، بيعتبروا حالهم مواطنين وبيهمهم هم المواطن اللبناني، يمضوا على قانون رفع الحصانات لكل إنسان يتحاسب، أوكي؟ لا أعرف حالي أنا مثلي مثل غيري، النايب على راسي وعيني، أنا انتخبته، أوكي؟ مش طلع هيك لوحده، أوكي؟ عليه يحترمني، يحترم، أوكي، حقوق المواطنين اللبنانيين.

0: وجعك يا بيروت من ظلم الحكام، وجعك يا بيروت ما بيسكت ما بينام. هددت
1: وبعد 6 سنين والجرح بعده مفتوح، مفتوح لأنه بعد القضاء ما قال كلمته، ناطرين القضاء، ناطرين المحاسبة، وكل هالقصص بعدها معطلة بين الحصانات وبين دعاوى كف اليد وتعطيل التحقيق. والسؤال يلي عم يطرحه كل اللبنانية، أي متى المحاسبة وهل العدالة بعدها ممكنة؟ تنحكي عن الصورة القانونية والدستورية معي المحامي إميل عون. صباح الخير أستاذ إميل عون.
2: صباح الخير أستاذ ندى، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: ماتر إميل، بعد 6 سنين وين صار الملف من الناحية القانونية؟ وهل صرنا أقرب للمحاكمة أو برأيك ومن خلال خبرتك القانونية العرائيل بعدها كتيرة؟
2: بداية للأسف أنه اليوم اليوم حزين بتاريخ لبنان، ويعني ما فينا ما نستذكر الشهداء بهاليوم هيدا 4 آب 2020، ونستذكر خصوصا الشهداء الأحياء، كل الجرحى، ألاف الجرحى وأمهاتهم الثكالة وكل الناس اللي انأذوا، لأنه نحن بنعرف هذا التاريخ ما رح ننسيه. يعني كنا موجودين وشفنا شو صار وتأذينا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. يعني مثل ما بيقولوا باللبناني، هذا التاريخ ينذكر ما ينعاد. إن شاء الله بتكون آخر مأساة في تاريخنا.

0: الصحية والأمنية، هاي المصيبة الكبيرة، والسياسية خصوصا.
1: والإشكاليات عفوا بملاحقة الوزراء والمسؤولين
0: واصلين له
1: تعقيدات الدستورية
0: أكيد ما في شك. وهون تحول التحقيق العدلي اللبناني لمختبر، يعني حقيقة يعني بيختبر فيه حدود استقلال القضاء الجزائي للأسف في مواجهة السلطة السياسية، وخصوصا مثل ما حضرتك بالمقدمة أشرت له، هذا الموضوع أثار نقاش واسع ونزاع كبير حول الحصانات الدستورية والتعاون القضائي الدولي وحتى دور القاضي العدلي بالجرائم الوطنية الكبرى. هلأ كتير مهم نعرف أنه اليوم الحصانات انوضعت الدستورية والوظيفية هي لحماية المؤسسات، لتضل المؤسسات الدستورية والمؤسسات الدولة ماشي، بس ما حطوا الحصانات كرمال لنحمل الشخصيات والسياسيين وبتصير هي حجر عسرة في مسار التحقيق على المستوى الكبير. هلأ أي تحقيق بالنهاية إنه في سؤالات بتنسأل هي بديهية ولكن أساسية، يعني من يحقق، من يحاكم، ما هي حدود الحصانات، وكيف يمكن الوصول إلى الحقيقة عندما تكون مثلا المسؤوليات موزعة بين أجهزة الدولة المختلفة. لأنه ناس بتسأل سؤال طب حق عمين، أكيد حق عمين، أي جهاز كان مسؤول، أي جهة كانت هي لازم تاخد القرار وما نفذته، إذا أخدته وإذا ما أخدته. فالحق بالحقيقة خصوصي بالقضايا المتعلقة بالكوارث الجماعية والانتهاكات الجسيمية، نحن هيدا انفجار، منه انفجار إنه شغلة فردية صارت ببيت معين أو شغلة محدودة، هيدا هيدي كاسة على مستوى الوطن كله سوا. هيدا الشيء بيعني حق بالحقيقة إنه الضحايا وأهلهم خصوصي إلهم حق قانوني وأخلاقي بمعرفة كيف وقعت الكارثة ومين بيتحمل مسؤولية، وما إذا كانت هناك تغطية أو تواطؤ أو إهمال جسيم. كارثة من هالنوع ما صارت هيك لأنه غلطة صغيرة، أكيد في كان في إهمال، وأنا ما بدي فوت بالتفاصيل، أنا بعرف كتير تفاصيل، ولكن منذ 2013 نحن بنعرف أنه السفينة اللي كانت محملة المواد المتفجرة كان من المفترض أن تخرج في نفس النهار في نفس اليوم،
1: صحيح.
0: وما خرجت. ليه بكرة التحقيق بيقلنا ليش؟ وامتدت المسار الإداري والقانوني والقضائي من 2013 لحين حصول الفاجعة الكبرى. هذا شو بيقولوله؟ يعني إذا جبنا طفل صغير وخبرناه أنه العملية أخذت من 2013 لل 2020 مسارات قضائية وكل الناس تدخلت بالموضوع وكل الناس عارفة أنه هذه مواد خطيرة جدا وقابلة للانفجار بأي وقت ممكن، وأخذنا كل هالوقت وما عملنا شيء ووقعت الفاجعة وصار اللي صار ونحن بعدنا هلأ عم نتباكى. وللأسف أنه الموضوع مش بس كان على مستوى قبل مرحلة الانفجار، كان في إهمال فظيع وواضح، ولكن المسألة كمان هي مرحلة ما بعد الانفجار، لأنه القضاء هو المختص وهو يجب أن يتعاطى بالموضوع. اليوم بعد 6 سنين نسأل السؤال أين أصبح الملف؟
1: برأيك هل القرار الظني رح يكون قريب مثل ما امبارح قال رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة؟ حسب قراءتك وحسب مسار التطورات، هل رح يقدروا يصدروا القرار قريبا أم بعد في عقبات أساسية وضغوطات وحصانات عم بتعيق هالموضوع؟
0: بدي لك شغلة أساسية، القرار لازم يطلع بأسرع وقت ممكن. أنا برأيي ما حدا عنده الجواب إلا قاضي التحقيق المختص بهذا الموضوع. هلأ ما في شك أنه يجب أن يدفع الجميع في يعني مسار إصدار القرار الظني بأسرع وقت ممكن. وأنا بدي أعطيك يعني معليش، أنا بحب أتمثل عطول بالتجارب المقارنة. يعني اليوم هذه الأمور بتصير، يعني مثلا بفرنسا شهدت قضايا كبرى مثل قضية الدم الملوث وكارثة مصنع الـ AZF، هذا كتير مهم لأنه كمان المادة ذاتها اللي انفجرت في لبنان انفجرت بمصنع بتولوز سنة 2001، وقتها وقع 35 قتيل ومئات الجرحى وإلى آخره، وصدر يعني قرار بالنهاية. يعني التحقيقات كمان امتدت لسنوات طويلة، ما حدا قال انه الامور بتخلص بسرعة، ولكن القضاة المحققين تمتعوا بصلاحيات واسعة في استدعاء الوزراء وكبار الموظفين، وما حدا قدر يعيق التحقيق مثل ما عم بيصير عنا. فالهون طلع قرار هونيك، وحتى كمان بإيطاليا نفس الامور، يعني في قصص صارت مثلا مثل عملية الايدي النظيفة، يعني يلي قادة المدعي العام الإيطالي أنطونيو دي بيترو المشهور جدا يلي حرف فيها

0: المافيا وإلى آخره. كمان هناك المحاكم الدستورية الإيطالية، محكمة الدستورية الإيطالية، وقت ثبتت مبدأ استقلال النيابة العامة وضابط التحقيق بصورة تكاد تكون مطلقة مقارنة بالأنظمة الأوروبية الأخرى. بمعنى اليوم الموضوع هو بين إيدين قاضي التحقيق،
1: خليك معي ماتر،
0: قاضي يشتغل ويخلص شغله، ما بقى في مجال لأي تضيع وقت، لأنه القرار الظني يجب أن يصدر في أسرع وقت ممكن. وإن شاء الله هاي الأخبار اللي بنسمعها بالصحف الوقت لوقت ما تكون مثل هيدي إبرة مورفين، خلونا نرجع نقول لا الأمور صارت قريبة، وبنرجع بتروح سنة لقدام وبيمرق الأيام وبعد ما في شيء.
1: هل بنخاف من مرور الزمن مادر؟
0: ما في مرور
1: يجربوا
0: الزمن.
1: لما بيكون في جريمة مثل هاي بيطبع عليها مرور الزمن؟
0: بيطبع مرور الزمن، ولكن الملف موجود بين إيدين القاضي وعم بيتحرك، يعني في كل شيء والملف ماشي، ما في مرور زمن. لا هذه ما حدا يعتلهم، عم نحكي على المستوى العملي.
1: طيب برأيك هل لازم يتغير شيء بهالقوانين تما تتكرر قصة الحصانات وتضل هي العائق قدام العدالة؟
0: ما في شك، بدي أقول لك شغلة، نحن اليوم بلبنان نعرف حالنا أنه نحن منعيش بأزمات، من أزمة لأزمة، ما رح سمي يعني كل يوم في أزمة، ونحن عايشين بحرب، هلأ شبه حرب اليوم. ما في شك إذا يوم من الأيام قرر الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة أنه حقيقة نمشي بطريق صحيح ونوصل لدولة القانون، نحن بحاجة لورشة، ورش ما رح أقول ورشة، قانونية من الآلة الزاد مثل ما بيقولوا بالفرنساوي، لأنه نحن بحاجة. يعني بعطي مثل، مثلا الدستور اللبناني يتحدث عن المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء والوزراء، هذا اللي تحججوا فيه كتير ناس بموضوع الملف انفجار مرفأ بيروت. اليوم هيدا لهلأ هذا المجلس لم يتم تأسيسه، هو منصوص عنه بالمادة 70 يعني من الدستور،
1: ناطرين المحاصصة.
0: لماذا؟ طب هيدا إذا موجود بحل الموضوع، أكيد بحل الموضوع، ولكن وقت يكون موجود نظريا وبعد لهلأ ما تأسس، هذا يعني أنه هو عصى في دولاب العدالة، لأنه ما بدنا نأسسه لوقت يصير فيه كوارث من هالنوع نجي نتحجج فيه طبعا نطبق القانون مثل ما لازم. ولكن هون منجاوب بكل بساطة، حتى لو ما تأسس نحن منروح على القضاء العدلي العادي ومنمشي بالأمور مثل ما لازم تمشي. يعني هيدي منا حجة لنوقف العدالة. يعني اليوم بدي أعطي مثل يمكن بسيط، إنه اليوم إذا في محكمة خاصة لمكافحة المخدرات، إذا ما تأسست هالمحكمة هذا يعني إنه إذا صار في جرائم مخدرات ما منخلي القضاء الجزائي العادي يتصرف؟ أكيد بدنا نخليه يتصرف، وإلا نحن بنعرف المجتمع بيصير حالة من الفوضى ولوين بوصل. فاليوم ما بدنا ننبش على حجج لنحمي أصحاب النفوذ. صار في كارثة جماعية في لبنان، في حدا بيتحمل مسؤولية، خلي اللي يتحمل مسؤولية هو يتحاكم حسب القانون ونقطة على السطر، مين ما كان يكون، لأي حزب سياسي انتمى، لأي طائفة، لأي منطقة، هيدي كلها اعتبارات ثانوية قدام حجم الكارثة الجماعية اللي حصلت في لبنان.
1: قبل ما أختم معك ماتر إميل، الأهالي الضحايا بعدهم عم بيطالبوا بلجنة تحقيق دولية أو محكمة دولية، هل هيدا الخيار واقعي؟
0: يعني أنا معهم بهالمطالبة هيدا، مش واقعي، ما فينا نقول واقع ومش واقعي، لأنه بالنهاية فينا نقول أنه هو طلب صعب. وأهم شيء أنا برأيي إذا تحقق هذا الطلب يوم من الأيام، لأنه أنا بدي أقول لك شغلة، أنا بتذكر مزبوط وقت صار الانفجار أنا كنت بلبنان، وبعد فترة سافرت على أوروبا، كان عندي شغل بلهاي يعني
1: بالمحكمة الدولية،
0: فوقتها أنا انصدمت لما شفت كل الناس يلي هني ما بيعرفوا لبنان ولا بيهموا لبنان ولا مرة حكيوني عن لبنان بطريقة
1: ماتر. بدي بس أتوقف دقيقة مع أسعار المحروقات وبنكمل معك، خليك على الخط.
2: صبحية ندى، للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار وتسعين سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.
4: نفطية ندى. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,468,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,486,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,342,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
1: وبكمل مع المحامي إميل عون. ماتر بعدك معنا، كنا عم نحكي عن مطلب لجنة التحقيق الدولية.
0: ما في شك انه هذا مطلب مهم جدا. هلا مطلب صعب لانه حقيقه في آلية معينه بحاجه لنحن نتبعها لنقدر نوصل لهالشيء، ولكن لجنه تحقيق دوليه كثير مهمه لتوصل للحقيقه، واهم منها هو تاسيس محكمه دوليه خاصه اكيد ما بيكون فيها ولا عنصر لبناني، لانه يعني بالزمانات احد القضاة الاجانب المختص بالقضيه اللبنانيه ببعض القضايا اللبنانيه قال لي للاسف بدي اقولها على الهواء انه حيث يبرز العنصر اللبناني يظهر الفساد، فبتكون خاليه من العنصر اللبناني. هون ساعتها نحن منأمن انه حقيقه بيكون في تحقيق، ومن ثم بعد التحقيق محاكمه عادله حسب المعايير الدوليه.
1: ان شاء الله. المحامي إميل عون، انا بدي اشكرك على هالقراءه القانونيه. ان شاء الله القرار الاتهامي بيصدر قريبا، تنطلق المحاكمات وبنشوف المحاسبه
0: ان شاء الله. شكرا
1: لك المحامي إميل عون. شكرا.

صباح الخير ندى. من بعد انفجار مرفق بيروت وكل ما نتذكر نحن هاللحظة وهالحادثة اللي صارت، في بالقلب جرح بيفتح وبينزف، في وجع كتير كبير. الله يرحم كل الشهداء اللي راحت، وإن شاء الله العدالة تكون قريبة ويرتاح ويرتاحوا الشهداء محل ما هني هلأ. يسعد صباحك.

0: ندى، انه ما يزال مشهد قداسة البابا في زيارته أخيرا لبنان وهو ينحني أمام طفل ابن أحد الشهداء، هذا المنظر لا يمكن، لازم يضل محفور في ذاكرة كل لبناني. بيقول أنا لبناني بحترم نفسي، بحترم قراراتي، بحترم كل شيء أخذته من أجدادي وعملوا منه من أروع البلدان في العالم. لازم نستفيد من هالست سنين وخلاص، يعني بتصور سنفلها نهاية شغلي محمود أحمدية.
1: كاذب مش كاذب،
2: ونسمع بختام صبحيتنا كاذب مش كاذب مع محمود غزالي.
3: إسرائيل صارت القوة الأولى عالمياً بالذكاء الاصطناعي وما في حدا بيقدر يوقفها. هذا يلي عم يتم تداوله عن لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصاً مع كل يلي عم يصير حوالينا من تطور وتوليد الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. صحيح الحكي هلأ عم ينتشر، ولكن تصريحات نتنياهو عن هذا الموضوع بترجع لحوالي الأسبوعين، ولكن كمان مش بهيدي الكلمات بالتحديد. بالعودة لتصريحاته، لأنه هو حاكي بعد ما وافقت الحكومة الإسرائيلية على برنامج وطني للذكاء الاصطناعي، وبقول فيها نتنياهو بدنا نحول إسرائيل لقوة عظمى عالمية بالذكاء الاصطناعي مثل ما عملنا بالأمن السيبراني. صحيح في شبه بين اثنين، ولكن الواضح بأن إسرائيل منها أبدا القوة الأولى عالميا بهذا المجال، وهو طبعا ما قال لهذه الجملة، بالتالي فيها مبالغة وخبر كاذب. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم يلي كانت اليوم مخصصة لنوجه تحية لضحايا 4 آب. أنا بدي ودعكم ومنلتقى بكرة، تكونوا بخير.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. تنطلق في مبنى السفارة الأمريكية في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث سيستهلها وفد لبنان بتقديم أدلة على تنفيذ التزاماته في سياق الاتفاق الإطاري. وأشارت المعلومات الواردة من روما إلى أن الوفد اللبناني المفاوض سيرفض مناقشة الملف الاقتصادي في ظل وجود الوفد الإسرائيلي. وبحسب مصادر أمنية وحكومية لبنانية تحدثت إلى قناة سكاي نيوز عربية، فإن محادثات روما تتناول شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لحزب الله باعتبارها عنصرا رئيسا في بنيته العسكرية. لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تنظم عائلات ضحايا وشهداء الانفجار في هذه الأثناء تجمعا داخل حرم مرفأ بيروت أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب، في حضور وزيري العدل عادل نصار والأعلام المحامي الدكتور بول مرقس. وانطلق التجمع عند مدخل البوابة رقم 3 للمرفأ مقابل محطة شارل الحلو على الطريق السريع الممتد بين تمثال المغترب ووسط بيروت. وفي الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، قالت السفارة الأمريكية في بيروت قبل 6 سنوات أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف وغير المدينة إلى الأبد. وفي هذه الذكرى الأليمة نكرم ذكرى من فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ويظل سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا. وعبر منصة إكس قال الرئيس سعد الحريري: ما زال صوت الانفجار يدوي في ذاكرتنا بعد 6 سنوات ظل خلالها السؤال معلقا في سماء بيروت: من تسبب بانفجار المرفأ؟ من يحقق العدالة للشهداء والجرحى والمنكوبين؟ متى تنطلق المحاسبة لنصل إلى الحقيقة؟ وختم الحريري قائلا: حان وقت القرار الاتهامي وحان وقت بدء المحاكمة. كشف مسؤول أمني عن أن من أصل 1,200,000 نازح لبناني وسوري من الجنوب والبقاع عاد نحو 400,000 إلى قراهم ونحو 100,000 إلى منازل مؤجرة أو للأقارب، فيما يستمر 700,000 منهم في حالة اللا عودة. التقى السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي كوكبة من الأعلاميات اللبنانيات. وأطلع السفير الفلسطيني ضيوفه على جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا حرص الفلسطينيين في لبنان على أمنه واستقراره والالتزام بسيادته، وشدد على ضرورة منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عنهم وحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ورفضه التوطين. أبو هولي شدد على ضرورة تعزيز عمل وكالة الأونروا ودعمها من قبل المجتمع الدولي لكي تستمر في القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. أعلنت إدارة الجمارك ضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة ومن مواد وآلات تم تصنيعها داخل شقة في صيدا، وتم توقيف أصحاب العلاقة.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم على خلفية الاتفاق بشأن غزة والتوتر مع إيران. أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية إسقاط 117 مسيرة من أصل 136 أطلقتها روسيا على مناطق في البلاد. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلينيك. معكم روني خوري وبرفقني زميلي هادي هاشم. يمكن اغلبنا بمر بتجربه شخير داخل بيت، صوت نعتبره مزعج، بنضحك عليه اوقات وبنقول اكيد تعبان او نايم بطريقه غلط. لكن هل فكرنا شي مرة انه الشخير ممكن يكون رسالة استغاثة عم يرسلها لنا الجسم، او انه ممكن يخفي وراء اضطراب صحي بأثر على القلب والدماغ وضغط الدم او حتى على نوعية الحياة؟ الشخير منه دايما حالة بسيطة، كمان منه حكر على الكبار، فحتى الاطفال بعينوا منه، وهالشي ممكن ينعكس على نموهم وتركيزهم وسلوكهم إذا الشخص ما تعالج بشكل صحيح. أي متى بيكون الشخير منه طبيعي وبيكون شخير خطر؟ شو هي العلامات يلي بتستوجب مراجعة الطبيب؟ شو هي أحدث وسائل التشخيص والعلاج؟ للإجابة على كل هالأسئلة بيسعدني استضيف اليوم دكتور سامر سبيتي. دكتور سبيتي مرحبا واهلا وسهلا فيك بكلينيك، وشكرا لانه عم تساهم معنا بهالحلقات التوعويه يلي بتقوم فيها اذاعه صوت كل لبنان.
1: يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك كمان، ثانك يو، ويسعد صباح المستمعين جميعا.
0: نعم دكتور سبيتي، لما نحكي شخير، شو هو الشخير اذا بدنا نعرف عن الشخير؟
1: اوكي، هلا الشخير هو صوت بينتج عن لما ننام بيمرق الهواء، نحن عم الزفير يعني خلال الزفير وحتى خلال الانسبيراسيون شهيق، بيمرق الهواء بالتم وبيضرب بالحلق السوفت باليت اللي هو الحلق الطري، ما بعرف اذا التعبير مزبوط بالعربي، فبيعمل فايبريشن، بيعمل ارتشاشات. مش عند كل الناس بيعمل هالشي، بيعمل عند فئة معينة من أكترها أنه إذا صار في ارتخاء زايد عن اللزوم بالعضلات لهيد المنطقة خلال النوم، أو في redundancy يعني soft palate عند هيدا المريض بطوله بحجمه أكبر من الطبيعي، في عوارض تانية، في عوامل تانية بتخليه يصير في ارتجاج، إذا مثلا ضاقة المنطقة اللي ورا يعني ورا التم البلعوم ضاق، فالهواء لما يمرق عم بيمرق عم بيعمل مرق بمضيق، بيعمل تذبذبات أقوى، فبيخلي هيدا السوفت باليت أو الحلق الطري يعمل ارتجاجات أكتر. فالشخير هو صوت الارتجاج الغير طبيعي او الزايد للحلق الطري. هيدي الديفينيشن.
0: نعم دكتور، هل كل شخير بيعتبر مرض او الانسان عم بيعاني من مرض؟
1: ابدا، منه الشخير بحد ذاته هو عارض، منه مرض. يعني معظم الناس بيجوا المريض عادة ما مش هو المزعوج، عشان بيكون نايم وما عارفين شو عم بيصير، شريكه هو اللي بيفرض عليه انه روح شوف طبيب، ما عم فينا ننام، الجار الجارة كمان اوقات اذا كان كتير صوت قوي بيوصل للجيران. هلأ اذا كان شخير بس الوحيد هو العارض، بالمبدأ ما في اي مشكلة، بس في ناس في فئة بيكون عندهم شخير زائد تقطيش بالنفس sleep apnea، هودي عندهم اهتمام مميز، يعني هودي لازم ينتبهوا، لازم يشوفوا طبيب اختصاصي.
0: شو أكثر الأسباب شيوعا للشخير؟ هل هو انقطاع التنفس؟
1: هلا احنا قسمهم عند الكبار وعند الصغار. نعم. إذا بلشنا عند الصغار، أكثر شيء هي اللحمية اللي ورا الأنف اللي بنسميها adenoids، او حيال مثلا حساسية مفرطة بالأنف، بيضلوا مسكر الأنف، اعوجاج غضروف، هلا قليل عند الصغار بس انه هيدا في عملها. وفي عنا اللوز الكبار، تضخم اللوز، هودي اكتر الاسباب عند الولاد الصغار. اذا منجي عند الادالتس، في عنا كذا سبب اكيد عند الصغار كمان، اذا كان في وزن زائد، هيدي بتنطبق على الكبار والصغار. عند الكبار الوزن الزائد في عنا إذا في اعوجاج بالغضروف أكيد بده يكون قوي، تضخم باللحميات اللي بقلب الأنف اللي هن التوربينيتس
0: أكيد.
1: غير الأدينويدز اللي عنده اللي صغار. هلا هي بالعربي بيستعملوا نفس الإكسبرشن نفس الترم بس هن مختلفين، يعني عند الولد الصغير اللحمية اللي ورا الأنف اللي هي اسمها أدينويد هيدي ما بتنكشف إلا بإكس راي
0: نعم.
1: أو بنظور، أكيد مش هنعمل نظور لولد صغير، بينما التوربينيتس اللحميات اللي بقلب الأنف هودي بيتضخموا أكتر عند الأدالتس، هودي أكيد بالفحص السريري فينا نكشفها يعني ما بدنا صورة.
0: نعم
1: أوكي. في بيجا عنا إذا في تسكير بقلب مثلا اللوز الكبار، عم نحكي عن الكبار، اللوز الكبار يعني كل شيء بيسكر فوق الأنف وراء، في كمان يكون عنا ريتروغناتيزم يعني الفك السفلي راجع كتير لورا. في يكون عنا لسان كبير بس ننام بيرجع ننام على ظهرنا بيرجع لورا وبيسكر على مجرى الهواء بنرجع. في عنا شغلات مش بس بالجسم يعني يكون في أدوية أعصاب بتنيم
0: بترخي
1: المهدئات كتير، الكحول كتير اللي بيدخنوا كتير، العمر أوقات مع العمر سريرخوا العضلات يعني هودي من أهم
0: التدخين.
1: التدخين
0: أوكي. دكتور أي متى الشخير بيكون عارض مؤقت نتيجة التعب أو الزكام، وأي متى بيكون مؤشر لانقطاع التنفس أثناء النوم؟
1: أول شيء مدته للشخير، إذا مدي مثلاً أسبوع يعني في ناس مثلاً ما بيشخروا بيقربوا أو بيصير عندهم مشكلة احتقان قوي بسوري يشخروا بس نعالجها بتختفي. عادة كمان في قصة تقطيش النفس فيها تكون متقطعة يعني مثلاً مرة بالأسبوع مثلاً المريض بيشخر وسط مثلا مرة بهالأسبوع كان كتير تعبان ومشتغل كتير وقام بس نام بيرخى جسمه يعني excessively ففي قطش نفسه مرة مرتين بعدين بتختفي. يعني بهمنا نحن مش بوجود تقطيش النفس قدي عم تكرره. هلأ أكيد إذا كان في شريك حده بيعرف قدي، بس إذا كان لحاله نحن منا نكون كتير cautious منا يعني نتأكد أكتر، فمنلجأ لفحص بيأكد لنا قدي. وهلأ يمكن نحكي عنه بسياق الحديث. تفاصيل السليب أبنية.
0: خلينا نحكي شوي شو هو انقطاع التنفس أثناء النوم أو السليب أبنية أو الأبنية دو سوماي، أو شو الفرق بينه وبين الشخير العادي.
1: أوكي. بالشخير قلنا بس بيعمل فايبريشن والهواء بيمرق عادي وما في أي مشكلة، بينما بالسليب أبنية بيصير في كولابس يعني بيطبقوا عندنا مجرى الهواء اللي هو من الفم انه من البلعوم لتحت لنوصل للبلعوم الاسفل، في لسبب من الاسباب يسكر على بعضه. هو اصلا هني مصل هني عضلات، هول عضلات عامه نحن لما ننام بيكون في تون معين يعني ما بيسكروا بيرخوا ما بيسكروا، بس لاسباب معينه في ناس بيرخوا على الاخر فبيطبقوا، بس يطبقوا بينقطع النفس يعني بطل يمرق. بس الدماغ عنده سنسر يعني أنا إذا انقطع النفس أكتر من ثانيتين ثلاثة دغري بيعطي ديشارج نورولوجيك بيقله للجسم وعى، فهو عم بيوعى بيجع بياخد نفس. يعني المريض بيكون عم بيشخر، عم نحكي أنه اللي حل الشريك شو بيشوف، بيكون عم بيشخر فجأة بيختفي الشخير عشان بطل يمرق هوا، ما هو الهوا هو اللي عم بيعمل الشخير، بس يوقف الهوا يمرق بيبطل يشخر، ما في ثاني ثانيتين وبينقذ المريض بيرجع بيشخر.
0: يعني كأنه عم يختنق
1: وبيجي الدماغ بيقول له وعى.
0: اوكي. هل بالعوارض بيكون في عنا صداع صباحي؟
1: اكيد شن العوارض اللي يعني فينا نعرف بطريقة يعني احنا بالانترفيو بس يجي المريض على العيادة كيف بنعرف؟ بيكون عندنا indicators، الindicators بيقولونا إذا عن جد لازم هيدا أنا عم فكر بسليب أبنيا بدي أطلب له فحص للنفس تقطيع النفس. أول شيء بنقول له بتفيق كتير بالليل، بتفيق الصبح بتحس حالك ولا كأنك نايم بدي تعبان، تركيزك منه منيح بالشغل، هو عم بيسوق بصير بينام، او قاعد بشغله بينام، فجاه ما بيلاقي حاله الا بينام، تعب، ارهاق، نشاطه بخف، البرودكتيفيتي اللي له during the day بتخف. هودي كلهم indirect indicators بيقولولنا، او indicators بالاحرى بيقولولنا انه هيدا معقوله. وفي شغله تانية كمان، والله المريض بلش يطلع ضغط، ضغط الدم، بس صار يطلع ضغطي، فهيدا كمان مؤشر انه صرنا بهيك انه advanced stage، يعني مرحله شوي متقدمه بالسليب ابنيا.
0: نعم، اذا ترك هيدا المرض بدون علاج شو
1: على طول نزل الشخير بحد ذاته بدون اي مؤشرات اللي حكيتهم وبدون اي تقطيش ما حيأدي لشيء. لما يصير في سليب ابنيا ويصير هود العوارض، اكيد هيدا بيأثر على شرايين القلب وشرايين الدم اللي بقلب اللانجز الرواية، وصير بيعمل pulmonary hypertension، وهودي شغلات ابدا من
0: يعني بيعمل
1: ارتفاع ضغط دم، وفي الاكسجين على الدماغ كمان بيخف، هيدا اللي بيخلي المريض يكون تعبان ونشاطه
0: يعني خفيف. خف الاكسجين ممكن هيدا الشيء يعمل جلطات،
1: هذا يكون كتير سيفير
0: لما تكون قوي، اذا ترك لفتره طويله وبدون علاج.
1: عامة هود المرضى عامة بس مش على طول بيكونوا عندهم وزن زائد.
0: أوكي.
1: يعني بيكون عندهم كذا شغلة، سكري وضغط وسليب أبنيا، يعني عندهم شغلات كتيرة، بس هيدا أكيد مش يعني بس يكون في سليب أبنيا. أهم شيء عنا يعني نحنا بننسى الشخير، ننسى نهتم بالشخير، بنركز على سليب أبنيا. يعني بيجي عندي مريض عم بيشخر، بلش أسأله، بكتشف أنه عنده سليب أبنيا، هو مش عارفين أصلا، مش فاهمين شو يعني سليب أبنيا. أنا أول اهتمام إلي أنه أعرف سبب سليب أبنيا وكيف بدي عالجها، وبقول له أوتوماتيكلي الشخير فينا نزبطها يعني، أو هي بتروح مع علاج هدي تقطيش النفس. يعني بصير في برايورتي تاني المريض مش عارف فيها.
0: دكتور، ليش بنسمع انه الشخص اللي عنده سليب ابنيا او لابنيا دو سومي او انقطاع تنفس اثناء النوم معرض اكثر من غيره ليعمل حوادث سير؟
1: اكيد اول شيء بيعمل لك بينعس.
0: اوكي،
1: يعني بكون عينه اكيد بتسع عينه عشان جسمه ما نام. النوم اللي له هو كتير سوبرفيشال، سطحي كان، وهيدا ما بيريح الجسم. الجسم لازم يعمل ديب سليب لحتى يشبع ويرتاح ويعمل ريكفري بالليل، لنهار التاني يكون ريدي لحتى يبلش نهاره طبيعي. فهيدا الجسم على مدى الوقت، يعني اذا كل يوم كان عنده مونك دو سومي يعني حرمان النوم لفترة، كله بيعمل اكيوميليشن، واخر شيء بيصير ينعس ويتعب خلال النهار. واكيد في كتير ناس حوادث بكندا وما كان بالعالم، يعني كنت هونيك، فانه بيجي من وراء انه سليب ابنيا.
0: دكتور سامر، قديش الساعات الذكيه ممكن تساعد لنعرف كميه النوم؟ ممكن تدلنا اذا نحن مش عم ننام مزبوط، كمان هيدا بيساعد انه لازم نتوجه عند الطبيب، يعني تبطلت الساعه هي مجرد جادجت؟
1: اكيد هلا التكنولوجيا كتير صارت مهمه وعم تتطور، هذه شغله كتير منيحه. هلا لما اذا الساعه ما عطتنا انديكيتر، مش يعني انه مش موجوده، بس لما تعطينا انديكيتر انه في، يعني عنا احتمال كتير كبير انه نلجا لاختصاصي ونشوف شو عم بيصير.
0: نعم، خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-53-52 واتساب 03-00-09-33. دكتور سامر سبيتي جاهز يكون على كل أسئلتكم. عم نحكي اليوم عن الشخير. دكتور، لما نحكي الشخير في كتير أولاد صغار بشنخلوا كمان، والأهل بيعتبروا هيدا الشيء طبيعي، أنه الولد تعبان راكد عامل، هل هيدا الشيء طبيعي ولد صغير يكون عنده شخير كأنه حدا كبير؟
1: أول شيء هيدي شغلة فريكونت عند الأولاد الصغار، عشان السبب الأساسي بهيدا العمر هو تضخم اللحميات أو تضخم اللوز، وهيدي بما أنه شغلة كتير موجودة ففي يصير من وراها الشخير. في أهل واعيين أنه أكيد ما من نجزم كل الناس أنه ما بتهتم، لا، في كتير أهل واعيين وبينتبهوا. بس لما تكون القصة متقطعة يعني حسب اليوم مثلا كان مجرب وهيك عم يشخر بعد أسبوعين صار طبيعي، أكيد الأهل وحقهم أنه مش ضروري يستشيروا طبيب. بس لما الشخير يكون موجود مع الجريب وبرات الجريب بطريقة قوية ومستمرة، هون أكيد لازم نفرجع على طبيب. واللي أهم من هيدا الشيء على طول بقوله هو تقطيش النفس. يعني إذا في تقطيش النفس أوتوماتيكلي ما تنطره بتعرضه على طبيب. بس إذا شخير متقطع وخفيف ومقبول إيه. وبس في شغلة تانية شغلات هي اللي كمان فيها تقوله للأهل إنه يلا خلينا نشوف حكيم، هي الصبح الولد على طول يكون نعسان. هلا في
0: يلي ما بركز بالمدرسة
1: يلي بيكون بيوعوا كتير بالليل عند الأولاد، هذه كمان indicators بيكونوا نايمين بصير بضلوا يفوقوا على التواليت. في أولاد مثلا على 3 سنين بيكون already نطفوا فجأة بطل بصير يعملوها بتيابون، هيدي كمان ساين انه معقول يكونوا عم بيعملوا sleep apnea. بيتحركوا كتير بالليل، بيعرقوا، بيتشقلبوا كتير، هودي انه انتبهوا لهم، هودي لازم تشوفوا طبيب. الصبح بيكونوا مقريفين وعم بينقوا ومش نايمين وتعبانين ونشاطهم خفيف، هودي لازم ننتبه لهم.
0: شو الأسباب الأكثر شيوعا؟ حكينا عند الكبار أنه ممكن السمنة، ممكن الدخان، تقدم العمر. طيب عند الأولاد الصغار ليش بده يكون عندنا انقطاع تنفس أثناء النوم؟
1: ما عمل لك أكثر شيء التضخم، يا اللحميات يا اللوز
0: أو
1: اثنيناتهم مع بعض، يعني أسوأ بتصير. بس قليل ما يكون عندهم شيء سبب تاني عند الأولاد الصغار.
0: هل هيدا الشيء انقطاع التنفس أثناء النوم بيأثر على نمو الطفل؟
1: طبعا الأكسجين ما عم بيفوت مزبوط وهيدا لازم ينحل.
0: نعم. هل كمان ممكن يعمل هيدا الشيء فرط بالحركة عند الطفل؟
1: في منهم بيعملوا HDHD بيكون
0: من وراء انقطاع التنفس أثناء النوم.
1: أكيد.
0: يعني كل شيء منشوفه عند أولادنا بدنا دغري نستشير طبيب.
1: صح.
0: ما نقول معلي بشخير وخيله كان يشخير وبيو كان يشخير وعمه كان، نعطي دائما نعطي أعذار لحالنا.
1: عشان هيك نحن عم نعرض كل العوارض اللي هودي بدلونا انه لا انتبهوا حكيناهن، وهو اللي بيخلوا الاهل انه يشوفوا طبيب. بس مثل ما برجع بعيد، شخير متقطع من وقت لوقت وخفيف وما بيفتح تمه كتير الولد بالليل وما عم يتشقلب وما بعرف شو، فينا ننطر عليه. وخاصة بالنهار مثلا ما بيفتح تمه وهو عم بياكل، انه مش بده ياكل شوي شوي لحتى يتنفس، ويعني اللي بيكون عنده لحمية كتير كبيرة ما عنده إلا تمه يتنفس فيه. فإذا هو عم بيأكل فشو بدي عم بيأكل لقمة صغيرة لحتى يبلع بسرعة ليتنفس، بيرجع بيأكل يعني بصير يفتح تمه ويأخذ نفس، بتحسه أنه عم بيلهت وعم بيأكل. هودي كمان الأهل فيهم ينتبهوا له.
0: يعني خصوصا كمان الأولاد اللي عندهم مشاكل بالتحصيل الدراسي، ما نقول بيتغنج وما إله جلال يدرس،
1: لازم ندور على هودي العوارض لحتى في يكون من سبب هيدا التأخر.
0: ننبش شو السبب. خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0453-53-52، واتساب 03-00-09-33. دكتور خلينا نحكي شوي عن التشخيص والعلاج، أو قبل التشخيص والعلاج، أي متى اللوزتين واللحمية لازم هون علاج جراحي عند الأطفال؟
1: اوكي، اول شيء شو هن عوارضهم؟ اذا عوارضهم في تقطيش نفس كتير، يعني العلاج بالادوية ما حينفع. عادة ببلش بالعلاج بالادوية لما تكون بمرحلة كتير خفيفة وما بيكون في تقطيش النفس. على كل الاحوال فينا نجرب 2-3 أسبوع من الدواء، وهيك بنأكد اللي عم نحكيه انه الدواء ما نفع وبعده عم بيقطش نفس وهيك، فهون لازم نعمل عملية استئصالهم.
0: نعم. خلينا ناخد أول مداخلة عبر الواتس أب من رقم التليفون بيخلص 520. نسمع رسالة سوا.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: أهلا عافيك.
2: يعطيك العافية حكيم.
0: أهلا أهلا.
2: هلا أنا شو بصير عندي مشاكل إنه ما بقدر تنفس مناخيري بس نام، يعني بتنفس مناخيري على الخفيف، على طول بتنفس من تمي. هالشي بيخليني فيه كتير بالليل أشرب مي لأنه بنشف ريقي، وأوقات بيطلع عنده شخير مثلا إذا كنت مثلا نايم يعني بيقولوا لي أوقات عند بالبيت يعني ما بسمع شيء ولا عندك شخير كنت عم تشخر اليوم اليوم ما عم تشخر في أيام مثلا أطش مع النفس مظبوط قالت لي مرتي كنت عم أطش النفس عندك وفيها الدغري نقزت من النوم مرقت معي مرة هيدي بس هو عندي هيدي المشكلة يعني قديمة من أنا عمري 20 تقريبا عمري هلأ 52 سنة مناخيري بالليل ما بقدر أخذ منه نفس برياحة حس على طول مسكرين عملت صورة للجيوب الأنفية قال لي عندك اللحمية شوية زيادة بس مش مؤثرة كتير
0: نعم شو منجاوبه لمحمود دكتور؟
1: حسب عرضه اللي وصفنا إياه على الأغلب عنده مشكلة بأنفه يعني يا اعوجاج غضروف أو حساسية أو احتئان بس يعني لازم ينعمل نظور هو مش الصورة نحن ما منحكم صورة منحكم مريض يعني الأنف كتير مهم نعمله نظور صغير منشوف كل تفاصيله الأنف هو مش البورشن اللي منشوفه هذا اللي بالوجه هو في قده على ثلاث مرات جوات الوجه يعني إجباري نفوت بالنظور نشوف تفاصيله السكانر أو السكانر هو الأفضل هيدا بيزد لنا من دقيقة الفحص يعني ما عم بقول أنا الصورة مش منيحة بس لازم نجمع اللي منشوفه بالنظور زائد اللي بالصورة لنعمل تشخيص دقيق
0: يعني بالنهاية في مشكلة لازم
1: هو عنده أنا بقول 90% في عنده مشكلة بالأنف
0: نعم خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52 واتساب 03-00-933 معنا اليوم دكتور سامر سبيتي عم نحكي معه عن الشخير أو وكمان عن انقطاع التنفس أثناء النوم ودكتور سبيتي جاهز جاوبكم على كل أسئلتكم دكتور كيف بتم تشخيص المريض؟
1: أول شيء من بعد الانترفيو الأسئلة اللي منسألون هن كتير مهمين بدنا نفحص منبلش بالأنف منشوف إذا في اعوجاج أنف بنشوف في لحمية متضخمين إذا في التهاب مزمن فرازات النظور كتير مهم بهيد الستاب نرجع منشوف ورا الأنف كمان بالنظور وننزل على البلعوم لنشوف إذا البلعوم عنده تضيق اللوزتين حيبينوا يعني الجزء الخلفي من اللوزتين نحن نازلين بالنظور فينا نشوفهم نشوف قدي دافشين لورا عم بيسكروا المجرى كعب اللسان بيبين إنه إذا دافش كمان بهيدا النظور هو ذاته البوزيشن اللي له منعرف فهيدي أول شغلة نرجع نفحص له تمه نشوف إذا الفك الأسفل هو راجع لورا نشوف حجم اللسان نشوف اللوزتين من الأمام يعني قدهن راب لبعضهم عشان في حدا يكون عنده لوزتين كبار وما مأثرين أبدا على بلعوم في يكون بلعومه كتير كبير فحتى لو هن كبار وبلعوم كبير بيرفكت في عنا الهواء في مرق بسهولة نطلع على السوفت باليت أو هو الحلق الطري منشوف إذا ريداندنت يعني كتير زايد يعني إذا بدنا شبهه لشغلة هيك بسيطة البردية في البردية تكون كتير مفضفضة وفيها تكون مشدودة كل ما كانت مشدودة وقصيرة أحسن كل ما كانت فضفاضة كل ما هون في ريسك إنه تعمل فايبريشن وفي ريسك إنه تطبق على بعضها أكيد بدنا نشوف إذا أوبيز أو لا المريض يعني عنده وزن زايد أو لا هذا كتير مهم يعني أكتر سبب هو يعني في كتير أوقات بيجي عندي مريض بفحصه كل شيء تمام عم نحكي الأنف والرقبة وكمان الرقبة القصيرة والسميكة أو العريضة هيدا كمان ريسك أنه يشخر ويعمل سليب أبنيا ففي يكون المريض عنده كل شيء نورمال بس بطلع أنه في عنده كرش بنسأله إذا زاد وزنه ليتلي معظمهم بيقولوا إيه فستة كيلو إنه في هن جديرين إنه إذا بننزلهم مثلاً يخف أو يختف الشخير
0: بس هل قد ستة كيلو بقدمه بأخله؟
1: إيه هلا أكيد مش عم نحكي عن مريض وزنه 150
0: أكيد
1: يعني إذا مثلاً واحد وزنه 95 وطوله مثلاً
0: متر 70
1: أو شيء 75 أنه أكيد هالستة كيلو حيعملوا فرق بس ما بيعملوا فرق بسليب أبنيا in general سليب أبنيا صرنا بليفل تاني، صرنا بشي تاني. بس واحد يكون عنده تقطش بالنفس خلص بالنفس، هون نحن صرنا مرحلة غير إجباري. هلأ منبلش بالوزن، في جزء كتير بسيط منه بتختفي، خاصة اللي بيكون عنده تقطش بالنفس بس متقطع. بس اللي عنده كل يوم وعلى طول بيقطش نفسه وما بينه مظبوط وبينعس، هيدا صعب كتير يتفرق معه على الوزن. عشان هيك نحن بندخل ونعمل شيء اسمه sleep study اللي هو فحص النوم.
0: في أهميته هالسليب
1: هيدا كتير، هيدا كتير مهم. بس أنا شك بسليب أبنيا، هيدا أهم شيء، أهم شيء. فأنا ببعته على هيدا الفحص. في طريقتين، في شركة اللي بتجي على البيت بتركب له كل الجهاز بينام فيهم، وتاني نهار بياخدوا منه الجهاز وهو بيجي معه مثل كمبيوتر صغير بياخدوا كل الداتا وبيدرسوهن، واللي بيقراهن هو مين اللي حكيم صدر، هو المتخصص بسليب سليب هيدا أبنيا، بيقرأ هون وبيعطينا الريبورت بهيدا باختصار شو بيطلع معنا. بيطلع معنا قدي عم بيقطش نفسه، قدي عم بينزل الأكسجين، كل هود التفاصيل بيعطينا اياهم. من خلاله بيقلنا انه هيدا المريض عنده mild moderate severe، يعني فيكون عنده تقطش نفس خفيف وسط او شديد. اكيد الشديد والوسط هودي mainly لازم نحط لهم شيء اسمه CPAP، هي الماشين اللي مننام فيها. هي مش ماشين اكسجين، هي ماشين بريشر.
0: نعم، رح نحكي عنهم اكتر، عن الخيارات العلاجية. بس خلينا نسمع رسالة صوتية من رقم التليفون بيخلص 478. نسمع رسالة سوا.
3: بونجور دكتور، كيفك؟ يعطيكم ألف عافية. بدي أسألك، أنا في فترة يعني من الحرب وقبل الحرب شوي عندي قلق منه طبيعي. هلأ ما حدا بيقلي أنه بيشخر، ما بحس على حالي أنه أنا بتنفس من تمي، لأ من خاري. عندي نوم متقطع، أوقات بطول لفوت بالنوم، أوقات فوت بالنوم دغري، بس في كل شوي في بدون سبب، يعني ما بفوت على التواليت. عمري 40 سنة، عملت فحوصات الفيتامينات وهيك والغدة ما طلع في شيء، فما بعرف شو. كمان أخذت ميلاتونين، كمان بالميلاتونين أخذت اللو ريليز، كمان ما حصلت على نتيجة. ضليت إنه بنام ساعة ساعتين برجع فيه، فما بعرف شو هي المشكلة وعن مين لازم اتوجه. بتنصحني اي اختصاص؟ لانه تعبت عن جد بهيدا الموضوع وعم بيأثر كتير على شغلي وعلى يومياتي. انا بفترات سابقة كان عندي جيوب، يعني اوقات بتضخم عندي جيوب مية شمال، بس بحس بعوارضها وقتها. هلأ حاليا ما بحس بهيدا العوارض.
0: اوكي، شو من جوابها؟
1: اول شيء سلامة قلبك. لا، هيدا منه سليب أبنيا ابدا.

0: مشكلة باللواز كبار مني من اللواز. عم نحكي للشخير عشان سليب أبنيا إنه أكيد ماشين. خلينا نحكي بالشخير.
1: الشخير.
0: هلأ في شغلة تانية للشخير، في شيء اسمه Mandibular Advancement Device، يعني بنحط بقلب التمشي بيخلي الفك الأسفل يقدم لقدام ليعطي مجال. هلأ الشغلات الجراحية
1: بس هون بخصوص اللي بيعملوها طبيب الأسنان إجمالا ببطل المريض يشخر بس بصير يصوفر.
0: هلا هي مش هي ماكسيلوفيشل اكثر بيعملوا هيدي الادفانسمنت عم نحكي، مش الجوتيير. بدنا نفرق بين الجوتيير والادفانسمنت.
1: اوكي
0: الادفانسمنت هي اللي بتقدم، يعني هي مو
1: بتقدمها، بتصير فك التحتاني قدام الفك الفوقاني وبيترك فراغ
0: في قدام. اوكي طب يعني بدك تتحسن الشيء انه في بدك تدفع شيء بداله. في شيء كمان يعني هيدا مور ادفانسد، انه في شيء مثل ستيميليتر بيحطوه ل بس هودي لهم كرايتيريا معينه، مش كل مكان بيستفيد منه، انه بنحط ديفايس تحت اللسان في العضله اللي بترخي هي اللي بتؤدي لها الشيء، بتعمل لها مثل ستيميليشن بتضل شاده لحتى تقدم اللسان. وفي ناس لازم نقملهم مع الروبوتك سيرجري، بنقملهم جزء من كعب اللسان. عم نحكي هودي جراحات بس اجريسيف، هولي منهم يعني منهم شيء بلا عوارض جنبية، يعني في يصير عنده يتشردق او في منهم بيصير عندهم اوجاع. وفي شغل السيرجيكال ادفانسمنت دبلر ادفانسمنت، يعني بالجراحة منقدم بدون ما نحط ديفايس بقلب التم، منقدم الفك الأسفل لقدام.
1: نعم.
0: أكيد هذا جراح الماكسيلوفيشل اللي بيعمله. أوكي خلصنا من هون. عندنا الناس اللي بيكون عندهم وزن زائد، هيدا أول شيء قبل ما نضقر أول شيء بنقول له بتخفف وزن.
1: أوكي
0: إذا ما he didn't succeed بنروح لهيك شغلات عادية، بس إذا خفف وزن بيريح حاله بيريحنا. هلأ في ناس بيكون عندهم كل شيء نورمال، اول شيء ضعاف، هودي قليل الحمد لله ضعاف، ما عندهم مشكله بانفهم ولا بزلعيمون ولا شيء، ما عندهم ريتروجناتيس، ما عنده شيء وبيشخره.
1: اوكي
0: هودي بنقول لهم ساعتها فيكم تحطوا سليب اب، حتى لو ما عندهم سليب اب يعني بنحط لهم اياها على دوز كتير خفيفه بس لحتى تخفف الفايبريشن.
1: نعم.
0: هلا الناس اللي عندهم سليب ابنيا، بس نصلح سليب ابنيا بخف الشخير. شو بنعمل؟ بنحط هيدا الماشين، هي مش اكسجين، بنحطها بالتم يعني مثل الماسك، بنحطها لحتى تعمل بريشر ضد هي الكولابسوس للمسل، او شو الكولابسوس يعني
1: أوكي.
0: بيضب على بعضه معلو. فلما نعمل بريشر بوزيتيف بريشر بيبطلوا عم نقاوم هيدا الكولابسوس، بيضلوا فاتح مجرى الهواء وبيبطل في سليب ابنيا. هيدي الكونسبت للسي باب. اكيد بكون فيها هوميديفاير، يعني هيدا مي لحتى نحن لازم بس نفوت هواء وفوت معه رطوبة معينة وقال بينشف التم، بس مش اكسجين. بدنا ننتبه انه هيدي مش اكسجين، وهيدا المريض بده ينام فيها على طول، بيسافر فيها يعني على طول، مش انه بستعملها يوم يومين وبوقف. هيدي الكونسبت للسي باب.
1: دكتور هل ممكن الوقاية من الشخير قبل الوصول لهالمرحلة المتقدمة من المرض؟
0: فينا هي الوزن، بما انه الوزن هو اكتر شيء وفينا نحافظ على وزننا. شغلة تانية يلي بياخد حبوب مهدئات ما بعرف اذا بده يستغني عنهم، هودي بيرخوا كتير بس مش كل شخص بياخد حبوب مهدئات بالبيت بالليل بيصير عنده شخير، ما انا ننتبه. بس في اذا كان عنده شخير وعم بياخد مهدئات اكيد هودي سبب من الاسباب.
1: شو اكتر الاخطاء يلي بيرتكبها الناس بالتعامل مع الشخير؟
0: هو انه ما بينتبهوا انه عندهم سليب ابنيا، هيدي اهم خطا انه بدو يتفادوا. يعني الشخير بحد ذاته ما بيأذي صحه المريض، اذا تاخر او اذا ما عرف هيدا منا مشكله، بس اذا كان عم بيرافقوا سليب ابنيا يعني تقطش بالتنفس هيدا بكون غلط بحق نفسه.
1: نعم خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454 53 52 واتساب 03

0: 00933 دكتور سامر سبيتي جاهز جاوبكم على كل أسئلتكم. عم نحكي اليوم عن انقطاع التنفس أثناء النوم وكمان عن الشخير. دكتور شو أكتر رسالة بتحب توجهها اليوم للناس اللي عم تسمعنا وبتعتبر أنه الشخير هو مجرد إزعاج بسيط؟
1: هلا بفهم انه في كتير، اول شيء شخير شغل كتير كومن بمجتمعنا وحتى وين ما كان بالعالم، يعني في شغل، في اشياء كتير فينا نعملها وتخفف الشخير. وفي يمكن نسيت شغلة اللي هي كمان مهمة، هي البوزيشن. بس بده واحد ينام، ينام على جنبه او مخدتين تحت راسه، عشان بس تنام على ظهرك اللسان بيرجع لورا وكل الأنسجة بترجع لورا، فيها في ريسك انه يسكر. ففي منه اذا ناموا على جنبهم انه تزبط القصة. بدنا ننتبه نعمل تشيك اب مزبوط، يمكن في سبب بنعالجه وبنخلص منه. واهم شيء انه العوارض اللي حكيت عنهم السليب ابنيا انه ما يكونوا موجودين عنده.
0: نعم دكتور، قبل ما نختم عندنا فقرة سريعة، مجموعة من العبارات السريعة، بدنا نشوف إذا صح
1: أوكي.
0: أم غلط. كل شخص بشخر يعني عنده انقطاع تنفس أثناء النوم.
1: غلط.
0: الشخير هو يعني عارض من انقطاع التنفس أثناء النوم، بس مش هو
1: لا الشخير أوكي اللي بي عندهم
0: انقطاع تنفس أثناء النوم.
1: معظمهم عندهم شخير بس مش كلهم.
0: أوكي.
1: وأبدا مش كل اللي بيشخروا عندهم انقطاع.
0: نعم. الأطفال ما بيشخروا أبداً إلا لما يكونوا مرضى.
1: غلط. إذا كان عندهم لحمية واللوز المتضخمة أكيد بيشخروا.
0: نعم. خسارة الوزن ما بتخفف الشخير.
1: معظم الأحيان مبلا بتخفف الشخير.
0: الشخير ممكن يسبب أمراض قلب؟
1: لا. تقطع النفس المتكرر والشديد السيفير هيدا اللي بيعمل مشاكل ضغط وهيك.
0: جهاز سيباب هو الحل لكل المرضى؟
1: جهاز سيباب حل لكل المرضى اللي عندهم سليب أبنيا، يعني تقطش بالنفس المودريت وطلوع، يعني المتوسط والشديد.
0: نوم على الظهر بزيد الشخير؟
1: معظمهم ايه.
0: عنا رسالة صوتية من رقم التليفون بيخلص 866، بنسمعها سوا.
2: سلام دكتور.
0: أهلا.
2: أنا عاني من صوت، صوتي يعني مثلا على تغيير المناخ بصير في بحة وبصير يعني بصعوبة بحكي. مرة جيت لعندك على العيادة مشان هذا الموضوع وقلت لي وضعي سليم ما في أي شيء، يعني فحصت لي الحنجرة، بس على تغيير الجو على المكيفات وهيك، مثلا كني مثلا بيروت بطلع على البقاع بصير صوتي يعني هيك على طول له بحة، برجع على بيروت بتخف البحة بس بعده بحس بتعب وله بحة. يعني مرة عطيتني دواء حساسية أخدتهم، قلت لي كل ما رجعت لك الحالة خديهم لأسبوعين، هلأ أخدتهم تقريبا لأسبوعين وبعدها هي البحة والتعب بالصوت موجود، وأنا يعني هلأ ببيروت يعني منطقة انه رطبة ما انا ناشفة كتير.
0: اوكي.
2: يعني في اي نصائح تانية فيني اعملها حتى يرجع صوتي على طبيعته؟
0: هلا انا بعطيك اول نصيحة، قريبا رح يكون لنا حلقة مع دكتور سبيتي رح نحكي فيها عن البحة وعن الصوت. تاني اسمعي الحلقة لمن
1: اول شيء سلامة قلبك. اكيد حرجع عدلك. اول شيء في مش بس حساسية، فيكون بتستعمل صوتك غلط الاي سي، حتى لو عم ناخذ دواء عم تتعرض الى الاي سي، وخاصة بهذا الطقس ما فينا نعيش بلا اي سي، يعني برا كتير شوب وهيدا بيأثر. في كمان ناس هن حساسين، يعني مثلا انا مثلا ما اذا فتت سخن وبارد ما بيأثر علي، بس شخص تاني دغري بياخد عليه. بدك تستعملي صوتك بكتير أقل شيء ممكن وأخف شيء ممكن، يعني وشوشة. هاي هودي معظمهم. أكيد إذا بتدخني بنوقف الدخان، أرجيل بتوقف الأرجيل أو ما بتعدي حدهم. كمان في ناس بيقول لك أنا ما بدخن بس بضلهم قاعدين حد اللي بيدخنه، ما بكون عملنا شيء. وأكيد أنا على الفحص فحصتك وما كان شيء، وعشان هيك أنت عم بيروحوا ويجوا، يعني شغلة متناسقة مع اللي أنا شفته. بدنا ننتبه نشرب مي كتير مش مسقعة. وإذا أنت حساسة على الأي سي بدك تنتبه ما تفوتي على الأي سي كتير إنه درجة الحرارة كتير منخفضة لحتى ما يكون في هالفرق بين الشوب والبرد.
0: نعم دكتور سامي سبيتي مسكير لو شرحت معنا. شكرا لأنه سامت معنا بالحلقات التوعوية اللي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. بالنهاية مستمعينا النوم منه مجرد ساعات نقضيها في بالراحة، بل هو وقت يلي بيستعيد فيه الجسم نشاطه وبرمم صحته. من هيك ممكن لما يتحول النوم إلى شخير مستمر أو انقطاع في التنفس، فهون هيدي رسالة مش لازم نتجاهلها. كلما كان تشخيص مبكر كلما كانت فرصة العلاج أفضل وجودة الحياة أعلى والمضاعفات أقل. كمان مرة شكر كبير لضيفنا دكتور سامي سبيتي على المعلومات القيمة يلي أعطانا إياها، وكمان شكرا لزميلنا هادي هاشم يلي رفقنا بهالحلقة. يلي فاتهم الاستماع للحلقة فين فوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، كمان أو على اليوتيوب تبع البرنامج كلينيك مع روني خوري. لحتى نلتقي بالحلقة المقبلة تذكروا دايما أن الصحة أمانة والوقاية هي الحل. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: مسرح الضمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لا، ألف وردة ووردة.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. من أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت، حيث نفذت عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ تجمعا، أكد وزير العدل عادل نصار أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ومن دون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات بانفجار المرفأ مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية. وفي المناسبة الأليمة نفسها، وضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت عند 10:00 في مركز قيادة الفوج في الكارنتينا. رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا هدفه إنهاء المقاومة، وقال في مراسم إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين إن وقف الحرب تحقق نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي، منتقدا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وعد أنها لم تحقق للبنان سوى التنازلات، فيما حصدت إسرائيل مكاسب سياسية دون تحقيق أهدافها الميدانية، واتهم السلطة اللبنانية بأنها تعاون إسرائيل بدل أن تكون عونا للبنان. وأكد الشيخ قاسم اعتزازه بالتحالف مع إيران لأن نتائجه ستكون إيجابية على المنطقة، مشددا على أهمية الوحدة الداخلية، ومؤكدا متانة العلاقة بين حزب الله وحركة أمل لأنها تشكل ركيزة أساسية. الشيخ قاسم الذي قال إن غالبية اللبنانيين تؤيد المقاومة والتحرير والسيادة الوطنية إلى جانب الجيش، أكد التزام حزب الله بمواصلة نهجه مع الإقرار بحجم معاناة المتضررين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مشددا على الوقوف إلى جانبهم والاستمرار معهم في مختلف الظروف. في سياق المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جردي عرسال صواريخ جراد 122 مليمترا جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنين عين حاء وميم واو وهما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عملية دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية. أطلقت عائلة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي نداء قالت فيه: نتوجه إلى الضمائر الحية لنؤكد أن الحاكم سليمي يتعرض في مكان احتجازه في مستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي بعد سيل عمليات الاغتيال المعنوي والتي تعرض لها في خلال السنوات والأشهر الماضية. أضافت: لقد تأكد لنا من خلال معلومات وصلت إلينا من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين أن ظروف احتجازه غير مؤاتية لوضعه الصحي والنفسي الدقيق وتعرض حياته للخطر الأكيد، وناشدت عائلة سليم المعنيين النظر في واقعه وتطبيق القانون وفق القواعد الثابتة لا تحت تأثير حملات إعلامية أو ضغوط خارجية أو ما شابه من شوائب تعيق العدالة وتطيح بالحق والحقيقة. كما طالبت المعنيين بإعادة سليم إلى مستشفى بحنس حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه إلى حين البت بوضعه القانوني بعد الاستماع إلى إفادته تمهيدا لتبيان الحقائق وإخلاء سبيله.
2: حياتنا. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام روسية بأن روسيا ضربت مركزا لوجستيا في إحدى المقاطعات الأوكرانية، في حين أعلنت سلطات مقاطعة بلغوراد الروسية مقتل شخص وإصابة 24 في هجوم أوكراني على المقاطعة. ختام موجز الأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

إن هذا العمل هو حقيقة اللحظات الأخيرة التي حصلت مع عناصر فوج إطفاء بيروت في 4 آب 2020. تحية إلى شهداء فوج الإطفاء وإلى جميع الشهداء وإلى روحهم السلام.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

عم زمر لك جديد توني كيوين، لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. انطلقت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى السفارة الأمريكية في روما. تفاصيل مع جويل غابي.
4: نعم، يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري الموجود في القصر الجمهوري انطلاق الجولة التفاوضية السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن، والتي ستستمر لثلاثة أيام في العاصمة الإيطالية روما. مريم، أهمية هذه الجولة التفاوضية السابعة تكمن في أنها أول اجتماع بعد القمة الأمريكية اللبنانية، ومن شأنها أن تحدد مدى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات تؤكد لصوت كل لبنان أن التعاطي الأمريكي مع الجانب اللبناني لم يتغير بعد القمة التاريخية، وأن لبنان لا يزال يعول على الدور الأمريكي لتحقيق مطالبه. ولكن بحسب الأجواء فإن اجتماع روما لم يكون محطة حاسمة بقدر ما سيكون جولة لتقييم الوقائع على الأرض، لا سيما أن المسار طويل في ظل التعنت الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات الميدانية جنوبا. بالعودة سريعا إلى التوجيهات التي أعطيت إلى الوفد اللبناني، نشير إلى أن لبنان يعول على سلسلة من المطالب، أبرزها أولا تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التدمير والتجريف الإسرائيلية التي تشكل عائقا كاملا أمام تنفيذ صيغة الإطار المتفق عليها. وبحسب المعلومات سيطالب لبنان بضمانات جدية وملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. ثانيا، سيطالب لبنان بمحاولة الانتقال إلى المنطقة التنفيذية الثانية وتوسيع المنطقة النموذجية، إذ سيشدد الوفد اللبناني على ضرورة أن تخضع أي منطقة جديدة يتم الاتفاق عليها لمعايير واضحة تتصل بالانسحاب، وسيصر على أن تكون تحت الاحتلال، أي داخل الخط الأصفر. كما سيقترح لبنان الانسحاب من مدينة بنت جبيل، وإذا رفض المفاوض الإسرائيلي فسيقترح مدينة الخيام. ثالثا، تتركز المطالب اللبنانية على تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، ولذا يشارك في هذه الجولة وفد مدني تقني إلى جانب الوفد العسكري في إطار إبراز فداحة الاعتداءات الإسرائيلية، مما يعزز موقف لبنان في المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي. وسيتركز النقاش على النقاط 13 المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. أيضا نشير إلى أن آلية التحقق في المناطق النموذجية ستكون على طاولة البحث، إذ إن الوفد اللبناني يبدي انفتاحا على أكثر من خيار لتولي هذه المهمة، ولم يحصرها بجهة واحدة، فضلا عن موضوع نزع سلاح حزب الله الذي يطالب به الجانب الإسرائيلي ويشدد عليه. وعلى وقع انطلاق المفاوضات مريم، يسجل تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في بيروت، والتي تسمع فوق القصر الجمهوري. وقبل أن أختم رسالتي، أشير إلى أن العلم اللبناني نكس في القصر الجمهوري حدادا على أرواح شهداء انفجار 4 آب. إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري حتى الساعة. عودة إلى استديوهات.
3: شكرا، شكرا جوال، شكرا لك جزيلا. كرر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم القول إن وقف الحرب تحقق نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي، منتقدا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وعد أنها لم تحقق للبنان سوى التنازلات، فيما حصدت إسرائيل مكاسب سياسية من دون تحقيق أهدافها الميدانية. واتهم السلطة اللبنانية بأنها تعاون إسرائيل بدل أن تكون عونا للبنان. وفي مراسم إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين قال الشيخ قاسم: نعمل بكل قوتنا على تأمين الإيواء والترميم والإعمار، مؤكدا أن حزب الله مع انتشار الجيش الجنوبي الليطاني. وأشار إلى لا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
5: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
3: وأثر انتهاء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، كما في أجواء بعلبك والبقاع على مستوى منخفض. في الميدان سجل تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص. من أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت، حيث نفذت عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ تجمعا، أكد وزير العدل عادل نصار أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ومن دون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات بانفجار المرفأ مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام، والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية.
6: النيابة العامة عم تشتغل بكل جدية بالسرعة الممكنة لتنجز المطالعة تبعيتها، من بعد ما تصدر هالمطالعة هاي بيرجع بعدين بصيغته النهائية بيحول المحقق العدل الملف إلى المحاكمة. العبرة النهائية هي بالمحاكمة، إنما بالقرار الاتهامي بيقدر الواحد يشوف شو هي الخطوة الجديدة اللي بيكون تقل إلى القضاء. القضاء بعتقد عم بيشتغل بكل جدية وما في أي مماطلة بهذا الموضوع.
3: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد من جهته استمرار التعاون الكامل مع القضاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، وأضاف: نستذكر الشهداء ونتضامن مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين. وتحت عنوان 6 سنين العدالة بدها قرار، تنفذ جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ مسيرة عند 4 من بعد الظهر في ساحة الشهداء. في المناسبة الأليمة نفسها وضعت أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت في مركز قيادة الفوج في الكارنتينا، حيث أكد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وجوب متابعة ملف انفجار المرفأ قائلا: لن نرتاح إلا حين تأخذ العدالة مجراها بحق المجرمين.
7: نحن اليوم صرختنا مش بس من النهار 4 آب، نحن بنحكي كل يوم هو 4 آب، ولازم كل يوم ضحنا عم نتابع هذا الموضوع، لأنه هدول المجرمين اللي سببوا هذا الموضوع ما حنرتاح إلا ما حتى تاخذ العدالة مجريها بأمور الصحيحة.
3: في سياق المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ جراد 122 ملمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنين عين حاء وميم واو، هما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية. أعلن الأمن العام إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز جوية الإقليمي بدءا من 8 من صباح غد. أطلقت عائلة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي نداء قالت فيه: نتوجه إلى الضمائر الحية لنؤكد أن الحاكم سلامي يتعرض في مكان احتجازه في مستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي بعد سيل العمليات عمليات الاغتيال المعنوي التي تعرض لها في خلال السنوات والأشهر الماضية. أضافت: تأكد لنا من خلال معلومات وصلت إلينا من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين أن ظروف احتجازه غير مؤاتية حال وضعه الصحي والنفسي الدقيق تعرض حياته للخطر الأكيد، وناشدت عائلة سلام المعنيين النظر في واقعه وتطبيق القانون وفق القواعد الثابتة لا تحت تأثير حملات إعلامية أو ضغوط خارجية أو ما شابه من شوائب تعيق العدالة وتطيح بالحق والحقيقة. كذلك طالبت المعنيين بإعادة سلام إلى مستشفى بحنس، حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه إلى حين البت بوضعه القانوني بعد الاستماع إلى إفادته، تمهيدا لتبيان الحقائق وإخلاء سبيله.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: قال رئيس شركة أرامكو السعودية لإنتاج النفط: نستطيع العودة للمستويات الطبيعية للإنتاج في خلال أيام، ومستعدون لزيادة الإنتاج بسرعة والوصول للحد الأقصى في غضون 3 أسابيع. في الخبر الأخير، استهدفت القوات الروسية مركزا لوجستيا في مقاطعة سومي الأوكرانية. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا دويها.
3: كنا متأمل
4: أن لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يواكب رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري الموجود في القصر الجمهوري مجريات الجولة التفاوضية السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن، والتي ستستمر 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما. مجموعة من المطالب يحملها الوفد اللبناني، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، وقف عمليات التدمير والتجريف الإسرائيلية، ضمانات جدية وملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، محاولة الانتقال إلى المنطقة التنفيذية الثانية وتوسيع المنطقة النموذجية. كما سيقترح لبنان الانسحاب من مدينة بنت جبيل، وإذا رفض الجانب الإسرائيلي فسيقترح مدينة الخيام، إضافة إلى تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وفي جديد الميدانيات الجنوبية، قام الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف في الخيام. أفادت هآرتس استناداً إلى صور أقمار صناعية بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل جنوبية لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق جنوب لبنان ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها في خلال الحرب. في المواقف، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس: الاحتلال الإسرائيلي يحرق جنوب لبنان ويسعى لمحو سكانه وتاريخه ووجوده مع احتمال توسيع حدود الخط الأصفر. في القصر الجمهوري جرى تنكيس العلم اللبناني حدادا على أرواح شهداء انفجار 4 من آب. نذهب إلى فاصل.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإلغاء اجتماع الكابينت الذي كان مقرراً مساء اليوم لبحث ملفي إيران وغزة. أفادت رويترز بإصابة سفينة بضائع صلبة بمقذوف قرب مضيق هرمز. نقلت رويترز أيضاً عن مصادر أمنية بحرية أن طاقم السفينة المستهدفة قرب هرمز غادرها بينما فقد أحد البحارة. وفي الخبر الأخير أعلنت وزارة النفط العراقية أن ناقلات نفط تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
4: لا، ألف وردة ووردة.
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
6: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
7: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون، من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: الشغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هجوم إرهابي جديد أوكراني يستهدف هذه المرة شاطئ عام يرتده المواطنون خلال فترة الصيف مع عائلاتهم. الحصيلة حتى الآن 11 قتيلا بينهم أطفال. هل هذا الهجوم يمثل أيضا تصعيدا أوكرانيا جديدا يفرض معادلة استهداف المدنيين مقابل أي تقدم روسي جديد على الجبهات المختلفة في الميدان؟ ما المتوقع الآن إذن خاصة على صعيد الدعم الأوروبي اللامتناهي للنظام الأوكراني؟ وكيف يمكن أن يترجم الرد الروسي في الميدان؟ وهل من أمل يتمثل بتجدد مسار التفاوض؟ هذه الأسئلة وغيرها سنبحثها بالتفاصيل مع ضيوفنا اليوم. في حلقة اليوم معنا من موسكو الخبير العسكري والعضو السابق في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية إيغور نيكولين، ومن بريمين الألمانية مدير مركز بروجين للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية رضوان قاسم، ومن واشنطن معنا أيضا مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن دكتور هبة القدسي. أرحب بالضيوف الكرام ونبدأ معك أستاذ إيغور من موسكو لكي نتحدث عن هذه التطورات الأخيرة. بداية، كيف يمكن قراءة الهجوم الأوكراني الإرهابي الأخير الذي استهدف هذا الشاطئ كما ذكرنا وأدى حتى الآن إلى مقتل 11 شخصا؟
1: نظام كييف البندري يلجأ بشكل أكثر إلى الطرق الإرهابية في الصراع، وهذا يذكرنا بشكل كبير التاريخ، حيث خلال فترة الحرب في شمال القوقاز عندما كان الإرهابيون دوليون الذين قاموا باستخدام التكتيك الإرهاب عوضا عن المواجهة المباشرة، كانوا يأخذون المدارس والمستشفيات، فهذا الأمر متشابهان. بعد فشلهم وخسارتهم في الميدان يحاولون أن يستهدفوا المدنيين الذين لا يشاركون في الصراع. وهذه الحادثة الأخيرة التي حدثت في جلنجيك إثبات ودليل لذلك، حيث أن تم استخدام أسلحة لاستهداف مدنيين كانوا في المنتجع مع أسرهم في جلنجيك على الشاطئ. وكل هذه الأمور تذكرنا بالأوضاع حين بعام 1945 عندما قد استسلم هتلر في برلين، ولكن استمرت الضربات في استهداف لندن ومدن أخرى في بريطانيا ومناطق أخرى، ولكن هذا ما كان من أن يؤثر على مرور الأحداث، ولكنهم كانوا يحاولون أن يظهروا أنهم لا زالوا في اللعبة وفي الصراع وبإمكانهم استهداف العدو. وهذا ما يحدث اليوم في أوكرانيا، أي أن النازية الجديدة في كييف النخبة يحاولون أن يظهروا لرعاتهم في الغرب أنهم لا زالوا بإمكانهم الإضرار بروسيا.
0: طيب، ولكن أيضا هناك بعد آخر علينا نتحدث عنه كما أشرنا، موضوع البعد الأوروبي. أستاذ رضوان، أنتقل إليك إلى ألمانيا. إلى أي مدى تعتقد بأن أوروبا فعلا تؤيد العمليات الإرهابية الأوكرانية كمهاجمة هذا المنتجع السياحي في جنوب روسيا؟ وهل يمكن القول بأن الغرب يقف وراء عمليات كهذه؟
2: نعم، أولا تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد هذا واضح أنه لم ينددوا أقله، يعني أن إذا لم يكونوا قابلين بذلك فعليهم أن ينددوا بهذه العمليات الإجرامية، لكن النظام في كييف قام بأكثر من ذلك عندما استهدف نورد ستريم 1 و 2، وعندما استهدف مفاعل زاباروجيا، واستهدف المدنيين بأكثر من مرة بغطاء أوروبي وبغض النظر، يعني حتى الأوروبيون لم يحاولوا أن ينددوا بمثل هذه العمليات. حتى في التحقيق في تفجيرات نورد ستريم لم يأتوا على ذكر النظام في أوكرانيا، اتهموا بعض الأشخاص وكأن الموضوع انتهى عند هذا الحد. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هنالك غطاء أوروبيا وداعما لهذا النظام لسببين. السبب الأول إطالة أمد الحرب واستنزاف روسيا، والسبب الثاني انتظار انتهاء المعركة الأوروبية الأمريكية الإيرانية، ربما يغير موقفه ترامب إلى جانبهم. والسبب الثالث أن هنالك أحزاب معارضة ربما ستصل إلى السلطة في بعض الدول الأوروبية لأنه حانت الانتخابات وقربت الانتخابات، فبالتالي يريدون أن يبينوا أنهم قادرين على هزيمة روسيا وإن كان على حساب المدنيين واستهداف المدنيين. هنا أعتقد أنه عدم التنديد بهذه المواقف وهذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف، يعني أقله يدل على أن هنالك رضاء من بعض الأنظمة أو الدول الأوروبية، أو أنهم يعني حتى لا نقول أنهم داعمين أو مؤيدين، لكن غير معلنين عن تنديدهم. وهذا شيء مؤسف جدا، لأنه لو كانت روسيا أو قذيفة روسية أتت إلى منطقة مدنية على سبيل المثال لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن أن يكون الأوكراني يستهدف مدنيين وأطفال فيعتبرونه هذا أمرا طبيعيا وأنه دفاع عن النفس. وبالمناسبة سنشهد المزيد من التعديات على المدنيين كلما خسرت
0: نعم.
2: القوات الأوكرانية على الأرض، فهذا هو القائم حاليا للأسف.
0: طب دكتور هبة، ماذا عن الموقف الأمريكي؟ هل يمكن أن نقول هنا بأن واشنطن يمكن أيضا أن تؤيد عمليات إرهابية كالتي قامت بها كييف بمهاجمة هذا المنتجع وقتل مستوفين مدنيين هناك؟
3: هذا السؤال موجه لي.
0: نعم دكتور.
3: يعني بالطبع الإدارة الأمريكية منغمسة حتى أذنيها فيما يتعلق بالحرب في إيران والضربات العسكرية والمفاوضات وغيرها. لم يصدر حتى الآن أي بيان صحفي أو تعليق من المسؤولين الأمريكيين حول هذه الضربات الأوكرانية في الداخل، في شبه جزيرة القرم في الداخل الروسي وفي المناطق التي استولت عليها روسيا. لكن هناك نظرة لدى المحللين أن هذا يعد تطور في نقل خطوط القتال من شرق أوكرانيا إلى العمق الروسي، إلى المناطق التي تستهدف بها أوكرانيا، ضرب الاقتصاد الروسي، ضرب السياحة، في محاولة لاستنزاف القدرات اللوجستية التي بالتأكيد بعد هذا الحادث ستؤدي إلى اضطرابات في السياحة، إلى اضطرابات في حجوزات السفر وغيرها. لكن الإدارة الأمريكية برغم هذا الانشغال في الحرب الإيرانية إلا أن زيارة الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي لواشنطن ولقائه لمدة ساعة كاملة مع الرئيس ترامب، يعني ما زالت الإدارة لديها رغبة في إعادة إحياء المفاوضات مرة أخرى، رغم أنها لا تتحرك في هذا الاتجاه بخطى حثيثة كما كان سابقا قبل أن تبدأ ضربات الأمريكية على إيران. إلى الآن النقاشات الأمريكية الأوكرانية هي ما يتعلق بصواريخ باتريوت، ما يتعلق بالدفاعات التي تطلبها أوكرانيا، وأيضا هناك توجهات أعلنت عنها السفيرة الأوكرانية في واشنطن هو شراء صواريخ باتريوت. وبالتالي نحن أمام عمليات استنزاف لوجستية أوكرانية للقدرات الروسية بما يمدد أمد الحرب بشكل كبير، خاصة كما قال ضيفك أن هناك بعض الدول الأوروبية التي ما زالت تبحث في ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في وضع أوكرانيا كساحة لصد أي هجمات.
0: ما هو حتى في هذه النقطة دكتور هناك انقسام كبير.
3: نعم.
0: أوروبيا بموضوع جدوى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد من عدم انضمام
3: أتفق معك
0: كييف. طيب سنتحدث عن هذه النقطة على كل حال، ولكن أعود إلى أستاذ إيغور، لأن موسكو تقول بأن الناتو هو أيضا يرعى الإرهاب في أوكرانيا، إرهاب النظام الأوكراني وهو جزء منه. إلى أي حد يسعى الغرب هنا لاستغلال خطوات كييف الإرهابية عبر تزويدها بالمزيد من السلاح؟
4: لقد رأينا طائرة الاستطلاع التابعة للناتو التي كانت تحوم حول المياه المحايدة لما يقرب من 9 ساعات، ولربما هذه المسيرة التي كانت توجه المسيرات الأوكرانية لاستهداف الشاطئ حيث قتل المدنيون وما في ذلك الأطفال. لذلك فإن الناتو هو راعي وجزء من هذا الإرهاب والأنشطة الإرهابية بمثل أوكرانيا بكل معنى الكلمة، لأنهم يقدمون المساعدة كلها، ليس فقط مساعدة ودعم، بل هم مشاركون في هذه الجريمة. هكذا نقيم موقفهم. أما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة،
1: فيمكن أن نؤمن لدونالد ترامب لأقواله عندما سيتمكن من إيقاف الحرب، وبإمكانه ذلك من خلال إيقاف الدعم وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا والمعلومات الاستخبارية. وعندما سيقومون بذلك فسنرى أن، ويمكننا القول بصراحة أن ترامب هو صانع السلام ويريد التسوية في هذا الصراع، ولكن رأينا أن قد مرت فترة طويلة منذ أنكوريج ولكن لا نرى أي نتائج، فقد تبخرت روح أنكوريج والغرب راضون عن أن الأوكرانيون والروس يقتلون بعضهم البعض والولايات المتحدة تربح من ذلك. هكذا نقيم الأوضاع.
0: وبالتطرق أو بالعودة إلى موضوع هنا المشهد الأوروبي بشكل عام، أستاذ رضوان، إلى أي مدى يمكن أن نربط بين استخدام كييف للإرهاب ضد المدنيين الروس وبين الفشل الأوكراني الكبير على كل جبهات القتال بفكرة أنه أيضا هذا المسار الأوكراني يستمر بدعم أوروبي؟
2: نعم، هذا ما أشرت إليه، أننا ربما سنشهد المزيد من الاعتداءات والعمليات الإرهابية على المدنيين كلما فشل وهو كذلك، يعني عندما يفشل على الأرض في الجبهات القتالية يذهب إلى الضغط بالمدنيين من أجل أن يقولوا أنهم قادرون على الاستمرار في هذه الحرب. وبعض الدول الأوروبية مخرطة تماما يعني بهذه التغطية للنظام في أوكرانيا ولهذه العمليات الإرهابية. أكثر من ذلك أن هنالك بعض الدول تبرعت بأن يذهب أو ترسل بعض الجنود إلى الداخل الأمريكي، عفوا الأوكراني، إضافة إلى إدارة مصانع للأسلحة والصواريخ والتدريبات وغير ذلك، كله هذا في داخل أوكرانيا. وهذا إن دل على شيء يدل على انخراطهم في هذه العمليات، ولا يمكن، لا أعتقد أن أوكرانيا قادرة على توجيه ضربات محددة في أماكن سياحية أو أماكن معروفة للمدنيين إلا من خلال إعاز من بعض الدول الأوروبية عبر الأقمار الصناعية، لأن ليس لدى أوكرانيا وليس قدرة القوات الأوكرانية تحديد هذه الأماكن إلا من خلال المساعدة الأوروبية. لهذا أعتقد أن أوروبا، بعض الدول طبعا أقول، منخرطة تماما بل متحمسة إلى المزيد من التوتر والتصعيد، ظنا منهم أنهم يستطيعوا قلب الموازين في مكان ما، أكان على الصعيد العسكري والضغط على روسيا لتحريك الشارع الروسي ضد الرئيس بوتين وضد الحكم في روسيا من خلال استهداف المدنيين، وأيضا إقناع الأمريكيين وبعض الدول الأوروبية والشعوب الأوروبية أنهم قادرون على هزيمة روسيا، وخاصة أننا نحن نتحدث كما ذكرت عن أن هنالك انقلابا سياسيا فيما لو وصلت الأحزاب المعارضة إلى السلطة، ونحن على أبواب انتخابات على سبيل المثال في فرنسا مثلا، ولاحقا سيكون في ألمانيا، والأحزاب المعارضة ضد هذه الحرب. لكن الأوروبيون أو بعض الأنظمة الأوروبية وبعض الحكومات الأوروبية ترى بأن الضغط على روسيا من خلال استهداف المدنيين يمكن أن يسهل لهم بالحصول على بعض الشروط أو السماح لأوكرانيا بالدخول بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وأعتقد أن هذا حلم لن يتحقق، ولن يتحقق. وكذلك بالنسبة للمعركة العسكرية على الأرض سنشهد المزيد من التصعيد الروسي لتحرير الكثير من المناطق، وأعتقد أنه هو الرد الوحيد على استهداف المدنيين أن يكون الرد الروسي قاسي جدا، وهذا ما أتصوره وأعتقد أنه سيحصل في الأيام المقبلة، لأن واضح لدى روسيا أن الدول الأوروبية الداعمة لنظام أوكرانيا لن تتراجع عن هذا الدعم طالما أنها
0: يعني هناك أيضا كل هذه العوامل يقابلها مدى زمني يواجه الإدارة الأمريكية دكتور هبة على ترامب أن ينهي العديد من الملفات الدولية من إيران إلى أوكرانيا. هو كان قد قال في وقت سابق بأنه سأنتهي من إيران لأنتقل لإنهاء الملف الأوكراني. كيف سيتعامل مع أزمة أوكرانيا برأيك دكتور بعد ذلك، بعد موضوع إيران؟ هناك من يتحدث عن تقصير أمريكي بالتعامل الأمريكي بسبب الانشغال الكلي بحرب الشرق الأوسط، حرب المنطقة.
3: أتفق معك تماما، وأتفق أن ما توصلت إليه القمة من توافق أمريكي روسي في قمة ألاسكا قد تلاشى بالفعل، وتغيرت العلاقة التي كانت تقترب منها واشنطن تجاه موسكو، أصبحت الآن إدارة الرئيس ترامب تتجه تجاه كييف بشكل أوثق. وأيضا ما يتعلق بهذا الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الأوكراني، كانت هناك بعض المقترحات، يعني كانت هناك نقاشات حول تخطي الفشل في وقف، في التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، إلى محاولة وقف متبادل للهجمات الجوية بما يشمل الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى كنوع من الخطوات لإعادة فتح المفاوضات مرة أخرى. لكن إلى الآن إدارة الرئيس ترامب كما ذكرتي منغمسة في حرب، حربها في ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولم يصدر على البيت الأبيض أي تفاصيل رسمية حول هذا المقترح أو آليات المراقبة أو ما إذا كان يشمل شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية والمنشآت النفطية. كييف تحاول تقديم نفسها أنها تحاول قطع الطريق على الإمدادات الروسية للجيش في الجنوب، تحاول التأثير الاقتصادي في رفع كلفة احتفاظ روسيا بشبه جزيرة القرم ورفع الكلفة الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تحسين وضعها التفاوضي إذا ما دخلنا في مرحلة جديدة لإحياء المفاوضات. لكن يبدو أن إدارة الرئيس ترامب بما أنها يعني منشغلة أولا بهذه الحرب في إيران، ثانيا أنها يعني ما زالت تستفيد من بيع منظومات دفاعية جوية ومنظومات دفاعية وذخائر تشتريها الدول الأوروبية لصالح أوكرانيا، وتترك الباب أمام، ربما تتركه أمام أوكرانيا لتحسين هذا الوضع التفاوضي في محاولة لجلب كل الأطراف إلى المائدة. نعم. وفرض تسوية جديدة.
0: ما هو أيضا للميدان كلمة، هناك تقدم يستمر للجيش الروسي على جبهات عديدة. أستاذ إيغور، حضرتك خبير عسكري على كل حال، إلى أي مدى ترى بأنه أهداف العملية العسكرية الخاصة اقتربت من التحقيق في ظل التقدم الميداني الكبير للقوات الروسية في الفترة الأخيرة؟
1: القوات الروسية تتقدم بنجاح في الجبهة خاركوف ودونيتسك، وكذلك قواتنا الجوية تستهدف الموانئ الأوكرانية، وهذا هو الوضع في الميدان. يتم تدمير الجسور والمستودعات وكذلك المنشآت العسكرية، وخاصة المرتبطة بصناعة وإنتاج الصواريخ والمسيرات، وروسيا ستكثف من ضرباتها وليس بإمكان أي عمل إرهابي التأثير على ذلك. فالأوكرانيون ليس لديهم أي فرص لإيقاف التقدم الروسي، كما لم يكن أمام هتلر أي فرص لإيقاف تقدم الجيش الاتحاد السوفيتي، أي بذلك أنهم سوف ينهزمون. ولكن السؤال هنا كم عدد الأوكرانيون سيدفعون ثمن ذلك من أرواحهم؟ فلو أنهم أن زيلينسكي عام 2022 في شهر مارس قبل بالشروط الروسية التي وضعتها روسيا في إسطنبول، حينها روسيا كانت تطالب بتحرير وسحب القوات الأوكرانية من مقاطعة فقط، ولكانت أعداد القتلى والجرحى أقل بكثير، ولو كان قائدا وطنيا لقام بذلك، ولكنه ليس قائدا وطنيا بل هو مجرد الدمية تم وضعها في أوكرانيا.
0: وفي إطار المشهد الميداني أيضا أستاذ إيغور، هناك نقطة، موضوع خطوط الإمداد، نلاحظ بأنه بالفترة الأخيرة يتم التركيز بإطار العملية العسكرية الخاصة على ضرب هذه الخطوط في أوديسا مثلا أيضا. لماذا برأيك التركيز على هذه النقطة بالتحديد ميدانيا؟
1: نعم، يتم التركيز على هذه طرق الإمداد لأنه عبر الطرق المائية يتم إيصال الأسلحة ومكونات تلك المسيرات، لذلك روسيا تقوم بتدمير هذه البنية التحتية للموانئ والمستودعات لكي لا يتمكن من الحصول على إمدادات لهذه الأسلحة، وذلك كذلك رد على هذه العمليات الإرهابية، وكثافة الضربات ستزيد. وأظن أن زيلينسكي يريد هدنة، ولكن لا أظن أن روسيا ستقبل بأي هدنة بعد مثل هذه الأعمال الإرهابية. المسألة هنا أخرى، هو كيفية التخلص من هذه الجرذمة البندرية الكيفية التي تنتهك جميع القوانين. فهو رئيس قد انتهت شرعيته منذ زمن طويل، لكن يستمر في أن يقود شعبه نحو الموت.
0: حتى كان هناك موقف اليوم أستاذ رضوان، موضوع الموقف الذي عبرت عنه الاستخبارات الخارجية الروسية، أكدت بأن الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا أو يعد أوكرانيا بعضوية معلقة لاستمرار استخدامها ضد روسيا. إلى أي مدى تعتقد فعلا بأن أوروبا ستواصل دعم كييف رغم الفشل الذريع للنظام الأوكراني؟ وهل يمكن أن يستمر هذا الدعم حتى اندلاع ربما مواجهة كبرى بين الأوروبيين وروسيا؟
2: يعني هنالك نقطتين أساسيتين. إذا استمرت هذه الحكومات القائمة حاليا، نعم سيبقى هذا الدعم، وخاصة أن هذه الحكومات هي المسؤولة عن وجود زيلينسكي على رأس السلطة حتى الآن، رغم كل الفساد الذي ظهر في هذا النظام، إلا أن باقي الدعم الأوروبي بمليارات الدولارات. ولولا هذا الدعم الأوروبي بالأسلحة والأموال، وكما ذكرت أن هنالك بعض الحكومات متحمسة لإرسال جيش إلى داخل أوكرانيا، لما استمر هذا النظام. لكن النقطة الأساسية والمهمة أننا نحن أمام مرحلة انتخابات مقبلة في الدول الأوروبية، إضافة إلى بعض الدول المعارضة كليا لهذه الحرب والطلب بالعودة إلى المباحثات مع روسيا، وخاصة نحن على أبواب شتاء. يعني عندما يأتي الشتاء ستكون الدول الأوروبية تحت ضغط كبير في موضوع الطاقة، وخاصة ما يحصل في مضيق هرمز هو زاد يعني من الضائقة أكثر فأكثر. فمضطر بعض الدول إلى العودة إلى روسيا، لأنهم لا استغناء عن الطاقة الروسية للدول الأوروبية. هنا أعتقد أن الدول الأوروبية إذا ما ذهبت إلى القبول بوقف الحرب والذهاب إلى مفاوضات، خاصة أتحدث عن هذه الحكومات قبيل الوصول إلى أو قبل الانتخابات، حتى تقول هذه الحكومات نحن قادرون على المفاوضات والضغط على روسيا، حتى لا تستغل الأحزاب المعارضة هذه الناحية وهذه النقطة يعني تفوز على الأحزاب الحالية التي تحكم. لكن أنا أتصور أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحديدا سيبقون داعمين لنظام زيلينسكي، طالما أنهم يستفيدون أقله في الداخل الأوروبي على أنهم قادرين على مواجهة روسيا وهزيمتها، وثانيا على أنهم ينتظرون الموقف الأمريكي، لأنهم يستفيدون من الدعم الأمريكي من خلال بيع الأسلحة التي يستفيد منها ترامب، وهذا ما وعدوا به بمزيد من المليارات أن تستخدم ويعني تستعمل في الداخل الأمريكي، استثمارات في أمريكا. هذا مما يجعل الأمريكي أيضا أو بعض الدول الأوروبية تتصور أن الموقف الأمريكي يتغير وينقلب إلى صالحهم، فلهذا سيبقى الدعم حاليا. لكن الفرصة العسكرية لروسيا على الأرض هي أكبر بكثير، حيث التقدم هذا ممكن أن يجعل الوضع الأوكراني والوضع الأوروبي في مأزق كبير، بحيث أنهم يذهبوا إلى المفاوضات مرغبا عنهم، وخاصة أن الرئيس الأمريكي وجه أصابع الاتهام لهم بأنه هم أسباب أو سبب أساسي في فشل.
0: أيوة، لكن البعض يتساءل فعلا ما الذي يريد الأوروبي اليوم من هذا الدعم الذي لا ينتهي للنظام، يستهدف أطفال يعني مع أهليهم وعائلاتهم بمنتجع سياحي؟ ما هو هذا السؤال أيضا يسأل هنا دكتور هبة، هل يستهدف الغرب حاليا الحاق الأذى الأقصى بروسيا عن طريق أوكرانيا، أم أنه يستهدف المواجهة المباشرة مع روسيا في المستقبل القريب؟
3: هو ما يبدو عليه الأمر أنه بالفعل دفع لأوكرانيا لحرب استنزاف اقتصادية واستهداف ليس فقط للمراكز أو المواقع العسكرية، وإنما البنية التحتية المدنية، وإلحاق الأضرار الاقتصادية بصناعات تضر عوائد على روسيا، مثل المواني، مثل استهداف السفن، مثل استهداف السياحة. وهذا بالطبع نوع من الضغوط الاقتصادية والسياسية على روسيا، على اعتقاد أن هذه الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى قبول وقف جزئي للعمليات الجوية. لكن ما يشاع هنا في واشنطن أن هناك رفضا روسيا كبيرا لأي وقف لهذه الهجمات، سواء وقف جزئي للعمليات الجوية أو وقف كلي، لأن هذا سيعطي من وجهة النظر الروسية سيعطي أوكرانيا فرصة لإعادة بناء مخزوناتها ويحرم نعم روسيا من أدوات التفوق. وهذا التخوف أيضا لدى كييف أن أي وقف قد يعطي روسيا نعم فرصة لإعادة بناء مخزوناتها، وبالتالي الوضع معقد وترجئه إدارة الرئيس ترامب إلى ما بعد الانتهاء من هذه نعم الحرب في
0: الحديث يطول، ولكن للأسف وقتنا انتهى دكتور هبة. الوضع معقد.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء الرابع من آب 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور والزميل هادي الهاشم.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. بين ذكر تفجير المرفأ ومسلسل التصعيد جنوبا، صلة دم ومعاناة أهالي الضحايا في وقفات ومسيرات، وعدالة الرابع من آب تصرخ وإعلام بعبدة نكست، الجنوب على طاولة مفاوضات روما، وتمسك لبناني بثوابت هاريتس، إسرائيل تكرس سيطرتها في عمق المناطق الجنوبية المحتلة، الشيخ قاسم هجوم جديد على رئاسة الجمهورية ويقول عون باد طرفا ومفرقا، رئيس الحكومة من يستمر بمصادرة قرار الدولة لا يوزع شهادات في الوطنية، الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب صواريخ من سوريا إلى لبنان وتوقيف متورطين من الشبكة، عائلة رياض سلامي في نداء تحذيري من خطورة وضعه الصحي، إيران متمسكة بالسيطرة على حركة الملاحة في هرمز، وقطر للعودة إلى المسار الدبلوماسي وفتح المضيق.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين انفجار مرفأ بيروت والساحة الجنوبية المتفجرة قاسم مشترك وعنوان واحد: معاناة يجب أن تتوقف. اليوم 6 سنوات على ذكرى التفجير الآثم، والأهالي يرفضون أن يغدو الأحباء ذكرى لم يستكينوا. العدالة ومن ثم العدالة التي طمستها السياسة والمصالح والتنحرات في محاولة لإبعاد الحقيقة، إن أظهرها القرار الدني المرتقب ستطال الرؤوس المسؤولة مهما على شأنها لتجف الدموع ويرقد الأحباء بسلام. الجنوب حروب متتالية، شهداء وجرحى بالألاف، تدمير وتهجير. الدولة اللبنانية عبر وفدها المفاوض في الجولة 7 في روما اليوم وعلى مدى اليومين المقبلين في محاولة شرسة لوقف المسلسل الإسرائيلي المتمادي من وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية تمهيدا لانتشار الجيش الوطني ضمن معايير واضحة. إنه الترقب الثقيل من بيروت إلى الجنوب، فالإثنان يستحقان العدالة، وأن اختلف المصدر فهل ستتحقق؟
1: إذن في الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، سلسلة من الوقفات والمسيرات ينظمها طوال اليوم أهالي ضحايا وشهداء انفجار الرابع من آب للمطالبة بالحقيقة وتحقيق العدالة. وصباحا نفذ أهالي الضحايا تجمعا أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت، حيث شددوا على ضرورة تحقيق العدالة في قضية بحجم الوطن، مطالبين بصدور القرار الظني وتسمية المتورطين.
2: بحس بالغضب أنه بعد 6 بعدنا عم نوقف هيدي الوقفة تنطلب العدالة بقضية على حجم الوطن، يعني هيدي عاصمة لبنان يلي تفجرت،
3: يلي بده يتحاسب كل مين سمح بهالشي. الشعر خلص، صرنا 6 وهلأ هيدي 7. القرار الظني اللي نحن بدنا إيه؟ بدنا تسمية. شبعنا من الماورائيات وشبعنا من الحكي اللي ما قالوا معنا، بدنا تسميات واضحة.
1: وزير العدل عادل نصار الذي شارك في الوقفة أكد أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصي من دون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات بانفجار المرفأ مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية.
4: النيابة العامة عم تشتغل بكل جدية بالسرعة الممكنة لتنجز المطالعة تبعيتها، من بعد ما تصدر هالمطالعة هاي بيرجع بعدين بصيغته النهائية بيحول المحقق العدل الملف إلى المحاكمة. العبرة النهائية هي بالمحاكمة، إنما بالقرار الاتهامي بيقدر الواحد يشوف شو هي الخطوة الجديدة اللي بيكون تقل إلى القضاء. القضاء بعتقد عم بيشتغل بكل جدية وما في أي مماطلة بهذا الموضوع.
1: في المناسبة الأليمة نفسها وضعت أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت في مركز قيادة الفوج في الكارانتينا، حيث أكد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وجوب متابعة ملف انفجار المرفأ قائلا: لن نرتاح إلا حين تأخذ العدالة مجراها بحق المجرمين.
5: نحن اليوم صرختنا مش بس من النهار 4، نحن بنحكي كل يوم هو 4، ولازم كل يوم ضلها عم نتابع هذا الموضوع، لأنه هدول المجرمين اللي سببوا هذا الموضوع ما حنرتاح إلا ما حتى تأخذ العدالة مجريها بأمور الصحيحة.
0: وتستكمل التحركات بعد الظهر، إذ تنفذ وقفة تأمل وصلاة أمام مستشفى أوتيل ديو عند 3:30 هذا، وتقام عند 4 مراسم إحياء ذكرى 6 لاستشهاد العاملين في المرفأ الذين قضوا في الانفجار بدعوة من إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وفي حضور وزيري الاقتصاد والتجارة عامر لبساط والأشغال العامة والنقل فايز رسمني. وفي الوقت ذاته تشهد ساحة الشهداء مسيرة لأهالي الضحايا تتزامن مع مسيرة على طريق المطار إلى جانب بلدية الغبيري، وجملة مواقف تستذكر ضحايا المرفأ وتطالب بالعدالة. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، وقال: نستذكر الشهداء ونتضامن مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين. وزير الطاقة والمياه جو صدي كتب على حسابه على إكس: كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك مسؤولية قضية وطنية وضرورة إنسانية.
1: أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فكتب عبر أكس: العدالة المتأخرة ليست عدالة، ويجب استكمال المسار القضائي الصحيح من دون توقف عند كل حاجز قضائي وسياسي مفتعل. الرئيس سعد الحريري وعبر أكس قال: ما زال صوت الانفجار يدوي في ذاكرتنا بعد 6 سنوات ظل خلالها السؤال معلقا في سماء بيروت: من تسبب بانفجار المرفأ؟ من يحقق العدالة للشهداء والجرحى والمنكوبين؟ متى تنطلق المحاسبة لنصل إلى الحقيقة؟ ختم قائلا: حان وقت القرار الاتهامي وحان وقت بدء المحاكمة.
0: السفيرة الأمريكية في بيروت شددت على الوقوف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ويظل سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا.
1: السفارة الفرنسية كتبت من جهتها: بعد مضي 6 أعوام على انفجار الرابع من آب، تبقى فرنسا على تضامنها مع لبنان واللبنانيين الذين يطالبون بالعدالة وبمكافحة الإفلات من العقاب، تضيف السفارة الفرنسية، ويجب الإصغاء إلى صوتهم.
0: تتواصل الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية في روما. القصر الجمهوري وقيادة الجيش تواكبان من بيروت سير المفاوضات، وسلسلة من التوجيهات أعطيت إلى الوفد اللبناني تشدد على الثوابت. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال غابي من قصر بعبدة. جوال تفضلي.
6: نعم كارولين، يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحضور قائد الجيش العماد رضا الهيكل والفريق الاستشاري الموجود في القصر الجمهوري الجولة التفاوضية 7 بين لبنان وإسرائيل، والتي تستمر لثلاثة أيام في روما. بحسب مصادر بعبدة، فإن النقاش حاليا حول التفاصيل التقنية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية. وفي التفاصيل أن الوفد اللبناني يطالب في خلال هذه الجولة أولا بإعادة تجديد اتفاق وقف إطلاق النار المعلن سابقا، مع الإصرار على وقف انتهاك الجانب الإسرائيلي له، أي إعطاء فترة زمنية معينة لوقف كامل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب. المصادر تؤكد أن لبنان يصر على رفع هذا المطلب إلى المستوى السياسي لأخذ جواب عليه، وأن الجانب الأمريكي متفهم جدا لهذا المطلب. ثانيا، من بين المطالب اللبنانية هي البحث في تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، إذ سيتم العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا، وهذا ما يفسر وجود خبير قانوني دولي ضمن الوفد التفاوضي، في إشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها الوفد الإسرائيلي عن موقفه السابق الرافض للبحث في الحدود البرية. ثالثا، يطالب لبنان بالبحث في مناطق نموذجية جديدة من بعد التوصل إلى الآلية التنفيذية والتقنية الخاصة بالمناطق النموذجية. بحسب المعلومات، لبنان يعول على أن يخرج من هذه الجولة بمنطقة نموذجية ثانية. البحث حاليا متركز حول مدينتي بنت جبيل والخيام، والجانب الأمريكي متفهم لهذا المطلب. بحسب مصادر بعبدة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بنت جبيل أو الخيام، هناك خطة بديلة جهزها الوفد اللبناني. هذا وسيتم البحث أيضا في هذه الجولة التفاوضية عن الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من الانسحاب وتسلم الجيش اللبناني والقيام بمهامه. مصادر بعبدة تؤكد أن لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق، ولكن الأكيد أنه لن يكون الطرف الأمريكي، أي الولايات المتحدة الأمريكية. أخيرا، تؤكد مصادر بعبدة أن كل الكلام عن ملحق سري بالملحق الأمني يندرج في إطار الفيك نيوز. وقبل أن أختم رسالتي سريعا، أشير إلى أن العلم اللبناني نكس في القصر الجمهوري حدادا على أرواح شهداء انفجار 4. إذن هذه كانت الأجواء من بعبدة حتى الساعة. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
0: شكرا للزميلة جوال غابي.
1: كرر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم القول إن وقف الحرب تحقق نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي، منتقدا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وأعد أنها لم تحقق للبنان سوى التنازلات، فيما حصدت إسرائيل مكاسب سياسية من دون تحقيق أهدافها الميدانية. اتهم السلطة اللبنانية بأنها تعاون إسرائيل بدلا أن تكون عونا للبنان. وفي مراسم إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين قال الشيخ قاسم: نعمل بكل قوتنا على تأمين الإيواء والترميم والإعمار، مؤكدا أن حزب الله مع انتشار الجيش الجنوبي الليطاني، وأشار إلى لا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
7: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
0: وإثر انتهاء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين، سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، كما في أجواء بعلبك والبقاع على مستوى منخفض. وردا على اتهام الشيخ نعيم قاسم السلطة بالتخوين، أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنح الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقتل أبنائه وتهجيرهم، مشيرا إلى أن من تفرد بقرار الحرب يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية والسيادة، وعليه لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. هذا ورأى سلام أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. وقال يبقى أيضا أن الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة إلى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الأجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل التحديات.
1: وفي جديد الميدانيات الجنوبية، قام الجيش الإسرائيلي بعمل تجريف في الخيام، فيما سجل تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة حاريس. في المقابل أفادت هآريتس استنادا لصور أقمار صناعية بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل جنوبية لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق جنوب لبنان ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها في خلال الحرب. إلى ذلك دعت وزارة الأشغال والنقل ممثلي وسائل الإعلام إلى مواكبة الزيارة الميدانية التي سيقوم بها غدا كل من وزيري الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الدفاع ميشيل منسا إلى جنوب لبنان.
0: وفي المواقف من الوضع الجنوبي، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس: الاحتلال الإسرائيلي يحرق جنوب لبنان ويسعى إلى محو سكانه وتاريخه ووجوده مع احتمال توسيع حدود الخط الأصفر.
1: في سياق المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جردي عرسال صواريخ جراد 122 ملمترا جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنين عين حاء وميموا وهما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.
0: في سياق آخر، كشف مسؤول أمني عن أنه من أصل 1,200,000 نازح لبناني وسوري من الجنوب والبقاع عاد نحو 400,000 إلى قراهم ونحو 100,000 إلى منازل مؤجرة أو للأقارب، فيما يستمر 700,000 منهم في حالة لا عودة.
1: أكد السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد حرص الفلسطينيين في لبنان على أمنه واستقراره والتزام سيادته، وشدد على ضرورة منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عنهم وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ورفضه التوطين، وذلك في اجتماع ضمه إلى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وكوكب من الإعلاميات اللبنانيات.
0: أعلن الأمن العام إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز جويا الإقليمي بدءا من 8 من صباح غد.
1: أطلقت عائلة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي نداء قالت فيه: نتوجه إلى الضمائر الحية لنؤكد أن الحاكم سليمي يتعرض في مكان احتجازه في مستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي بعد سيل عمليات الاغتيال المعنوي التي تعرض لها في خلال السنوات والأشهر الماضية. أضافت: تأكد لنا من خلال معلومات وصلت إلينا من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين أن ظروف احتجازه غير المؤاتية لوضعه الصحي والنفسي الدقيق تعرض حياته للخطر الأكيد. وناشدت عائلة سليمي المعنيين النظر في واقعه وتطبيق القانون وفق القواعد الثابتة لا تحت تأثير حملات إعلامية أو ضغوط خارجية أو ما شابه من شوائب تعيق العدالة وتطيح بالحق والحقيقة. طالبت المعنيين بإعادة سليمي إلى مستشفى بحنس حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه إلى حين البت بوضعه القانوني بعد الاستماع لإفادته تمهيدا لتبيان الحقائق وإخلاء سبيله.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران تدافع عن حدودها لكن لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب، وأعلن الرئيس الإيراني أنه لن يستقيل وسيصمد في منصبه، وأضاف: إذا قدمت استقالتي فسأعلن رسمياً أنني استقلت. تزامنا أعلن مصدر إيراني لرويترز أن طهران ترفض أي بديل لإعادة فتح مضيق هرمز وتتمسك بسيطرة كاملة على حركة الملاحة الداخلية داخل إليه. وبالنسبة إلى المسار الخارجي وبالنسبة إلى المسار الخارج من المضيق، قال المصدر الإيراني: ستسمح عمان للسفن بالمغادرة بعد إخطار إيران.
1: رويترز أفادت بإصابة سفينة بضائع صلبة بمقذوف قرب مضيق هرمز، ونقلت عن مصادر أمنية بحرية أن طاقم السفينة المستهدفة قرب هرمز غادرها فيما فقد أحد البحارة. في غضون ذلك أعلنت وزارة النفط العراقية أن ناقلات تحمل الخام العراقية عبرت مضيق هرمز.
0: شركة أرامكو السعودية لإنتاج النفط قال: نستطيع العودة للمستويات الطبيعية للإنتاج في خلال أيام، ومستعدون لزيادة الإنتاج بسرعة والوصول للحد الأقصى في غضون 3 أسابيع. على خط المساعي أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الاتفاق حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن التركيز اليوم هو خفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز. هذا وأشار الأنصاري إلى أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن التنسيق بشأن هرمز يجب أن يكون مع كل دول المنطقة وليس مع دولة أو دولتين. وسط هذه الأجواء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإلغاء اجتماع الكابينت الذي كان مقررا مساء اليوم لبحث ملفي إيران وغزة.
1: استهدفت القوات الروسية مركزا لوجستيا في مقاطعة سومي الأوكرانية. رئاسة الأركان الأوكرانية أعلنت إسقاط 117 مسيرة من أصل 136 أطلقتها روسيا على مناطق في البلاد. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في مينائي نيكولايف ويوني في البحر الأسود.
0: في حين أعلنت سلطات مقاطعة بيليغورد الروسية مقتل شخص وإصابة 24 في هجوم أوكراني على المقاطعة.
1: هل تسأل عن الجو؟ الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل مع استقرارها على السواحل. تنشط الرياح مساء.
0: Okay. كان في هذه النشرة بين ذكرى تفجير المرفأ ومسلسل التصعيد جنوبا صلة دم ومعاناة أهالي الضحايا في وقفات ومسيرات، وعدالة الرابع من آب تصرخ وإعلام بعبدة نكست الجنوب على طاولة مفاوضات روما، وتمسك لبناني بثوابت هاريتس، إسرائيل تكرس سيطرتها في عمق المناطق الجنوبية المحتلة، الشيخ قاسم هجوم جديد على رئاسة الجمهورية ويقول عون بات طرفا ومفرقا، رئيس الحكومة من يستمر بمصادرة قرار الدولة لا يوزع شهادات في الوطنية، الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب صواريخ من سوريا إلى لبنان وتوقيف متورطين من الشبكة، عائلة رياض سلامة في نداء تحذيري من خطورة وضعه الصحي، إيران متمسكة بالسيطرة على حركة الملاحة في هرمز، وقطر للعودة إلى المسار الدبلوماسي وفتح المضيق.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يومياً عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ٣٢ مسرحي، ١١٠ ممثل وممثلة، ٤٢ تقني، ٣٩٠٠ ضحكة، ٤١٠٠٠ زقفة، ١٢٠٠ تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز ١٢ آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,468,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,486,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,342,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون، من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: أصيل.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
1: لا، ألف وردة ووردة.
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب$5.90، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في روما لا تزال الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة التي تعقد بين لبنان وإسرائيل قائمة، ذلك برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين، وهي الجولة الأولى التي تعقد بعد اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وأفادت مصادر بعبدة بأن النقاش يدور حول التفاصيل التقنية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية، وبأن الوفد اللبناني سيطالب بإعادة التشديد على وقف انتهاك الجانب الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مع إعطاء فترة زمنية معينة لوقف كامل للخروقات الإسرائيلية. هذا وسيطلب الجانب اللبناني أيضا البحث في تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، إذ سيتم العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا. وللمرة الأولى تراجع الوفد الإسرائيلي عن موقفه السابق بشأن رفض البحث في الحدود البرية، وهذا ما يفسر وجود خبير قانون دولي ضمن الوفد. كما سيتم البحث في مناطق نموذجية جديدة، إذ هناك بحث حول مدينتي بنت جبيل والخيام، وعليه جهز الوفد اللبناني خطة بديلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك. في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تشهد العاصمة إجراءات أمنية استثنائية بالتزامن مع أحياء الذكرى، وسط تنظيم مسيرات وتحركات شعبية لأهالي الضحايا والجرحى. وسينطلق أهالي الضحايا والجرحى بعد قليل في موكب سيارات من طريق المطار باتجاه قصر العدل، قبل التوجه إلى مرفأ بيروت لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء. وعند الرابعة عصرا تنطلق مسيرتان متزامنتان، الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت في منطقة الكارنتينا، والثانية من ساحة الشهداء، على أن تلتقيا في محيط المرفأ للمشاركة في أحياء ذكرى الانفجار. وزير التنمية الإدارية فادي مكي وبمناسبة الذكرى الأليمة استذكر الضحايا الذين فقدوا حياتهم والمصابين الذين لا تزال أثار الكارثة ترافقهم والعائلات التي لم يغادرها الحزن، مشددا على أن الوفاء لضحايا الرابع من آب يكون ببناء دولة تحمي الجميع وتحقق العدالة وتعزز مؤسسات الدولة بهدف استعادة ثقة المواطنين.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. كشف وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في حديث لCNBC عن إمكانية التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز، وعليه إمكانية استقرار أسعار الطاقة وانخفاضها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من السفن خرجت من مضيق هرمز في الوقت الحالي. واليوم هبط سعر خام برنت إلى أكثر من 62% وسط أمال بإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية. أعلنت اليمن أنها استهدفت بطائرة مسيرة هدفا حساسا في مطار نجران في السعودية، وكانت الإصابة دقيقة. وقالت هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير، وأن أي خرق للأجواء لن يمر من دون رد وعقاب. في الخبر الأخير، أعلن وزير الداخلية الفرنسية لوران نوناز العثور على 75 جثة بعد عبور المهاجرين الأسبوع الماضي إلى سبتة، مبديا استعداد فرنسا لتقديم الدعم إلى إسبانيا دائما في إطار تحالف فرونتكس. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. من كم سنة كان الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة منشوفها بالأفلام، اليوم صار يكتب، صار يحلل ويترجم، وصار يشارك بصنع القرار. هل قوانيننا جاهزة لتنظيم هالثورة الرقمية، أو بعدنا عم نلحق التطور بخطوات بطيئة؟ هل الذكاء الاصطناعي ممكن يكون فرصة حقيقية للبنان، يخلق وظائف جديدة، خفف الهجرة ويطور الإدارة والاقتصاد؟ عن هالمواضيع، عن مستقبل الذكاء الاصطناعي من منظور قانوني وعملي، منرحب بضيفنا الخبير بالذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعدي. أهلا وسهلا فيك.
2: يا هلا.
1: ضيف عزيز ودائم بإذاعة صوت كل لبنان، وخاصة برنامج القانون انحكى.
2: الله يخليك، شكرا، تشرف.
1: أصدقائنا برفقنا بهالفترة المخرج هادي هاشم، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة مثل العادة، أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-52، وللواتساب 03-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. أهلا وسهلا فيك دكتور ميلاد مجددا. أهلا وسهلا، نحن بالأكثر والمستمعين كمان اشتاقوا لك.
2: أنا كمان.
1: بداية دكتور ميلاد، الذكاء الاصطناعي بطريقة هيك بسط لنا إياها تيكون قريب بمفهومه لمجمل المواطنين.
2: نعم، أول شيء هو محاولة لتقليد العقل البشري طبعا. كتير حكى عنه هلا. نعم. يعني تسمع قد ما بدك دورات. نعم. ومؤتمرات وكذا. نعم. فكرة أساسية إنه
1: حلقات تدريب،
2: حلقات تدريب قد ما بدك. هلا هاي هلا بنحكي عنها بسياق الحلقة. يعني إذا نتعامل معه بشكل فردي شيء، وإذا نتعامل معه بشكل وطني أو بشكل مؤسسات شيء تاني. ولكن هو بالحقيقة نوع من تقليد للعقل البشري. البديل الدماغ بيعملوا برامج بسموها خوارزميات أو algorithms. هاي الخوارزميات تتعلم من كم هائل من الداتا.
1: نعم.
2: فأنت مثل لما يجي ولد جديد وبيضلوا 10 سنين يتعلم من إشياء بيشوفها. إن في مع التطور الرقمي بالعالم والتحول الرقمي صار في كم هائل من الداتا. يعني بس نعطي رقم بسيط، إنه إحنا اليوم عدد سكان الأرض قد بيطلع 7-8 مليار. في حوالي 30 مليار جهاز موصول على الإنترنت الحالي، لذلك عم بيفكروا بالجيل السادس والخامس والسادس. وهود 30 مليار جهاز، في منهم حوالي 9 مليار فقط بين موبايل وكمبيوتر. كل البقية هي IOTs بسموها Internet of Things، يعني تجهيزات وكاميرات وسنسرز إلى آخره. بتكب داتا بسموها raw data أو داتا خام. وهي الداتا بعدين صاروا يسموها big data أو الداتا الكبيرة. هيدي لحد اليوم كل شيء في عنا برمجيات ذكاء صناعي بالعالم، عم نحكي أمريكا الصين كذا، تقدر تحلل حوالي 10-15% من كل الداتا اللي بينتجها هالثلاثين مليار ديفايس بشكل 24 ساعة.
1: نعم، 85%.
2: 85 بالكامل.
1: دون تحليل.
2: دون تحليل.
1: أوكي.
2: هلا بيحللوا، في بعض منها بيستفيدوا منها إنه إذا عندك كاميرا بالشارع وصار مشكل،
1: بيرجع عليها.
2: بتروح. أوكي. بترجع تستعيدها.
1: نعم.
2: ولكن هيدا عم تكب هالداتا على سيرفرات معينة وقليل
1: تاريخ. السيرفرات عندها وقت معين تحتفظ فيها.
2: تمام، بعدين بتشير لأنه بيصير فيه كم هائل
1: حجم
2: الداتا.
1: أكيد.
2: فأنت اليوم بحاجة للذكاء الاصطناعي لتحلل كل هالداتا بكتير من المجالات. هلأ مش ضروري تحللها بكل المجالات، بس يعني مثلا بالشؤون الطبية، بالعسكرية، بالأمنية، بالسياحة، بالتجارة، بالتعليم، كل هاي صار فيه داتا كبير تقدر تفيدك بأنه تحط خطط واستراتيجيات جديدة إلى آخره. فالموضوع منه الموضوع فقط الشخصي يلي نحن نستخدمه بالكمبيوتر، تشات جي بي تي ولا كلود ولا غيرهم.
1: هو اللي امبارح صاروا دول
2: طبعا.
1: هذا الموضوع
2: امبارح هودي صاروا متوفرين من 2022. نعم. بمتناول الجميع، أي حدا بفوت على موبايل أو كمبيوتر بيقدر يوصلهم وبيقدر يتفاعل معهم. هلأ هول في إلهم تدريبات وفي طريقة تتفاعل معه حتى تشيل التحيزات، لأنه لما قلنا أنه في عقل مدرب على داتا، هالداتا من وين جاية؟ جاية معظمها داتا غربية مثلا أو داتا صينية، بالتالي هالداتا بتحمل مع منظومة قيم اجتماعية وسياسية وثقافية ومهنية
1: وإلى آخرين. تطبيقها بمجتمع
2: ممكن محدد. تطبيقها بس بدك تكون عارف إنه في تحيزات معينة بدك تاخذها بعين الاعتبار. يعني إذا بتسأله عن مواضيع قد تكون حساسة بمجتمعنا مثل الفلية ولا سياسي ولا غيره ممكن يعطيك أجوبة بناء على اللي هو مدرب
1: عليه.
2: هلأ إذا بدك تفكر بهالمنطق معناتها لازم أنت تعمل ذكاء اصطناعي لبناني أو مشرقي أو عربي يكون مدرب على سقفتنا بالمنطقة. هيدي مسألة استراتيجية
1: صعبة
2: بس نحن لأنه عنا 22 دولة عربية شي كبار شي صغار شي عندهم مال شي ما عندهم في هلأ مجهودات لأنه بس كمان حتى كفي لك صورة عن ذكاء الصناعي أنه أنت هالخوارزميات وهالداتا بدها محل تخزنها وبدها سايبر سيكوريتي تا ما حدا يخترقها وهيدي بدها تكون يعني مدربة على مثل ما قلنا عندك محليا. اليوم ما عاد الأماكن التخزين التقليدية اللي كانوا نحط عليها ويب سايتس ما بتتحمل هاي الخوارزميات لأنه بتستهلك كتير طاقة وبتسهل كتير يعني بروسيسينج باور أو قدرة حاسوبية فلذلك صاروا اليوم عم يبنوا أماكن خاصة مثلا بالإمارات بالسعودية بالمغرب هو الأول ثلاث دول عربية عم يبنوا كل واحد مركز لاستضافة الاي اي بكلف بحوالي 10 مليار دولار.
1: هذا فيه يعني
2: فيه جي بي يو بديل سي بي يو اللي كان ينحط بالكمبيوتر جي بي يو اللي هو جرافيك اللي هو أسرع بمئة مرة تقريبا من البروسيسر العادي تيقدر يلحق
1: يلحق للمعالج
2: للحفظ. عملت مركز بالسعودية مثلا تنقول هذا المركز بيخدم العالم العربي كله. نحن بلبنان تنستفيد من المركز بده يكون عندنا من هون للسعودية كونكشن جيدة فأول شيء وبعدين لما يوصل على أجيره من أجيره لعندك على البيت أو على التليفون بدك تاخد هاي الأمور. فلذلك لما عم نحكي على المستوى الفردي أكيد يعني هو عم بيغير كتير من الأشياء التعليم الوظائف وهون في كتار ناس بيقولوا والله بده يغير الوظائف. في وظائف عم تختفي وفي وظائف إذا الموظف بيعرف اي اي بياخد محل حدا ما بيعرف اي اي.
1: حلو
2: لأنه الاي اي هو أنا بعتبره بيعمل شيء بسموه بالإنجليزي augmented human يعني بيكبر لك القدرات تبعك بشكل سريع
1: وبوسع لك الأفاق
2: اللي كان يعمله الباحث مثلا بجمعة أبحاث بيعمله بربع ساعة اللي كان يعمله المهندس تصميمات بده جمعتين ثلاثة
1: بيعمله بثواني
2: فصارت الأمور أسرع. بس هون لما صار الأمور أسرع صار الموظف يلي بيعرف كيف يستخدم الأمور أول شيء حد رفقاته اللي ما بيعرفه في ديكلاج صار في مشكل كبير. اثنين المؤسسة بتصير
1: صارت أمام تحديات
2: بتصير يا أما بدها تطور هي آليات عملها
1: طبعاً.
2: وتدرب كل الناس
1: وتغير القوانين عن الطوائم القديمة وتجيب طوائم جديدة
2: أو بتطفشوا لهذا اللي بيعرف هي وبيصير القديم هو الأساس
1: صحيح.
2: وهون في شغلة أساسية اللي بده يستخدم ذكاء اصطناعي بده يكون تيقدر يضل يعني هو محافظ على قدرته العقل الإنساني لازم هو يكون الأساس. الذكاء الاصطناعي هو مساعد لأله تما ياخد محلك الذكاء الاصطناعي وتصير تسأله شو بدنا ناكل اليوم وين نروح وشو نعمل بدك أنت تكون عم تطور عندك مهارات بسموها مهارات التفكير العليا مثل التفكير النقدي التفكير الإبداعي حل المشكلات يلي هي عادة كانت ناقصة بالمناهج القديمة سواء بالمدارس أو بالجامعات. فهون أنت بحاجة ل يعني مشروع وطني لهلا الحمد لله انه في بعض الجهود بهالاتجاه بلبنان لانه لازم تعمل مناهج جديده تقدر تنمي جيل يعرف يتعامل مع التكنولوجي بيكون بدون ما يصبح عبد ومستهلك.
1: صارت الزاميه صارت طبعاً. ضروري تدخل على مناهجنا
2: اكيد. هلا المناهج الجديده اللي اقروها مؤخرا فيها اتجاهات بهالمجال هلا يبقى بالتطبيق لانه كمان بدك الأساتذة
1: بس دكتور ميلاد يعني للصراحة حضرتك بالمجال التعليمي عندك باع طويل هل يكفي أنه يكون في تلميح لدخول المدارس بالذكاء ولا أنه
2: إعادة هندسة
1: بدأ إهادة بالضبط يعني مش أنه نضل على المنهج القديم ونحسنه أو
2: إعادة تدوير ما هو موجود هي بس تجميل وأنا بعتبر كل ثلاث أرباع الأشياء اللي عم بتصير بالبلد حتى على مستوى الحكومة هو تجميل يعني ديكور أكتر أنه عندنا وزارة دولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والمهجرين شو هالوزارة هاي لا عنده بادجت لا عنده فريق لا عنده حضور لا عنده هلأ الوزير ممتاز ويعطيه العافية بس بغض النظر عن الأشخاص
1: طبعاً طبعاً.
2: وقدموا على مجلس النواب تيعملوها وزارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بعدها هلا مؤخرا
1: صار
2: رجعوها على على اللجنة هلا
1: نعم.
2: مختصة
1: نعم.
2: بوقت نحن طلعنا زرنا رئيس الجمهورية بفترة معينة وعملنا له مقترح وأنا هاي أنا من خلال خبرات عالمية يعني
1: نعم.
2: نحن بلبنان أول شيء عنا عدد من النقاط الإيجابية يعني برغم منظومة التربوية طبعنا عنا طاقة الرأسمال البشري مسألة أساسية بعدهم يعني الشباب اللبنانيين النفط طبعنا هو عقول الشباب إلى أن يطلع نفط
1: نعم.
2: يعني. هلأ النقطة الثانية أنه عنا مغترب كتير كبير أو انتشار هو اللي معظمهم صاروا بيشتغلوا بشركات عالمية وإلى آخره وكذا ممكن يعني يساعدوا
1: منهم كتير
2: فيهم. ثلاثة بعد الكوفيد درج بالعالم فكرة العمل عن بعد
1: نعم.
2: 60-70% من الوظائف بكل العالم
1: صارت عن بعد
2: تنعمل عن بعد حتى إذا أنت قاعد بلندن أنا يعني أولادي وخريجيننا وإلى آخره بيكون قاعد بالمدينة بلندن أو بدبي أو أي مدينة بيقول له ما ترجع الشغل تعا يوم بالجمعة يوم بالجمعتين اشتغل من بيتك معظم في كتير من الوظائف بيقدر يعملها عن بعد
1: هلا نعم.
2: الوظائف اللي بدها حضور شيء تاني فأنت بهاي الوظائف اللي بدها عن بعد وخاصة اللي إلها علاقة بالاي اي وبالبيج داتا وبكل هاي التوجهات الجديدة بدل ما أنا أخذ شاب أو صبية من لبنان على دبي ادفع له 3 مرات زيادة أو على لندن أو على روما أو يشتغل من هون لبرا بس هاي وعندنا نحن كم هائل من المغتربين برا اللي عندهم شبكات هائلة سؤال ما حدا بيعرف التاني ما حدا بيحكي مع التاني إلا نادرا من هيك عم نقول إذا بدك الذكاء الاصطناعي وعصر المعرفة والتحول الرقمي ما يصبح عالي على لبنان ويزيد الشروخ والفوضى والفروقات الاجتماعية
1: المطلوب
2: ويرجع يصير هو يعني أداة للقضاء أو النهضة والتقليل البطالة اللي هي اليوم بأوساط الشباب حوالي 47% بحسب الأحصاءات اللي عم تطلع بدك أنت مشروع وطني المشروع الوطني لأنه عندك بنية تحتية بدها شغل انترنت وكل هول
1: بدها شغل ولا بدها بناء
2: بدها بناء من الصفر تقريبا هلا في المينيموم بس انه ماشي الحال بدك المنظومه التربويه
1: نعم
2: بدك تشريعات اليوم نحن اخر تشريع يمكن صدر 2018 كان بعد ما طلع الذكاء الاصطناعي اللي بيعرفوه الناس
1: صحيح
2: بعده عم يحكي على التوقيع الالكتروني والمعاملات
1: نعم.
2: الالكترونيه والاخري يعني التحول
1: الرقمي
2: حتى هاي منا متكامله
1: نعم.
2: يعني هاي ما نحن عندنا وزاره الاتصالات تعمل خطه
1: وزارة لا
2: وزارة الإدارة وزارة التنمية الإدارية تعمل خطة تانية كذا ما في سلطة من وزارة على التانية من هيك بدك مجلس أعلى هي اللي اقترحناه نحن
1: نعم.
2: إنه بدك مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتألف رئيسه مثلا رئيس جمهورية أو رئيس حكومي يتألف من 7-8 وزارات بيناتهم العمل بيناتهم التربية بيناتهم الشؤون الاجتماعية
1: بيناتهم
2: خارجية كذا معهم خبراء من القطاع الخاص معهم الجامعات معهم خبراء من المغترب
1: نعم.
2: هول بيحطوا استراتيجية موحدة بينزلوا على مجلس النواب بمشروع تشريعي متكامل لتحويل لبنان إلى عصر
1: ضمن خطط تنفيذية واضحة
2: مش كل واحد
1: 100%
2: مش كل واحد بيقدم شغلة
1: صحيح.
2: صغيرة وكذا
1: صحيح.
2: وكل واحد طموحاته هالقد
1: صحيح.
2: إنه أنا وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية مثلا بدي أعمل إنجاز إنه بعمل ويب سايت للوزارات إيه شو وينك عايش أنت هاي بالتسعينات عملوا
1: الويب سايت
2: أو إنه إذا أنا يعني وزير يعني تنقول وزير عملوا له وزارة كاملة للذكاء الاصطناعي شو
1: نعم.
2: بيعمل بنظم قطاع الذكاء الاصطناعي بس ما بيقدر يمون على وزارة الاتصالات
1: أكيد.
2: أو على وزارة الخارجية
1: وزير أنا وزير أنا الملك بوزارتي
2: تماما هاي مشكلة
1: أنا
2: كبيرة
1: أنا بعمل شو ما بدي
2: هاي مشكلة كبيرة لأنه كل واحد صار عنده محميات طائفية وراه كمان فأنت بحاجة أنه يكون في هيئة وطنية عليا بتحط
1: خاصة بهيدي الظروف
2: تشرف على التنفيذ
1: خاصة هلأ لأنه ما عاد فينا نضل هالقد مأخرين
2: إذا ما عملت هيدي هلأ أنت فايت أول شيء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات الصغيرة قلنا أنه الفرد يلي بيطور حاله واللبناني ذكي دغري بيطور حاله
1: نعم.
2: هلأ كمان اللبناني حل شاطر بالأمبلاج يعني بيطلع واحد بيعرف شيء أنه يستخدم جي بي تي بيعمل لك دورة تدريبية وأمبلاج من برا بتفكر يعني جاي حدا من أمريكا يدرب
1: نعم.
2: بيطلع أنه عم بيعطي أشياء بدائية هو في منهم كتير بس هو ماشي مهم إذا يعني لما يكون في استراتيجي كله بيصب ضمن استراتيجية
1: نعم.
2: بدون استراتيجية بيصيروا شاورة
1: كل واحد يشتغل على ذوقه
2: فأنت اليوم بحاجة لتنظم مثل ما قلنا البنية التشريعية البيئة البنية التحتية البنية التمويلية طب أنا عندي شاب طالع تنقول بالجامعة عنده فكرة ممتازة يمكن تصير أبليكيشن حقها 100 مليون دولار بس بده 20,000 دولار تيعمل البروتوتايب مين بيعطيه ما حدا
1: ما
2: في لا في عنا يعني اللي بسموه المستثمرين المغامرين أو venture capitalists أو بنوك حتى بطل فيه. فيعني في بيئة متكاملة، في إيكو سيستم بدك تعمله، زائد أنه الدولة نفسها بدها تتحول لدولة ذكية. ما فيك يعني انت بياناتنا كلها بعدها بالوراق.
1: هيدا اللي بدي اقول لك، قد ايه بتحس في فرق بين القطاع الخاص رغم تاخره بلبنان، قد ايه بتحس صار في فرق بينه وبين الدوله او الاداره اللبنانيه؟
2: لك ببعض المحلات بالاداره، مثل مثلا وزير الاي اي او نعم. وزير التنميه او نعم. ببعض المحلات وزير الاتصالات بيعملوا بمحيطهم المقفل نعم. بيعملوا انجازات معينه تضاهي ما يلي ما بيعمل بالقطاع الخاص، واحيانا بالتعاون مع القطاع الخاص. نعم. بس اكيد دوله كدوله في غياب تام، لانه صاروا عاملين 5 مرات على فكره مشروع للحكومه الالكترونيه من 98 لهلا.
1: في تكرار للمعاملات، في اعاده.
2: اكيد كلها بدعات يعني هندسه هيدي.
1: هيدي
2: لانه جاربج ان جاربج اوت. يعني اذا حتى اذا جبت معامله مثل ما هي عم تعملها على الورق.
1: نعم.
2: يعني مثلا تطلع كونتينر على البور بدك 36 توقيع.
1: نعم.
2: إذا عملته مقتمت وبده 36 كليك بديل توقيع مصيبه.
1: بعدنا بنفس المشكله،
2: بدك اعاده يعني هيكله للمسارات. لحتى تعمل اوبتمايزيشن.
1: نعم. بتحدد بتصير تحدد المسؤوليات اكثر
2: طبعا. نعم. هون بنجي على الجانب القانوني. لما انت طالما يعني
1: البرنامج قانوني،
2: البرنامج لما انت عندك يعني بلشت تدخل ذكاء الاصطناعي باي قطاع.
1: نعم.
2: بالطب عم بيعمل تشخيص مثلا. لذلك بالعالم استخدامات الذكاء الاصطناعي تقسم بحسب مستوى المخاطر يلي عم يشتغل فيها. يعني مخاطر، ما فيه مخاطر متدنية انه عم تاخد تنقول مواعيد او عم تنظم اشياء معينة ادارية بسلموها للاي اي. بس تطلع شوي تصير مثلا عم تعلم او عم تقيم او عم تكذب، في لازم يكون في انسان موجود. لانه او التشخيص، مع انه يعني في انظمه بالذكاء الاصطناعي بتعمل
1: تشخيص،
2: تعمل تشخيصات احسن من احسن الاطباء، لانه عنده اكسس على كم هائل من الداتا. ولكن برغم ذلك
1: تكرار وتجارب،
2: برغم ذلك بالقانون بالدول المتقدمه ما بيخلوا اي اي هو ياخذ تشخيص نهائي، بده يكون الطبيب الانسان هو عم ياخذ تشخيص نهائي بالمجالات يلي
1: بتقول رايحين على هيدا الاتجاه، رايحين نوصل
2: مساحه. ايه كل ما عم بيزيد الذكاء الاي اي.
1: نعم.
2: كل ما بيصير دوره للطبيب يعني نوع من confirming او مشرف او تاكيد على الاشياء اللي بيشوفها قدامه.
1: نعم.
2: وفي يرفض.
1: نعم.
2: اما الاشياء الخطره اكثر يلي بتمس كرامه الناس، او مثلا تنقول القضاء او الامن او كذا، انه انا بحط اي اي تطلع لي مين المتجسس ولا مين المجرم لازم فوته على الحبس، بيطلع مغلط الاي اي، مصيبه. فبكل هول سواء بالمخاطر المتدنيه او المتوسطه او العليا، بالاخير بالقانون بدك تحدد مين المسؤول. طيب انت عم تستخدم تشات جي بي تي مثلا،
1: ممتاز
2: بالشركه قالت لك استخدم تشات جي بي تي،
1: استخدمته
2: اعطاك شيء غلط ورحت نفذت وطلع براس حدا، تشك عليك، حق مين عليك او على جي بي تي او على الشركه قالت لك استخدمه؟
1: نعم.
2: ومين يعني القاضي على اي اساس بيحكم؟
1: نعم.
2: فهي مسائل بعدها بدها شغل. من هيك لما انت بدك
1: تتحول، برايك هل من خلال
2: الخبرات هلا في تجارب عالميه
1: بتسبق الاي اي ومبين انه كل يوم عم بيتطور الاي اي، هل ممكن يوصل لمطرح يصير هو مش انه مسؤول عن القرار بس توطى عنده نسبه الخطا؟
2: ليك بالبدايات كان الاي اي بلاك بوكس، يعني علبة مسكرة ما بنعرف ليش اخذ هذا، ليش عطاك
1: هلا صار من خلال تجارب.
2: لا قد ما انعمل ضغوطات عالمية، لانه مش بس نحن عم نستخدم اي اي، كمان بامريكا وبالصين وباوروبا بلشوا يحطوا ضغط على شركات الاي اي. بس اليوم لما تسأل كلود او جي بي تي او غيرهم بيشرح لك شو عم يفكر، مجبور يشرح لك شو عم يفكر. ما في يفكر هو ويعطيك جواب ويقول لك هذا الجواب، ما بتوصل انت بهذا الجواب، فبده يفرجيك. وحتى بعد ما يعطيك جواب ممكن تساله. لذلك الموضوع هذا منه سيرش انجن، مش انه جوجل بحط بحط كيورد بيعطيني جواب.
1: هون
2: بدي اعمل حوار، بدي اتحدى الاشياء اللي عطيني اياها، لانه هو اصلا عم بيقول لك انه انا بغلط، ما تاخذ الاشياء اللي بقول لك اياها مثل ما هي. فانت عليك من هون، انا عم بقول لك انه لازم نطور عقله للمستخدم والتفكير النقدي والتفكير الإبداعي عنده وحل المشكلات وإلى آخره، لا يقدر يكون رأي أصلي من الأشياء اللي بشوفها. لأن ممكن يعطيك 5 آراء.
1: نعم.
2: قل له أعطيني أحسن 5 اتجاهات بموضوع معين، بيعطيك. طب أنت بدك تقرر مش هو. قل له شو بتنصحني؟ بقول لك خذ رقم 3. بس انت ليش ممكن ما, ما ما ما تعجبك رقم 3 نقى لانه مدرب بركي بركي الاحصائيات اللي هو عملها على الناس اللي اختاروا هالخيار هيدا. احسن اكثر ناس اختاروا هيدا بس انا ممكن ما يكون مع الاكثريه
1: احد
2: ممكن عندي اشياء خاصه فيه
1: احد الاصدقاء عم بنفس الاطار عم بيسال شو الفرق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقليدي
2: تمام هلا ما انه تقليدي هيداك توليدي جينيريتيف اي اي
1: هذا اللي عم نحكي
2: هو يلي هو يلي بيرد عليك بجمله او بصوره او بفيديو هلا صار او ب وهلا عم بيطلع يعني اول ما طلع بال2022 جي بي تي بعدين صار يطلع الاشياء اللي الاخوات تبعه اللي صار فيها هلا فوق ال 200 تطبيق توليدي يعني لما انت تسال سؤال هو بجرب يفهم شو عم تقول طبعا غير ما نحن بنفهم وبجرب يولد جواب اما الاي اي انا عامل دكتوراه اي اي 95 باليابان وكان يعني يستخدم بثلاث ارباع مصانع سيارات كنت شغل تويوتا كانوا ثلاث ارباع الروبوتات عقلهم اي اي بس مش اي اي هيدا اللي بتساله بجاوبك اي اي هذا بياخذ يعني بياخذ قرارات تانية كمان
1: مش اصطناعي صناعي
2: صناعي يعني تطبيقات اندستريال ولكن ايضا حتى بمجالات تانية حتى بالطب مثلا موضوع التشخيص من التسعينات كان بيجيب تشخيص كتير عالي بكتير من امور اي كي جي وتخطيط الدماغ وتخطيط القلب
1: يعني بعد من 30-35 سنه
2: يلي تغير من وقتها لهلا اكيد تطور الريسيرش ولكن ايضا تغيرت سرعه الحوسبه وكم هائل من الداتا يعني وقتها كان الكمبيوتر قد هيدا اللي قدامك هون لازم يكون قد الحيط هلا صار موبايل بتعمل وكله صار كلاود كونكتد لبعضه من هيك صار اسهل الذكاء الاصطناعي التقليدي اللي هو عم سميه اللي هو ذكاء اصطناعي اخر بيستخدم بكتير من المحلات انا رح اعطيك اكزامبل قبل 22 السوشيال ميديا صار لنا 2009 ما هيك
1: صحيح
2: طب انت لما تفوت على فيسبوك بيطلع لك في نيوز فيد بتفكر انه هيدا العالم كله هو مش العالم هيدا في خوارزميه ورا اي اي عم تبعت لك الاشياء اللي بتهمك لك
1: صحيح
2: او بتهم اصحابك
1: من خلال اكتشافات من خلال تجارب انا فت
2: يعني كل شيء انت فت عملت له لايك او اصحابك عملوا له لايك بيبعت لك اياه لذلك بفتره معينه اكتشفوا مثلا 2015 كنا بمؤتمر بلندن طلع احد قال انه هيدا عم بيخلق لانه السوشيال ميديا قائم على فكره الفريندز والاصحاب وانت مش عزاقك تعمل له انفريند عم يخلق شيء مثل بابل انت عايش بفقاعة خاصة فيك فيها ناس بيفكروا مثلك فقط ومن هيك وقتها كان جاي له 500 واحد من لندن على الرقة يلتحقوا بداعش وكانت السردية الغربية انه هودي الارهابيين يلي بيروحوا مع الحركات الاصولية ما عندهم مستقبل ما عندهم منهم متعلمين كذا فطلع قال لهم هو اللي عندهم باسبور بريطاني ومتخرجين جامعات بريطانية وبيشتغلوا بشركات بريطانية وعايشين بلندن تركوا وراحوا على الرقة ليه؟ بعد ما عملوا lot of research اكتشفوا انه الاي اي اللي عم بيشغل الفيسبوك والانستا والى اخره عم بيخليهم فقط يشوفوا كل يوم الجهاديين والاستشهاد والطالع يشوف الرسول
1: لانه هو بهمون صار يبعث لهم ياهن
2: لانه من وقت
1: صار بهمون اكتر
2: وصار هيدا الاي اي اللي عم يسميه تقليدي جبروا الحكومات الغربية جبرت فيسبوك تكسر هيدي الحلقات يعني وتنوع. انت احيانا بتشوف اشياء مش انت منقيها او اراء تانية هيدي مجبور فيسبوك يبعت لك اياها طما تضل عامل يعني
1: وقلا منصير مقوقعين
2: طبعا غرف صدى بسموها ايكو تشامبرز غرف صدى انت قاعد
1: تكرر حالك
2: انت ورفقتك تكرر حالك بتفكر حالك وهيدي بتعزز اكتر الاصولية
1: صحيح والانعزالية
2: التطرف والانعزال لانه طبعًا. بتعتبر كل الدنيا هيك
1: دكتور ميلاد سب علي كيف بنحمي خصوصية المواطنين بظل استخدام الأنظمة
2: طبعا هيدا موضوع كتير متشعب
1: ما في حدا يضبطه
2: حتى يعني هيدا مشكلة عالمية مش بس هون أولا شركات الاي اي بدها تدرب الخوارزميات تبعها على
1: كل ما بيتدربوا أكتر من خلال الاستخدام كل ما يصيروا
2: هلا بالأول كانوا بيقولوا بنعمل anonymization للداتا يعني بنشيل الاسم
1: بدون اسم
2: انه تنقول أنا عندهم داتا عني حالتي الطبية لنسي بشيلوا الاسم بيقولوا فيه حالة كيس هيك هيك هيك راح عند الحكيم قال له عمول هيك طلع التشخيص هيك بيتعلم الـ AI من الحالة ولكن ما في ضوابط انه ما في حدا بيضمن انه مش شايفين مين وهيدا بالتالي لما بيروحوا أكتر من هيك راحوا مثلا جابوا كتاب موجود بالسوق دربوا على مضمون الكتاب تشكت عليهم آلاف الـ publishers برا انه انتو عم تستخدموا المحتوى تبعنا اللي هو محتوى منه مفتوح للعالم،
3: منه مباح استعماله،
2: اخدتو تدربوا عليه. هلا انتو بتقولوا انه الاي اي الالجوريثم ما اخذ المعلومات مثل ما هي، بس تعلم من المفاهيم الموجوده. فهي جدل طويل عريض قانوني
3: التفكير. او
2: هلا رجعنا على القانون، ما زالك عم تحكي عن القانون. هاي مسائل كلها قانونيه، فبالتالي جزء اساسي منها هو خصوصيه الناس. من هيك باوروبا في كتير شروط جي دي ار بي والى اخره، ما فيك انت تستخدم الا ما المستخدم يقول لك اوكي.
3: هيدي بموضوع الملكيه الفكريه،
2: الملكيه الفكريه والتواصل وكل شيء. حتى بايام الكوفيد مثلا،
3: هل ممكن الادعاء على تشات جي بي تي او كلود او جيميناي
2: فاتحين عندهم فريق هائل هن من
3: المحامين يدفعوا؟
2: اكيد، بس انه ما في اثباتات يعني على هالموضوع، ومساله مفتوحه دائما. هون بتجي دور الدوله. انت كدوله لما تحط منظومات او نظام قانوني عندك، كيف بدك تتعامل مع الموضوع السيفتي والسيكوريتي والبرايفسي والمعلومات الخاصه؟ لانه مثلا هلا تنحكي شوية سياسي، نحن اليوم عم نقول عم نعمل مفاوضات مع اسرائيل، يمكن نروح على سلام او ما بعرف شو تطبيع. الشركات الإسرائيلية بالاي اي متفوقة عالميا، وطبقوها بالعسكر وشفنا شو نتيجتها، وعندهم تمويل سواء هن او عربي او امريكي او غيره. طيب فتحت سوق اللبناني، انت اجوا لهون،
3: نحن وين؟ طيب معنا دور،
2: مش بس نحن. هلا ما بدي اقول انا كل الشعب اللبناني، بدي اقول الفريق اللي عم بيقاتل اسرائيل كان. طيب هو اذا صارت الداتا تبعهم اللي هي هن اخذينا من كذا طريق تاني، بس اذا هن صاروا جوا بمجالات العلاقة بالاي اي او بيك داتا او غيره، ما ضل في ستر مخبى يعني. فهي مسألة بتعمل حرب اهلية بلبنان، او بتعمل مشكل كتير كبير. عدا عن انه حتى اذا اخذوا المواطن العادي، ممنوع ياخذوا له الداتا تبعه والخصوصيات تبعه. فهون يعني في اشكالية كبيرة حتى عالمية، وليست فقط هون. احنا دائما بلبنان منحط الاشياء على قياسنا، نفكر انه العالم بيدور حولنا، بس انه هاي كلها مشاكل موجودة برا، عم يلاقوا لها حلول تدريجيا شوي شوي، لانه بتكون عم تحكي مع حدا مثلا مدير مدرسة عنده 100 تلميذ بالضيعة. بيقول لك انا مش هستخدم الاي اي لانه بدي احمي معلومات الطلاب وكخيه. في فوق المليون مدرسة عم يستخدموه بالعالم، انه عم بيجربوا يلاقوا حلول، وعندهم نفس المشاكل او الهواجس اللي انت عندك اياها، بس انه مش انا وياك محور الكون يعني.
3: دكتور ميلاد، كيف ممكن لو نحكي شوية إدارة هلا، وبعرفك كمان ضليع جدا بموضوع الإدارة العامة، كيف ممكن تستفيد الدولة اللبنانية من استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد؟
2: ليك هلا، أول شيء في كنت عم خبرك قبل شوي، 5 مرات من 98 لليوم صاروا عاملين مشاريع للحكومة الإلكترونية.
3: هي الفكرة ما كمان،
2: آخر شيء الحكومة الذكية.
3: نعم،
2: وهيدي الحكومة الذكية بلشوا يستخدموا فيها أفكار عن الـ AI، وكيف ممكن يعمل أوتوميشن، وكيف ممكن يعمل تحليل.
3: نعم،
2: أنت إذا عندك معاملة بتاخد 10 توقيع، بدو يجي الـ AI يقول لك هاي ما في لزوم تاخد 10 توقيع. هلأ إذا كانوا هول 10 كل واحد تابع لجهة سياسية وبدو يمضي تيقبض، صار موضوع تاني بتلت الـ AI
3: كبيرة.
2: فالموضوع أنه الـ AI لحاله ما بيحل الفساد. أنت كدولة بدك تقول أنا بدي طور آليات الحكومة كيف تشتغل من خلال التحول الرقمي ومن خلال استخدام الاي اي، لانه في درجتين ناس تخلطهم مع بعضهم. تحول رقمي، قبل ما كان في اي اي كان فيك انت تعمل كل شيء ديجيتال. بتقدم هلا بدبي من سنة 2008-2009 يمكن في فوق 200-300 خدمة حكومية كلها عبر الموبايل،
3: ما بقى في الا عبر
2: ما تجي
3: عبر الموبايل. صحيح.
2: طيب هاي كان فيك تعملها بدون اي اي. لما صار عندك هيدا كله ديجيتال رقما يعني، صار الاي اي بيقدر يحلل الناس كيف عم تتعامل مع هالامور، والدوله وين عم تعرقل اكثر، وين عم تطول اكثر معاملات، وين عم تعذب للمواطن 3-4 مرات ليعمل معامله. ساعتها بيعمل لك اوبتمايزيشن الاي اي، يعني بيسهل لك تسهيل المعاملات، تسهيل اعاده هندسه وهيكله الحكومات او المؤسسات او غيره. هون هيدا في تجارب عالميه، مش انه عم ننظر على العالم. في كتار من الدول وصلوا لمحلات متقدمه، بيناتهم دبي. ما عم سوق لهم يعني، بس انه هيدا واقع. فبالتالي وانت بلبنان يعني هذا النوع من من التطورات بده تمويل اكيد. نحن كبينا مليارات مئات مليارات الدولارات على اشياء ما لها عازل
3: للاسف،
2: وبده ادمغه ونحن عندنا ادمغه هون وبرا، وبده طبعا حوكمه. يعني بالتالي بدك تكون انت عامل منظومتك تشريعيه تضبط الامن السيبراني وتضبط الخصوصيات وتضبط هول الامور، وتكون عندك بالمحاكم تبعك اذا صار مشكل او اذا صار اشكاليه بيعرف شو بده يحكم القاضي ومين على مين المسؤول اذا صار في اخطاء. ولكن بشكل عام ومختصر، اليوم نحن عندنا كل سنه عدد كتير كبير من الخريجين اكبر من قدره السوق على استيعابهم، والارقام المتداوله هي تنقول 30 الف خريج جامعي على 4-5000 وظيفه جديده. كانوا قبل يوصفوا بالدوله 4-5000 بضل فيه هوليك يهاجروا، ومهاجر عشرات الالاف
3: طبعا،
2: وهول النخب بهاجروا
3: نسبيا اعلى اعلى.
2: حتى هلا مع الاي اي اذا ما اذا الدوله ما عملت خطه استراتيجيه مثل ما نقول وعملت مرجعيه عليا تقدر تنظم هاي المسائل، القبضيات اللي مندربهم هون بفلوا بتجذبهم الشركات طبعاً على طبعاً على دول اخرى
3: طبعاً
2: محيطه
3: طبعا.
2: وبالتالي انت اليوم تقدر تخلق اطار للعمل عن بعد للشباب اللبناني لنصدر منتجاتهم واعمالهم بدل ما نصدرهم لألهم، بالتالي بنخفف الهجره، بنكبر سوق العمل المحلي، بنزيد الوظائف الموجوده، وشوي شوي بنتحول لحكومه الكترونيه، بنصطدم شوي مع الهيكليات الموجوده والتقليدين والفساد والطائفيه والى اخره، بس ما فيك ما تمشي بهذا الاتجاه.
3: برأيك دكتور ميلاد كل هالأموال يلي انصرفت لو نحط بس 10% منها
2: طبعاً
3: للاستخدام بالمكان السليم ما كنا وصلنا لحوكمة؟
2: ليش يعني كل هول المشاريع اللي عملوهن تا يعملوا حكومة إلكترونية والآخرين ما بتكلف شيء، مليارين ثلاثة خمسة عشرة عم تحكي 200 مليار راحوا ما بنعرف كيف.
3: نعم للأسف للأسف
2: إذا عدا الودائع.
3: بالنسبة للجمارك ما بتحس أكتر وحدة هينة تتحوكم؟
2: هلا ليك أنا عملت أكتر من دراسة ومبارح
3: والبلديات
2: كمان لفتني أحد الوزراء اللي راحوا على العراق وجا عند رئيس الجمهورية قال له لازم نعمل ممر رقمي من هون على العراق. أنا كنت طارح من سنة ونص دعوني بالشام بعد بالحكم الحالي يعني بأيار 2005 على ندوة عملتها الجامعة العربية، حكيت عن الدبلوماسية الرقمية وعطيت مجموعة أمثلة شو يعني ممر رقمي. ممر رقمي أنه أنت اليوم بتطلع الكونتينر من بيروت بده يروح على السعودية أو على العراق أو على إيران، بده يقطع الحدود اللبنانية السورية بده يوقف هون ويوقف هون، يرجع السورية الأردنية يوقف هون ويوقف هون، يرجع الأردنية، بينما أنت عندك ممر رقمي بيعمل كل معاملاته ببيروت بضل رايح بيوصل على السعودية وكلها بتكون انتركونكتد. هيدي بدها دبلوماسية رقمية لأنه في الدول الثانية اللي بدك تتعامل معها، العراق مثلا هلا بده يعملوا عم بيقولوا بده يعملوا ممر رقمي للعراق، بده يمرق بسوريا فبدك تتعامل مع الحكومة السورية عجبتك ولا ما عجبتك.

0: بتقول لي في حرب
1: عندنا البنى التحتيه نوعا ما بس
0: عندنا بنى تاريخيه حضاريه وثقافيه ودينيه حتى بس عندنا بدنا بنى تحتيه تكنولوجيه وتسويق وتجاره الكترونيه وهالمسائل لحتى يصير اللي بده يجي لهون
1: يصير مقصد
0: طبعا اضافه لموضوع الامن ما في يجي تحت القصف بس برضه اللبنانيه لحالهم اللي برا اذا بيجوا بيعملوا انتعاش بالبلد فحتى هول لما بيجوا بيروح بيقعد عند بيت بيو يعني بتقدر تعمل له سياحه داخليه بقلب لبنان ثلاث ارباعهم مش رايحين على لبنان يعني لما نخبرهم برا او يبلشوا يشوفوا
1: حتى نحن مش رايحين على
0: حتى نحن يعني هلا لما تشوف دعايات على الانستا وعلى التيك توك وعلى شو
1: يعني بتتفاجئ انه معقول هيك في اشياء حلوه بلبنان. دكتور ميلاد هيك باختصار كيف بنضمن انه الذكاء الاصطناعي يصير اداه لخدمه الانسان مش ليسيطر عليه؟
0: تماما. هلا مثل كل مره بيعمل اختبارات او اكتشافات او اختراعات تكنولوجيه بيطلع ناس كلاسيكيين بيقول او محافظين بيقولوا هيدا مثل فرانكشتاين يوم من الايام بده يقوم ينقلب علينا
1: دايما على طول
0: الروبوتس يقوموا يخنقونا نحن ونايمين والى اخره والاي اي بده يسيطر على عقولنا هو صحيح. بلش يسيطر من هون نحن عم نرفع الصوت اليوم انه بالدول وهي الحكي انا مش بس هون بحكي بكذا دوله عربيه وحتى اوروبيه انه بالدول اذا دوله ما عملت استراتيجيه لكي بدها تواكب هي ومؤسساتها
1: وشعبها
0: حتصير وطبعا
1: اكيد
0: ما هو الشعب بيتعامل مع المؤسسات فهي هي ومؤسساتها حيصيروا مؤسسات طارده للنبوغ والمواهب اللي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي بنفس الوقت حيصيروا الناس عم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي وبالتالي في خطر انه يفوت طابور خامس ولا هو نفسه الذكاء الاصطناعي يصير ياثر على الناس وهو اصلا وقت اخترع الذكاء الاصطناعي اكثر شيء استخدم بالمجالات الاجتماعيه والسياسيه والتاثير على الراي العام قياس الراي العام وشو عم بيقولوا هول شو وكيف فينا نغير والثورات العربيه كلها اللي صارت كان في دور كتير كبير للذكاء الاصطناعي فيها. فنحن اليوم برايي انا انه بدنا نحسن على مستوى الفرد اولا انه ندربه كل الناس أكترية الناس يفهموا أنه هيدا الذكاء الاصطناعي منه 100% موثوق ونحن لازم نفكر نرجع نسأل سؤال تاني وإذا جواب مش عزوقنا ما ناخده مثل ما هو نرجع نبلره بطريقة تانية لحتى نوصل لنحن شو منقتنع هو الصح
1: عظيم.
0: لأنه هيدا عنده انحيازات
1: عظيم. عظيم يعني للأسف دكتور ميلاد عندنا بعد كتير إشياء نحكيها إنما الوقت
0: دهينا جاي على كل حال شكرا جزيلا
1: أهلا وسهلا فيك أصدقائنا بدي أشكر متابعتكم نتلاقى فيكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى.

برفقة تكون دايما صوت كل لبنان بانتظار نقل مباشر لمراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين بمرفأ بيروت اللي قضوا بانفجار الرابع من أب 2020. اليوم الذكرى السادسة لانفجار المرفأ اللي صار بأربعة أب من ست سنين. مواقف عديدة صدرت في هذه الذكرى بانتظار النقل المباشر من هذه المواقف. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد في هذه الذكرى أن هذه المأساة ستبقى محفورة في وجدان اللبنانيين مهما مر الزمن، متقدما بالتعازي إلى أهالي الضحايا. وأشار جعجع إلى أن العزاء هذا العام يتمثل بالوعد الصادر عن أعلى المراجع القضائية بإصدار القرار الظني بخلال أشهر قليلة، تمهيدا لانطلاق المحاكمات ومحاسبة المسؤولين. وشدد رئيس حزب القوات على أن قضية انفجار المرفأ لن تموت طالما أن وراءها مطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة. من جهته جدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تأكيد ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مستذكرا الضحايا الذين سقطوا في واحدة من أكثر المحطات إيلاما في تاريخ لبنان الحديث. يضيف الحجار: نستذكر الشهداء بكل إجلال ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين، ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان.

إذن نستمع إلى كلمة وزير الاقتصاد عامر لبساط في إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في مرفأ بيروت الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020.

0: إذن بانتظار كلمة وزير الاقتصاد نذكر نحن في نقل مباشر لمراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في مرفأ بيروت اللي قضوا بانفجار الرابع من آب عام 2020.
1: معالي وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر بساط. أهالي زملائنا الشهداء، العائلة المرفئية جميعا، أنا واقف قدامكم اليوم وعم برجع استذكر أول نهار تعيننا فيه معالي وزير دسامني وأكيد مجلس وزراء، عيننا أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة أو سلمونا أمانة مرفأ بيروت. والنهار اللي كنا عم نستلم هذه الأمانة بأول يوم كان في عنا هاجس 4 آب. هذا الهاجس مش بس مسؤولية، مش بس ذكرى، هذا هو الحافز يلي كلنا عم نشتغل على أساسه، حافز لتكريم شهدائنا، لتكريم زملائنا. يوم بأي مؤسسة أعلى ليفل تضحية هو لما يكون زميل يبقى بشغله رغم الخطر ويستشهد بعمله، عم بيجرب كان يحمي زملائه، عم بيجرب يحمي المؤسسة، يحمي المرفأ ويحمي بيروت. هيدول لقلهم كل التقدير، ولقلهم اللي عم نشتغل، ولقلهم اللي عم نركض، ولقلهم اللي عم نتعب لنرجع نبني مرفأ يليق بذكراهم. اليوم هيدا النهار بالوقت ما سلمنا نحن نهار كتير مهم، لأنه من أول يوم سلمنا عارفين 4 آب رح يجي، وكل سنة رح يجي 4 آب. بس بالنسبة لزملائي أعضاء مجلس إدارة ولألي ولكل إدارة مرفأ، كل يوم عم نرجع نبني فيه مرفأ بيروت ليرجع للمكان اللي هو فيه، للمكان اللي هو بيستاهل يكون فيه، هو بيكون تكريم لذكرى زملائنا. وأكيد ما فينا ننسى كل ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلي كانوا موجودين ببيروت، إن كانوا من بيروت أو كانوا زائرين لبيروت، كلهم هيدولي بالنسبة لنا الحافز اللي عم يخلينا نشتغل كل يوم. ما بيطول عليكم، في عنا كلمة لمعالي وزير الأشغال، معالي وزير الاقتصاد، فليتفضلوا.
2: يعطيكم العافية. رابع من آب 2020 انكسر قلب بيروت، سقط شهرة بكل بيت وبكل حي، يوم ما حيطوي الزمان أبدا، يوم بيترك بذاكرته بذاكرة التنين كلهم جرح ما بيروح. بهاليوم بدنا نستذكر الضحايا، نتضامن مع الجرحى، نلحن أمام عائلات فقدت أحبائها وما زالت وبعدها عم تنتظر الحقيقة وبعدها عم تنتظر العدالة. عم نتذكر بكل وفاة عمال أهراء القمح اللي كانوا بمواقعهم عم يقدوا الجبر، ما كانوا عم يبحثوا عن بطولة أبدا، لكن رحلوا وهم عم يحسوا لقمة عيش اللبناني. عمال حيبقى اسمهم جزء من ذاكرة هذا الوطن، شهادة على أن البطولة كثير ما بتكون صامتة، وأنه أعظم التضحيات بتتقدم بأداء الواجب. نتذكر أيضا عمال المرفأ وموظفين وشهداء فوج طفاق بيروت وشهداء القطاع الطبي والمرضين والمرضات وكل عائلة مسّتها هالكافة. وأيضا نتذكر عمال الأجانب من كل الجنسيات اللي بقلوا بهالمكان كانوا عم يبحثوا عن لقمة عيش لعائلتهم. الرابع من هذار مش بس فكرة، هو عيد العهد بأن حنبني دولة تحترم حياة مواطنيها، ذكرى عيد تحترم حياة الوطنين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين بتحط سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف. رحم الله الشهداء الله يرحمهم كلهم وألهم أهل الصبر وحفظ لبنان من كل مأساة. يمكن أحسن وفاء يلي راحلوا هو أنه نصر عملنا نبكي يكتبت تجي المحاسبة وتجي العدالة للضحايا وانه نشتغل سوا لمستقبل هالبلد أكثر أمان أكثر عدل وأكثر كرامة. شكرا.
3: يعطيكم العافية. الله يرحم كل الشهداء. الله يصبر أهل الشهداء. وكمان الله يقوي والله يصبر الشهداء الأحياء اللي اليوم موجودين بعدهم معنا، ولكن في منهم عندهم إعافات. في صبية ست بعدها موجودة بمستشفى محمد اليوم بعد 6 سنين. كل يوم بسأل حالي كمواطن شو نعمل بهال6 سنين؟ صار أكبر انفجار مش بس بلبنان يمكن بالعالم، ولو ما الإهراءات ولو ما في قوة إلهية ما كانوا 236 شهيد و7000 جريح ومصاب، كانوا الآلاف. وكل واحد كان ساكن ببيروت كان في يخسر حدا من أفراد عائلته أو هو يتشوى وكمان يعيش مثل هالأشخاص اللي بدون الله يقويهم. كل واحد منا كان صابته، وثابت أنه أنا وعائلتي كنا ببيروت وقت صارت، وكمان كل حدا من ولادي كان بمطرح، وبثانية وحدة فيها تتغير حياة كل إنسان. كلنا منحكي عن التحقيق. التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر، بس أنا بدي أحكي أكثر من هيك. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق. خلينا نفترض طلع التحقيق وفوتنا 90 متهم على الحبس. أكيد اليوم شفى غليل من كثير من العالم، ولكن حلينا المشكلة. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلا ما منكون حلينا المشكلة، لأنه ما حدا فكر بجوهر المشكلة. جوهر المشكلة اللي بقولها بكل صراحة وحكون كثير صريح اليوم معكم هي سوء إدارة وإهمال، إذا ما في شيء تاني. بس اللي أكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كثير كثير كثير كبير. وهيدا كان الحديث مع رئيس مجلس إدارة مرفق بيروت أستاذ مروان نفي ومع مجلس إدارة. أول شيء طلبنا منه نفهم جوهر المشكلة ليه صار هيك، حتى هالأمور هيدي ما ترجع تتكرر، مش بس بمرفق بيروت، بكل أمور العلاقة بسلامة وأمن المواطن. وأنا كمان كون صريح معكم، نحن كحكومة أخذنا كتير إجراءات وهلأ بحكيكم عنها، ولكن كحكومة لوحدنا ما فينا نعمل كتير. في كتير قوانين عملت بال50 وبال60 لازم نعيد النظر فيها حتى نعرف ندير بطريقة شفافة أكثر. اللي بيّن معنا نحن بلبنان كل ما يصير عندنا مشكلة ناخد قرارات جديدة، وبالتالي الحل بيصير أصعب وأصعب وأصعب. بدل ما نكون سلسين بأخذ القرارات، نحط فوق كل قرار قرار ينصف مستحيل واحد يدير. هون حنحكي حفوت بصلب الموضوع اللي هو أمن المرفق والأجهزة الأمنية بالمرفق. أنا حسأل سؤال تاني، إذا صار اليوم انفجار أصغر وما بدنا نعيد اللي صار، مين بيتحمل مسؤولية؟ لليوم ما بقدر جاوب السؤال، لأن كل جهاز حيقول مخصصي، كل جهاز حيكب على جهاز التاني، وأمن المرفق كمان حيكب على الأجهزة الأمنية. يعني نحن بعد ما حلينا المرفق، وهيدي شغل في الشارع اللي قالي ولا رئيس مجلس إدارة ولا مجلس إدارة ولا مدير عام النقل البري والبحري، مش بس نعالج المشكل ونجيب أشخاص كفؤين لكبيره ومهنيين لكبيره، كمان نعالج جوهر الموضوع. هيدا وجع كتير كبير، هيدا وجع ما حيتوس ولا اليوم ولا بكرة، هيدا جرح بعد ما تسكر. هيدا ناخد الإجراءات والقرارات المضبوطة، وأنا بقولكم لليوم بعد ما أخذنا الإجراءات والقرارات المضبوطة اللي خليه ما تصير هيك حدث مرة تانية، بس عم نشتغل عليها. هيدي الحكومة إذا عملت شيء أساسي ومهم، قد ما تسمعوا بالإعلام على آلية التعيين، هيدي الآلية عم بحكي عن تجربتي الشخصية. أنا ما جبت حدا تعين غير ما فت بالآلية وعملنا الانترفيوز ما لازم ينعملوا، وما خليت حدا يتدخل فيه. وإذا حدا بده يتدخل فيه بأمور العلاقة بأمن وسلامة المواطن، أنا بقدم استقالتي. ممنوع حدا يتدخل فيه بأمور العلاقة بأمن وسلامة المواطن. بدنا الناس الكفؤين، مش الناس الضعاف اللي بنقدر نسيطر عليهم. وهيدا صار بالماضي، كنا نجيب أشخاص وتضل عشرات السنين موجودة وبالتالي ما قدروا أخذوا القرارات المطلوبة، وكانوا عارفيني في إشياء غلط عم بتصير، وحتى لو مش الحق عليهم، ولكن وقت أحدا يكون عارفين في إشياء بتمس بسلامة وأمن المواطن وبعده موجود بمركزه وما بيقدم استقالته، هو كمان مذنب. ومن هون بقول في شغل كتير، ولكن طمنكم أنه هالحكومة ووزارة الأشغال بموضوع مرفق بيروت وأمن البور وحتى أمن المطار أخذنا قرارات جريئة كتير حتى نكون نايمين مرتاحين عارفين أنه في أشخاص اليوم مسؤولين عم يشتغلوا. هيدا البقية لكم صار هلأ وينين وما غير وينين عم نشتغل عليها. أنا قد ما فيه ضلي علي الصوت وبدي تعلي الصوت معي تعلي الصوت معي لنقدر نحدد القوانين حتى نقدر ندير بطريقة أسلس وأسلس ونوصل للنتائج. وهون كمان هأحكي على موضوع بيزعجني كتير مع اللي كان يجيب سيرته اللي صار معنا كتير. كل ما حدا اليوم نلقطه بأمور معينة وين بيتخبى ورا طايفته، حتى هيدا الموضوع ممنوع يصير. وأنا جربت روح عند الأشخاص المسؤولين وأحكي بهيدا الموضوع وقل لهم إذا ما حناخد قرار أنا حتصرف، ومشفت كل تجاوب منهم. ما حدا بيحمي شخص موجود بمسؤولية معينة العلاقة بأمن وسلامة المواطن، وما حدا وكل حدا بيتخبى ورا طايفته يعني هو ضعيف، يعني نحن مسكين عليه شيء وهو ضعيف. الطريقة الوحيدة ليهرب يتخبى ورا طايفته. وكل ما تقروا بالإعلام وتسمعوا بالإعلام أنه في طايفة معينة زعلانة من وزير أو مدير عام معين، يعني هيدا الشخص في أشخاص وراها خايفين على حالهم. عهد مني لألكون ومن الحكومة ومن فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس، كل قرار من هالنوع لازم ناخده حناخده. الله يرحم الشهداء، الله يصبركم، وإن شاء الله تشوفوا قرارات كثيرة بالسنة الجاية. شكرا.
0: إذا استمعنا إلى كلمة الوزيرين عامر البساط وزير الاقتصاد ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بإحياء الذكرى 6 لاستشهاد العاملين في مرفأ بيروت والذين قضوا في انفجار 4 من آب 2020.

من بين المواقف التي استنكرت أو تحدثت بهذه المناسبة، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أكد في هذه الذكرى أن العاصمة انفجرت في لحظة ولم تنكسر، مستذكرا شهداء الرابع من آب ومتضامنا مع الجرحى وعائلات الضحايا التي لا تزال تنتظر العدالة، وشدد على أن ما حصل لم يكن قدرا بل جريمة سبقها إهمال وتآمر وتلاها تلكؤ وتباطؤ يمنعون كشف الحقيقة حتى اليوم، مؤكدا رجي أن بيروت تستحق عدالة لا تساوم وحقيقة لا تبقى رهينة الحسابات والخوف والتستر والتخاذل.

0: إذن كنا مع هذا النقل المباشر من مرفأ بيروت لإحياء ذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في المرفأ في انفجار الرابع من آب 2020. هنا صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب، ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: اخبار من اليونيفيل. في 8 من تشرين الأول 2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدما.
1: Well, first I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه، لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعما بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع، وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2020

0: 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل الوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
1: I think this is very important to highlight.
2: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاما سياسيا مستداما. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
0: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات. وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
2: بعد سنوات من النزاع، يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
0: بالطبع أنا مقتنع بذلك، أنا متفائل وأؤمن بإمكانية إيجاد حلول للنزاعات، ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف، إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده، ولا بإسرائيل وحدها، ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية، لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، فإعادة إعمار جنوب لبنان نظرا إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت، وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار، فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جدا، بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة، فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضا فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: في ذكرى تفجير المرفأ، هل العدالة آتية؟ وفي تصعيد الجنوب، مفاوضات روما إلى أين؟
3: مساء الخير، راديو رمان من صوتي كل لبنان، مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور من تنفيذ إلي.

0: العناوين.
1: بحس بالغضب انه بعد 6 سنين بعدنا عم نوقف هيدي الوقفه تنطلب العداله بقضيه على حجم الوطن.
2: القرار الظني اللي نحن بدنا اياه بدنا تسميه، وشبعنا من الحكي اللي ما قالوا معنا.
3: احنا حنبني دوله تحترم حياه مواطنيها، وعهد بانه نبني دوله بتحاسب المقصرين، دوله بتكون فيها المؤسسات مصدر حمايه مش مصدر خوف.
4: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي.
5: وفي عناوين راديو رما أيضا، بين ذكرى تفجير المرفأ ومسلسل التصعيد جنوبا، سيرة دم ومعاناة، مفاوضات روما متواصلة، تمسك لبناني بالثوابت والأجواء دقيقة، هأراس إسرائيل تكرس سيطرتها في عمق المناطق الجنوبية المحتلة، رئيس الحكومة من يستمر بمصادرة قرار الدولة لا يوزع شهادات في الوطنية، الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا في جرد عرسال، عائلة رياض سلامة في نداء تحذيري من خطورة وضعه الصحي، أمريكا التوصل لاتفاق مع إيران اليوم أو غدا يفتح مضيق هرمز.
0: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: بين انفجار مرفأ بيروت والساحة الجنوبية المتفجرة، قاسم مشترك وعنوان واحد، معاناة يجب أن تتوقف. اليوم 6 سنوات على ذكرى التفجير الآثم، والأهالي يرفضون أن يغدو الأحباء ذكرى لم يستكينوا من الصراخ بالعدالة مع مرور زمن حاولت السياسة والمصالح والتنحرات من طمسها في محاولة لإبعاد حقيقة مدوية. إن أظهرها القرار الظني المرتقب تسقط الرؤوس المسؤولة والمتآمرة مهما على شأنها، لتجف الدموع ويرقد الأحباء بسلام. الجنوب حروب متتالية، شهداء وجرحى بالألاف، تدمير وتهجير. الدولة اللبنانية عبر وفدها المفوض في الجولة 7 في روما اليوم وعلى مدى 2 المقبلين في محاولة شرسة لوقف المسلسل الإسرائيلي المتوادي من وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية، تمهيدا لانتشار الجيش الوطني ضمن معايير واضحة. فيما حزب الله وصل عبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم توجيه اتهامات بالخيانة للسلطة، فكان رد ساخن لرئيس الحكومة نواف سلام. إنه الترقب الثقيل من بيروت إلى الجنوب، فالإثنان يستحقان العدالة وأن اختلف المصدر فهل ستتحقق؟
8: إذن في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، سلسلة من الوقفات والمسيرات ينظمها طوال اليوم أهالي ضحايا وشهداء انفجار الرابع من آب للمطالبة بالحقيقة وتحقيق العدالة. صباحا نفذ أهالي الضحايا تجمعا أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت، حيث شددوا على ضرورة تحقيق العدالة في قضية بحجم الوطن، مطالبين بصدور القرار الضمني وتسمية المتورطين.
1: بحس بالغضب انه بعد 6 سنين بعدنا عم نوقف هيدي الوقفة تنطلب العدالة بقضية على حجم الوطن، يعني هيدي عاصمة لبنان يلي تفجرت.
2: يلي بده يتحاسب كل مين سمح بهالشي. الشعر خلص، صرنا 6 سنين وهلأ هيدي 7 سنة. القرار الظني اللي نحنا بدنا إيه، بدنا تسمية. شبعنا من الماورائيات وشبعنا من الحكي اللي ما قالوا معنا، بدنا تسميات واضحة.
8: وزير العدل عادل نصار الذي شارك في الوقفة أكد أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصي من دون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات بانفجار المرفأ مع احترام استقلالية القضاء. من المفترض يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية.
9: النيابة العامة عم تشتغل بكل جدية بالسرعة الممكنة لتنجز المطالعة تبعيتها. من بعد ما تصدر هالمطالعة هاي بيرجع بعدين بصيغته النهائية بيحول محقق العدل الملف إلى المحاكمة. العبرة النهائية هي بالمحاكمة، إنما بالقرار الاتهامي بيقدر الواحد يشوف شو هي الخطوة الجديدة اللي بيكون تعال إلى القضاء. القضاء بعتقد عم بيشتغل بكل جدية وما في أي مماطلة بهذا الموضوع.
5: وعند الرابعة أقيمت مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في انفجار مرفأ بيروت أمام فوش الإطفاء بدعوة من إدارة واستثمار المرفأ. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني شدد في المناسبة على أن التحقيق يجب أن ينتهي وتظهر الحقيقة الأخيرة، وجوهر المشكلة هو سوء الإدارة والإهمال ولماذا حصل ما حصل.
10: كل يوم بسأل حالي كمواطن شو نعمل بالسلسين؟ صار أكبر انفجار مش بس بلبنان يمكن بالعالم. التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر. جوهر المشكل وقولة بكل صراحة هي سوء إدارة وإهمال، إذا ما في شيء تاني. نحن أخذنا كتير إجراءات ولكن كحكومة لوحدنا ما فينا نعمل كتير. في كتير قوانين عملت بالخمسين وبالستين لازم نعيد النظر فيها حتى نعرف ندير بطريقة شفافة أكتر. مين بيتحمل مسؤولية؟ لليوم ما بقدر جاوب السؤال، لأن كل جهاز حيقول بخصني. هيدا جرح بعد ما تسكر، غير لناخد إجراءات والقرارات مضبوطة. في شغل كتير، ولكن طمنكم أنه هالحكومة ووزارة الأشغال بموضوع مرفق بيروت وأمن البور وحتى أمن المطار أخذنا قرارات جريئة كتير حتى نكون نايمين مرتاحين عارفين أنه في أشخاص اليوم مسؤولين عم يشتغلوا.
5: وزير الاقتصاد عامر البساط قال من جهته ننحني أمام أهالي الضحايا الذين لا يزالون ينتظرون العدالة.
11: اليوم نستذكر الضحايا، نتضمن مع جرحى، ننحني أمام عائلات فقدت أحبائها وما زالت وبعد عم تنتظر الحقيقة وبعد عم تنتظر العدالة. عم نتذكر بكل وفاء عمال أهراء الأمرح اللي كانوا بمواقعهم عم يأدوا واجبهم. نتذكر أيضا عمال المرفأ وموظفين وشهداء فوج بيروت وشهداء القطاع الطبي والمرضين والمرضى، وأيضا بنسكر العمال الأجانب. مش بس ذكرى، هو أيضا عهد بأن هنبني دولة تحترم حياة مواطنيها. ذكرى تحترم حياة الوطنية بيها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين. ثلاث إنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
5: وبعد هذه المحطة توجه الوزيران رسمني والبساط إلى النصب التذكاري لشهداء المرفأ حيث وضعا إكليلا من الزهر.
8: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وفي خلال إحياء ذكرى الأمين العام السابق نزار نجاريان الذي قضى بانفجار المرفأ أمل أن يعود لبنان الدولة القوية والمحترمة والنظيفة من الإرهاب والزعرنة والعملاء والأيديولوجيات المدمرة، مشيرا إلى أن من قدم حياته لسنا أفضل منه وسنقدم كل شيء ليعيش اللبنانيون في البلد الذي يستحقونه. هذا ونظم مستشفى أوتيل ديو وقفة صلاة وتأمل أمام قسم الطوارئ إحياء لذكرى انفجار 4 آب وتكريما لأرواح الضحايا.
5: وجملة مواقف تستذكر ضحايا المرفأ وتطالب بالعدالة. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، وقال: نستذكر الشهداء ونتضامن مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين. وزير الطاقة والمياه جو صدي كتب على حسابه على إكس: كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك مسؤولية وطنية وضرورة إنسانية. وزير التنمية الإدارية فادي مكي شدد على أن الوفاء لضحايا الرابع من آب يكون ببناء دولة تحمي جميع وتحقق العدالة وتعزز مؤسسات دولة بهدف استعادة ثقة المواطنين.
8: وعبر إكس قال الرئيس سعد الحريري: ما زال صوت الانفجار يدوي في ذاكرتنا بعد 6 سنوات ظل خلالها السؤال معلقا في سماء بيروت: من تسبب بانفجار المرفأ؟ من يحقق العدالة للشهداء والجرحى والمنكوبين؟ متى تنطلق المحاسبة لنصل إلى الحقيقة؟ ختم قائلا: حان وقت القرار الاتهامي وحان وقت بدء المحاكمة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال في بيان: عزاؤنا الأساس هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني في هذه الجريمة سيصدر في خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. وأشدد على أن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالبا، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة؟ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كتب عبر إكس: العدالة المتأخرة ليست عدالة، يجب استكمال المسار القضائي الصحيح من دون توقف عند كل حاجز قضائي وسياسي مفتعل.
5: السفيرة الأمريكية في بيروت شددت على الوقوف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ويظل سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا. السفارة الفرنسية كتبت من جهتها: بعد مضي 6 أعوام على انفجار الرابع من آب، تبقى فرنسا على تضامنها مع لبنان واللبنانيين الذين يطالبون بالعدالة وبمكافحة الإفلات من العقاب، ويجب الإصغاء إلى صوتهم. العلامة علي فضل الله دعا للإسراع في كشف كل ملابسات ما جرى ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن هذه الجريمة بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو طائفية، وأكد أن من حق اللبنانيين جميعا ومن حق أهالي الضحايا والجرحى أن يعرفوا الحقيقة كاملة وأن تتحقق العدالة حتى لا تطوى هذه الكارثة أو تمرر من دون محاسبة، وليكن ذلك ضمانة لعدم تكرار مثل هذه المآسي التي أصابت الوطن في الصميم.
8: ونواصل تقديم نواصل راديو رما عبر صوت كل لبنان. تتواصل الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية في روما القصر الجمهوري وقيادة الجيش وكيبان من بيروت. سير المفاوضات وسلسلة من التوجيهات أعطيت إلى الوفد اللبناني تشدد على الثوابت.
5: في المقابل جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها لم تحقق للبنان سوى التنازلات، وذلك في كلمة له في أربعينية الإمام الحسين. وإذ كرر اتهام السلطة اللبنانية بالتعاون مع إسرائيل بدل أن تكون عونا للبنان، أكد أن حزب الله مع انتشار الجيش اللبناني جنوبي الليطاني. أما في موقف لافت فأشار الشيخ قاسم إلى اللا مانع من اللقاء بين الحزب والقيادة السورية، ومما قاله قاسم:
4: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
8: وأثر انتهاء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية كما في أجواء بعلبك والبقاع على مستوى منخفض. في رد على الشيخ قاسم شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. سلام اعتبر أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. وأكد أن لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أزمانها الباهظة. رئيس الحكومة أضاف يبقى أيضا أن الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة إلى الحوار والتضامن الوطني هما طريقنا الأجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل التحديات الجسام.
5: بالعودة إلى قصر بعبدة وزميلة جوال غابي، جوال يعطيك العافية، آخر المستجدات حول مفاوضات روما ومواكبة الرئاسة الأولى، تفضلي.
12: نعم، على مشارف الانتهاء من اليوم الأول من جولة مفاوضات روما، يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري الموجود في القصر الجمهوري. بحسب مصادر بعبدة إن النقاش هو حول التفاصيل التقنية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية. وفي التفاصيل أن الوفد اللبناني يطالب في خلال هذه الجولة أولا بإعادة تحديد اتفاق وقف إطلاق النار المعلن سابقا ووقف انتهاك الجانب الإسرائيلي له، فلبنان يصر على رفع هذا المطلب إلى المستوى السياسي لأخذ جواب عليه، والجانب الأمريكي متفهم جدا لهذا الطلب. ثانيا يطالب لبنان بالعمل على إعادة إظهار الحدود البرية المرسومة دوليا بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما يفسر وجود خبير قانوني دولي ضمن الوفد التفاوضي اللبناني. ثالثا يطالب لبنان بالبحث في مناطق نموذجية جديدة من بعد التوصل إلى الآلية التنفيذية والتقنية الخاصة. مصادر بعبدة توضح أن البحث متمركز حول متركز حول مدينتي بنت جبيل والخيام، ولكن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هاتين المنطقتين هناك خطة بديلة جهزها الوفد اللبناني. هذا وسيتم البحث أيضا في هذه الجولة التفاوضية عن الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من الانتحاب الإسرائيلي وتسلم الجيش اللبناني والقيام بمهامه، إذ إن لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق، ولكن الأكيد أنه لن يكون الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه كانت كارولين الأجواء من قصر بعبدة، عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
5: شكرا جوال. بالانتقال إلى الميدانيات الجنوبية، فقد قام الجيش الإسرائيلي بعمل تجييف في الخيام فيما سجل تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص وقام بعملية تمشيط. هذا وتقدمت دبابات إسرائيلية ترافقهم جرافة من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل، حيث عمدت إحدى الدبابات إلى إطلاق قذيفة باتجاه أحد المنازل في المكان، وقد سجل منذ بعض الوقت تفجير ضخم جدا في مشاع المنصوري.
8: كشف مسؤول أمني عن أن من أصل 1,200,000 نازح لبناني سوري من الجنوب والبقاع عاد نحو 400,000 إلى قراهم ونحو 100,000 إلى منازل مؤجرة أو للأقارب، فيما يستمر 700,000 منهم في حالة اللاعودة. هذا ودعت وزارة الأشغال والنقل ممثلي وسائل الإعلام إلى مواكبة الزيارة الميدانية التي سيقوم بها غدا كل من وزيري الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الدفاع ميشيل منسة إلى جنوب لبنان.
5: وفي المواقف من الوضع الجنوبي، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس: الاحتلال الإسرائيلي يحرق جنوب لبنان ويسعى إلى محو سكانه وتاريخه ووجوده مع احتمال توسيع حدود الخط الأصفر.
8: في سياق المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جردي عرسال صواريخ جراد 122 مليمترا جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى بيك أب كان يستخدم لنقلها. وأوقفت المواطنين عين حاء وميم واو، هما من أفراد شبكة التهريب، ونفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة. ضبطت ذخائر حربية وأعتدى عسكرية. في سياق أمني آخر، أكد السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد حرص الفلسطينيين في لبنان على أمنه واستقراره والتزام سيادته، شدد على ضرورة منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عنهم، وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ورفضه التوطين، وذلك في اجتماع انضمه إلى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وكوكبة من الإعلاميات اللبنانيات.
5: أطلقت عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي نداء أكدت فيه أن الحاكم سلامي يتعرض في مكان احتجازه في مستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي بعد سيل عمليات الاغتيال المعنوي التي تعرض لها في خلال السنوات والأشهر الماضية. وأضافت: لقد تأكد لنا من خلال معلومات وصلت إلينا من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين أن ظروف احتجازه غير المؤاتية لوضعه الصحي والنفسي الدقيق، تعرض حياته للخطر الأكيد. وناشدت عائلة سلامي المعنية النظر في واقعه وتطبيق القانون وفق القواعد الثابتة لا تحت تأثير حملات عالمية أو ضغوط خارجية. كما طالبت المعنيين بإعادة سلامي إلى مستشفى بحنس حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه إلى حين البت بوضعه القانوني.
8: أعلن الدفاع المدني سيطرته على نحو 80% من حريق أحراج اندلع في السفيرة في الضنية، ويواصل عمليات الإخماد بمؤازرة طوافة للجيش اللبناني. كشف وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في حديث إلى CNBC عن إمكان التوصل اليوم أو غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز، وعليه إمكانية استقرار أسعار الطاقة وانخفاضها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من السفن خرج من مضيق هرمز في الوقت الحالي. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الإعلان عن الاتفاق بشأن هرمز قد يتم قريبا.
5: في السياق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن أمريكا ودولا في المنطقة رفضت مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن أمريكا استهلكت كل صواريخها بعيدة المدى تقريبا ضد إيران.
8: في المقابل، أعلن مصدر إيراني لرويترز أن طهران ترفض أي بديل لإعادة فتح مضيق هرمز، وتتمسك بسيطرة كاملة على حركة الملاحة الداخلة إليه. بالنسبة إلى المسار الخارج من المضيق، قال المصدر الإيراني: ستسمح عمان للسفن بالمغادرة بعد إخطار إيران، وبعد الأمال في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي للصراع الإقليمي، ما من شأنه تحسين تدفقات النفط عبر هرمز. انخفضت أسعار النفط بنحو 4% اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 3 أسابيع.
5: وسط هذه الأجواء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإلغاء اجتماع الكابينت الذي كان مقررا مساء اليوم لبحث ملف إيران وغزة. أعلنت اليمن أنها استهدفت بطائرة مسيرة هدفا حساسا في مطار نجران في السعودية، وكانت الإصابة دقيقة. وقالت إن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير، وإن أي خرق لأجوائنا لن يمر من دون رد وعقاب.
8: أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تدشين خط جوي مباشر بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 من آب الجاري. توازيا، نفى الاتحاد الأوروبي انتقال أي مهاجر غير قانوني من سبتة إلى دول الاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد قدم الدعم لإسبانيا في خلال أزمة سبتة تشغيليا وماليا بهدف تعزيز حماية الحدود الخارجية في سبتة.
5: إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي العثور على 75 جثة بعد عبور المهاجرين الأسبوع الماضي إلى سبتة، مبدياً استعداد فرنسا لتقديم الدعم إلى إسبانيا دائماً في إطار تحالف فرونتكس. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح مساء.
8: كان في راديو رما بين ذكرى تفجير المرفأ ومسلسل التصعيد جنوبا صلة دم ومعاناة، أهالي الضحايا في وقفات ومسيرات، وعدالة الرابع من آب تصرخ، مفاوضات روما متواصلة، تمسك لبناني بالثوابت والأجواء دقيقة، هآرتس إسرائيل تكرس سيطرتها في عمق المناطق الجنوبية المحتلة، الشيخ قاسم يجدد اتهام السلطة بالخيانة ولا مانع للقاء بين الحزب والقيادة السورية، رئيس الحكومة من يستمر بمصادرة قرار الدولة لا يوزع شهادات في الوطنية، الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا في جردي عرسال، عائلة رياض سلامة في نداء تحذيري من خطورة وضعها الصحي، أمريكيا التوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم أو غدا يفتح مضيق هرمز. كان في راديو رما الأحوال الجوية، شكرا للمتابعة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، إيران تقترح تشكيل آلية أمنية إسلامية مشتركة، انطلاق مناورات واسعة النطاق لأسطول المحيط الهادئ الروسي، ليبرمان يحث المعارضة على التركيز على إسقاط حكومة نتنياهو.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ونبدأ التفاصيل من إيران، حيث دعا القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني سيد مجيد ابن الرضا لتشكيل آلية أمنية مشتركة تستبعد القوى الأجنبية من المنطقة وتشمل تركيا وباكستان والسعودية ومصر. وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أوضح ابن الرضا أن طهران وقعت الاتفاق بهدف المساهمة في استقرار المنطقة وبناء على طلب دول صديقة وجارة، لكنه شدد على أن إيران لا تثق بواشنطن نظرا لما وصفه بتاريخها الطويل في نقض العهود. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور إسكندر كفوري. أهلا بحضرتك دكتور إسكندر في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك بالسؤال عن اقتراح إيران إنشاء آلية أمنية إسلامية مشتركة تضم تركيا والسعودية ومصر وباكستان، طبعا في سياق الحاجة لضمان الاستقرار الإقليمي. أسألك دكتور، ما مدى جدوى إنشاء مثل هذا التحالف في ظل الظروف الراهنة؟
7: أعتقد أن هذا الاقتراح أو هذه المبادرة من أهم المبادرات التي يمكن أن تطرح لحل المسألة، مسألة المنطقة، لأنها متعلقة بأبناء المنطقة، بدول المنطقة، وليست من شأن الدول ما وراء المحيطات والدول الأوروبية، لأن دولنا لا تتدخل في أوروبا ولا تتدخل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه الاعتداءات الغاشمة الأمريكية وغيرها والتدخل في شؤون دولنا وإقامة القواعد العسكرية، هذا ما يسبب الحروب ويسبب الانتهاكات ويسبب المآسي والكوارث على شعوبنا. ومن هنا نرى أن هذه المبادرة من أهم الاقتراحات والمبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة، وخاصة أنها تجمع كل الدول المعنية في المنطقة، كانت عربية أم إسلامية، فاعلة كتركيا وباكستان والسعودية ومصر وغيرها من الدول، طبعا إيران. فإن هذه الدول هي أدرى بشؤونها، هي أدرى بحل مشاكل شعوبها، لأنها هي المعنية المباشرة بحركة التنقل، بحركة التجارة، حركة المبادلات، حركة يعني كل شيء يتعلق بها. وأن الدول البعيدة يعني يكون تدخلها أبعد ويتناسب مع حاجات هذه الدول ولا يكون بالتدخل المباشر، لأننا هنا في منطقتنا نحن نعرف وأدرى بمشاكلنا وأدرى بحلولنا. ومن هنا نتمنى أن تتجاوب الدول المعنية التي ذكرتها سيدي، وأن يعني تكون هذه المبادرة الحل الأنجع للمشاكل، وأعتقد أنها لو لقيت تجاوبا من قادة هذه الدول لكانت الحل الحاسم لكل المشاكل والحروب في المنطقة. من ناحية الأمان المعلقة عليها، لقد شاهدت حكومات هذه الدول ما آلت إليه الأوضاع التي تحكمت سابقا بهذه الدول، أقصد بها إقامة القواعد العسكرية الأجنبية والغريبة لتنفيذ مصالح غريبة عن شعوبنا وعن منطقتنا، ورأت الويلات والكوارث التي حلت بها نتيجة إقامة هذه القواعد. ولذلك أعتقد أن اليوم إمكانية أن تثمر هذه المبادرة أعتقد أنها أفضل من الأمر، أن التجربة علمت هذه الدول وأظهرت لها مدى الحاجة للتضامن بين الشعوب وبين الدول دول المنطقة بعيدا عن اللقاءات الخارجية ولسيما من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: نعم دكتور، هذه هي الوجهة الإيجابية لهذه المبادرة، ولكن هل تشير هذه المبادرة إلى استعداد إيران لإعادة النظر تدريجيا في موقفها لصالح التوصل إلى حل وسط مع القوى الإقليمية برأيك؟
7: شوف، إيران دائما كانت تبحث عن حل وسط، وإيران عندما ردت على استهدافها لم ترد على تلك الدول، وهي تشاورت معها وأبلغتها بأنها الرد سيكون على القواعد وعلى أفراد هذه القوات الأجنبية السودية الأمريكية التي لجأت إلى بعض الفنادق وإلى بعض الأماكن بين السكان للاختباء، وهذا أمر يتنافى مع العمل العسكري. يعني أما أن تخرج نهائيا أو أن تجلس في قواعدها يعني ولا تختبئ بين السكان الآمنين في الفنادق وغيرها. ولذلك فإن إيران دائما مستعدة للتوصل إلى حلول وسط تلبي، لكن على شرط أن تلبي مصالحها ومصالح الدول المعنية، وليس مصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة البعيدة كل البعد عن منطقتنا، وهذا أمر طبيعي أن يكون. هناك مبادئ أساسية تتمسك بها القيادة الإيرانية ولسيما سيادتها على أرضنا، سيادتها على المضيق هرمز، التي الرئيس ترامب أراد وأعلنها جهارا أنه يريد الدخول إلى هرمز والإشراف على هرمز وفرض 20% كضريبة على كل السفن العابرة. هذا أمر لن يحصل أبدا، هذا أمر يمس بقيادة إيران، يمس بقيادة الدول. ترامب لطالما فرض الجزية على الدول الخليجية، وكلنا يعرف كيف اقتطع منها فرضا وعنوة مليارات الدولارات، هو وصهره ومجموعة الصهيونية المحيطة به وإسرائيل وكل هذه الدول التي تلبي مصالح إسرائيل على حساب الشعوب العربية. ولذلك فإن إيران هنا تدافع عن مصلحة شعبها ومصلحة شعوب المنطقة ولا سيما مصلحة الشعوب العربية بما في ذلك يعني المصلحة المشتركة.
6: وما الدور الذي ستلعبه إسلام أباد العضو الوحيد الذي يمتلك ترسانة نووية في هذه الآلية؟ كيف سيؤثر انضمامها على ميزان القوى الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟
7: لإسلام أباد دور مهم وأساسي وفاعل كما تفضلت، بسبب قدراتها الديموغرافية، بسبب امتلاكها للقنبلة النووية، بسبب موقفها الوطني مؤخرا. ولذلك إذا استمرت في لعب هذا الدور نأمل أن يكون لها سيطرة أو حجم كبير في المنطقة وفاعل. طبعا تأثيرها كبير، طبعا إذا يجري حرب قيادتها أو التأثير على قادتها كما أو عزلهم كما حصل في السابق مع رئيس الوزراء أمير خان إذا تذكرنا، الذي دافع عن بلاده وعن سيادته في باكستان ودافع عن القضية العربية، تم عزله، وكذلك العديد من الوطاء الآخرين الذي يجني عزلهم وإبعادهم عندما يشتم رائحة تحرر وسيادة ومقاومة في خطاباتهم وفي أعمالهم. إذن لباكستان دور أساسي ومهم وفاعل ومؤثر جدا على ترجيح كفة التحكم هذه الدول ودول منطقتنا بسيادتهم واستقلالهم وحرياتهم بعيدا عن الإملاءات الخارجية.
6: دكتور، لو عدنا إلى المبادرة الإيرانية بتشكيل آلية أمنية إسلامية مشتركة، أسألك هل ستصبح هذه الآلية أداة حقيقية لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة؟
7: نتمنى ذلك. يعني القواعد التي قصفت وضربت في منطقة الخليج وفي الأردن وغيرها دمرت بشكل كبير، وكما أسلف خبراء العسكريين بما في ذلك الأمريكيين، فإن من الصعوب المكان اليوم إعادة تكوين أو إعادة تركيب هذه القواعد مجددا لكلفتها العالية وحال الحاجة إلى وقت أطول. والأهم من كل ذلك، يعني نتمنى أن تكون القيادات المتهنة بالولايات المتحدة في منطقة الخليج وغيرها تكون قد تعلمت درسا أن هذه القواعد لا تحميها، بل على العكس تجلب لها المشاكل والكوارث والحروب، وتؤدي إلى مصرع شعبها وإلى جلب كل ما يمكن جلبه من المآسي والويلات إلى شعبها وتدمير اقتصادها. وهذا ما سيحصل إذ لم يتم بشكل سريع الاجتماع حول المبادرة الإيرانية من قبل الدول المعنية في المنطقة، لأننا من دون هذه المبادرة سنذهب إلى حرب مدمرة، حرب ستدمر ثروات الدول الخليجية ودول المنطقة، والمستفيد الوحيد سيكون للأسف الشديد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
6: وكسؤال أخير لابد من طرحه، كيف تقرأ التوافق المتوقع داخل هذا التكتل في حال نشوب أزمات داخلية؟ طبعا هل ستقبل هذه الدول برأيك بقيادة جهة ما لها؟
7: هنا المطلوب مش القيادة، يعني هم لطالما كانوا تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن ليس فقط القيادة، كان هناك سيطرة وإملاءات، و سمعنا العبارات المهينة التي كان يطلقها رئيس ترامب مرة على الملك السعودي ومرات على ولي العهد وأخرى على كل قادة المنطقة، الذي رأى فيهم بقرة حلوب يستغلها ويرسل مبعوثين إليها لجلب الأموال وما إلى ذلك. يعني لم تكن قيادة وحسب، بل كانت هيمنة وإذلال واستعباد هذه القيادة. اليوم المطلوب ليس قيادة، لن تكون إيران هي القائدة بوجود دول كبيرة كباكستان كما أطلقنا، كمصر، كالسعودية، كتركيا، هذه دول قوية إقليمية لها مكانتها ولها مركزها، ولذلك ولا إيران تسعى إلى الهيمنة والسيطرة، ولذلك فإن القيادة باعتقادي ستكون مشتركة للجميع، وستكون ضمن نطاق التنسيق والتعاون بين كل هذه الدول لما فيه مصلحة هذه الدول المجتمعة وشعوبها.
6: من بيروت الباحث والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى إسرائيل، حيث دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قادة المعارضة للتركيز على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بدلا من الانشغال بالجدال الداخلي حول من سيكون الزعيم التالي للحكومة البديلة. قال ليبرمان إن الجميع بحاجة إلى التركيز على هدف واحد واضح، وهو إسقاط تحالف المتهربين من التجنيد والحكومة المسؤولة عن مجزرة 7 أكتوبر، معتبرا أن الحديث عن من يجب أن يكون رئيسا للوزراء هو مجرد إلهاء عن المهمة الأساسية، وأن إيزنكوت نفسه يتحدث عن طموحه الشخصي واستحقاقه للمنصب، مما يضعفه في موقفه النقدي. عموما لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أسعد العويوي. أهلا بحضرتك دكتور، وأبدأ معك من دعوة أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا قادة المعارضة إلى إنهاء صراعهم الداخلي على قيادة الحكومة الائتلافية المقبلة والتركيز كليا على إسقاط الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو. أسألك ما هي فرص توحيد صفوف المعارضة حول هدف مشترك، علما بأن طموحات البعض لطالما أعاقت تشكيل تحالف قوي طويل الأمد؟
8: يمكن تداول هذه الأسئلة من خلال قراءة ديناميكية للمشهد السياسي الإسرائيلي، مع التمييز بين ما هو قائم على الوقائع وما يبقى في إطار التقدير السياسي. أنا أعتقد أن فرص توحيد المعارضة موجودة لكنها ليست مضمونة، فالمعارضة الإسرائيلية تضم أطيافا سياسية وأيديولوجية واسعة من أحزاب يمين معارضة مثل أفيغدور ليبرمان ونفتالي بنت إلى أحزاب الوسط بقيادة يائير لابيد، إضافة إلى قوى أخرى تختلف في أجنداتها وأولوياتها. ما هي العوامل التي قد تساعد المعارضين وأحزاب المعارضة لنتنياهو والذين هدفهم إسقاط نتنياهو؟

0: هذه الأهداف كلها توحد المعارضة وتجعل المعارضة أكثر صلابة باتجاه التوحد من أجل إسقاط نتنياهو. هناك عقبات رئيسية أمام هذه الأهداف، أولها التنافس على هوية رئيس الوزراء المقبل، هو إيزنكوت أو لابيد أو بينيت أو حتى ليبرمان. اختلاف البرامج السياسية بين هذه الأحزاب المعارضة، خاصة فيما يخص ملفات الأمن والدين والدولة، حل الدولتين أي بمعنى آخر الاعتراف بالدولة، حل القضية الفلسطينية.
1: دكتور أسعد، ما مدى فعالية دعوة ليبرمان إلى وقف التنافس على السلطة ضد نتنياهو طبعا في ظل تشتت قاعدة المعارضة؟
0: أنا أعتقد أن هذه الدعوة تحمل عدة رسائل. أولا، هي محاولة إظهار المعارضة بمظهر المسؤول الذي يضع المصلحة السياسية العامة لشعب إسرائيل قبل الطموحات الشخصية. الضغط على قيادة المعارضة لتجنب الصراعات المبكرة حول المناصب، وأيضا توجيه النقاش نحو أداء الحكومة بدلا من المنافسة داخل المعارضة. إلا أن فعالية هذه الدعوة تعتمد على عدة عوامل من وجهة نظري. أولها مدى استعداد القادة الآخرين لتأجيل خلافاتهم، أيضا نتائج استطلاعات الرأي، فإذا أظهرت تقدما واضحا للمعارضة فقد يزداد الدافع للتنسيق. توقيت الانتخابات أيضا، لأن التنافس غالبا يشتد كلما اقتربنا إلى موعد الانتخابات. ومن هنا من الممكن أن تنجح الدعوة إلى تحسين التنسيق التكتيكي، لكنها لا تزيل التنافس البنيوي بين قادة المعارضة.
1: وما إمكانية أن تكسب انتقادات ليبرمان اللاذعة لنتنياهو بشأن القضايا الأمنية ناخبي الليكود المعتدلين الذين خاب أملهم من الحملة العسكرية المطولة إلى جانب المعارضة؟
0: ممكن، هناك احتمال قائم، لكنه يعتمد على طبيعة الناخبين المستهدفين. عادة ليبرمان يركز على انتقاده من زاوية يعتبرها أمنية وإدارية وليس من منطلق معارضة النهج الأمني بحد ذاته. بمعنى آخر، هو ليس ضد الإبادة في غزة، وإنما هو ضد الأسلوب وإدارة هذه الحرب على الشعب الفلسطيني أو الحرب في إيران أو في لبنان. وهذا قد يجعله أكثر قدرة على مخاطبة جزء أو بعض من ناخبي اليمين مقارنة بالأحزاب اليسارية الأخرى. قد يستجيب لهذه الرسائل ناخبو الليكود غير المرتبطين شخصيا بنتنياهو ولهم تناقضات مع نتنياهو، ومن يرون أيضا أن إدارة الحرب أو الملف الأمني لم يحقق أهدافه على الإطلاق، وناخبو اليمين الذين يبحثون عن قيادة أكثر كفاءة مع الحفاظ على مواقف أمنية متشددة على كل الجبهات. إلا أنه في المقابل لا يزال لنتنياهو قاعدة حزبية و شخصية متماسكة. كثير من ناخبي الليكود يميزون بين انتقاد الأداء وبين تغيير القيادة، ولا يعني استيائهم بالضرورة انتقالهم إلى أحزاب المعارضة. لذلك قد ينجح ليبرمان في استقطاب شريحة محدودة من يمين الوسط، لكنه من الصعب تقدير حجمها مسبقا.
1: برأيك هل يشير هذا الوضع إلى انقسام سياسي عميق في إسرائيل؟ ما نتائجه؟
0: كل التطورات خلال السنوات السابقة أو الأخيرة تشير إلى استمرار حالة استقطاب سياسي واضحة داخل المجتمع الإسرائيلي، تتداخل فيه الخلافات حول القيادة مع الأمن والقضاء والعلاقة بين الدين والدولة وطبيعة النظام السياسي. ومن أبرز النتائج المحتملة لهذا الانقسام استمرار صعوبة تشكيل حكومات مستقرة إذا بقيت موازين القوى متقاربة، ازدياد الاعتماد على ائتلافات متعددة الأحزاب مما يجعل هذه الحكومات أكثر عرضة للخلافات الداخلية، تحول القضايا الأمنية إلى محور رئيسي في المنافسة السياسية مع اختلاف تقييم أداء الحكومة أكثر من الاختلاف حول أهمية الأمن ذاته. هناك استقطاب مستمر بين مؤيدين نتنياهو ومعارضيه، وهو انقسام يتجاوز أحيانا الانتماءات الحزبية التقليدية. في المقابل كله هذا لا يعني بالضرورة أن النظام السياسي عاجز عن إنتاج حكومات جديدة أو انتقال للسلطة.

0: فقد شهدت إسرائيل خلال السنوات الماضية تغييرات حكومية وائتلافية متكررة عبر الآليات الدستورية، وإن كان ذلك يعكس درجة مرتفعة من التنافس والانقسام السياسي الداخلي داخل دولة الاحتلال لم يسبق له مثيل في السابق في تاريخ دولة إسرائيل.
1: الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أسعد العويبي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي الشأن الروسي، إلى انطلاق مناورات واسعة النطاق لأسطول المحيط الهادئ الروسي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق هذه المناورات العسكرية بمشاركة أكثر من 13,000 عسكري ونحو 60 سفينة وغواصة و30 طائرة ومروحية ومنظومة جوية بحرية مسيرة. بحسب البيان لوزارة الدفاع، أن الهدف الرئيسي من المناورات هو اختبار جاهزية قيادات التشكيلات والوحدات العسكرية لإدارة مجموعات القوات في مناطق مسؤوليتها وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مهام عملياتية غير تقليدية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور حسام العتوم. أهلا بحضرتك دكتور حسام في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من انطلاق مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي لحماية حدود الشرق الأقصى. أسألك دكتور، كيف تعزز هذه المناورات جاهزية الدفاع عن الشرق الأقصى ضد الضغوط الغربية طبعا؟
3: بداية سادتي في سبوتنيك موسكو والعزيز محمد جمعة، لقد حذر الرئيس فلاديمير بوتين ومن داخل قصر الكرملين وأمام تجمع كبير من العسكر بأن الغرب والناتو يخططون علنا لمهاجمة روسيا الاتحادية بسبب الحرب الأوكرانية شيوعا الجارية الآن. واسترسل الرئيس بوتين قائلا بأن بلاده روسيا سوف تتصدى بحزم لأي اعتداء غربي أو من قبل الناتو.
1: وكيف تتوافق هذه المناورات برأيك مع مفهوم روسيا لتشكيل نظام أمن جماعي متكامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ردا على الأنشطة التخريبية للتكتلات الموالية لأمريكا؟
3: مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي مشروعة، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن مساحة روسيا هي الأكثر والأكبر في العالم، أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع، وروسيا تقف أمام تحديات كبيرة اليوم بسبب مجريات الحرب الأوكرانية والتحديات القادمة من الغرب، خاصة من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد المراوغة الأمريكية الأخيرة بسبب هذه الحرب.
1: دكتور حسام، هل ستصبح هذه المناورات برأيك إجراء رادعا منتظما في ظل نشر البنية التحتية الأمريكية الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
3: وبكل تأكيد، فإن المناورة الروسية الأخيرة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ ستساهم بشكل كبير في تشكيل نظام أمن جديد شرقي يشمل آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وروسيا معنية بالدفاع عن نفسها، ومعنية أيضا بتوصيل رسائل للعالم بأنها موجودة وقوية، وبنفس الوقت هي لا تشن الحروب على أحد ولا تبدأ الحروب، وتبحث دائما عن السلام في كل المحطات السياسية وعبر محطات الحروب التي مرت بها عبر التاريخ والمعاصر وحتى الآن.
1: وكيف يؤثر برأيك استعراض القوة الدفاعية في الشرق الأقصى على تعزيز التحالفات داخل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون؟ هل يمكن لمثل هذه المناورات أن يعني تهدئ من حدة النزعة العسكرية لدى الدول الآسيوية الفردية وتقلل من خطر وقوع حوادث عسكرية في المحيط الهادئ؟
3: وروسيا دولة عظمى وهي معنية كما نعرف بمواجهة كافة التحديات التي تواجهها من طرف الغرب، وأثبتت الحرب الأوكرانية التي لم تبدأ من موسكو وإنما بدأت من وسط العاصمة كييف ومن عواصم الغرب بأن روسيا دائما باحثة عن السلام ولا تبحث عن العدوان ولا تستهدف أوروبا ولا تستهدف أمريكا، وإنما تحافظ على استقلالها وعلى سيادتها ولا تسمح بالعدوان على أمنها الوطن. وروسيا كما نعرف حريصة على إغلاق الطريق أمام أي عدوان خارجي خاصة غربي وخاصة ما يتعلق بحلف الناتو المعادي لها، ولقد سبق لها أي لروسيا عام 2000 وفي زمن بدايات عهد الرئيس بوتين أن مدت يدها للناتو لكي تلجم الحرب الباردة وسباق التسلح، لكن الغرب مصر على ديمومة الحرب الباردة وعلى ديمومة سباق التسلح. يخطئ الغرب عندما يعتقد بأنه من الممكن معاداة روسيا ومن الممكن مواجهة روسيا وحتى التطاول على روسيا عسكريا، وهو يعرف مسبقا بأن النتيجة ستكون وخيمة عليه بالكامل. روسيا اليوم دولة فوق نووية من حيث قوة النار، وثمة اختلاف كبير بين تعامل روسيا وسط العملية الروسية الخاصة الدفاعية التحريرية وسط الأراضي الأوكرانية وبين ما إذا اندلعت حربا مع الغرب لا سمح الله، فإنها ستكون مختلفة، وأعتقد بأن الرئيس بوتين أشار إلى ذلك أكثر من مرة، وأنا أستمع لسيادته دائما وباللغة الروسية وكذلك لوزير الخارجية سيرجي لافروف وللقيادة الروسية وعبر اللغة الروسية وعن قرب.
1: وكسؤال لابد من طرحه دكتور حسام، وأنت الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية، لك رأي حول انعكاس جاهزية الدفاع الروسي عن الشرق الأقصى ضد الضغوط الغربية؟ لابد أن يكون له صدى كبير أيضا على الجوانب الحقوقية والقانونية للقضية الفلسطينية.
3: نريد لروسيا العظمى والعظيمة أن تبقى ناهضة ومتطورة وعلى كافة المستويات، وأنا شخصيا الدكتور حسام العتوم من الأردن سبق لي وأن ناقشت مجموعة من كتبي العاصمة عمان ودعوت من خلالها العرب إلى الاقتراب من روسيا الاتحادية من الصين ومن الدول العادلة التي تبحث عن السلام والتي تبحث عن حقوق الشعوب في تحقيق مصيرها وسيادتها. ولنا في منطقتنا في الشرق الأوسط المثل الكبير في موضوع القضية الفلسطينية التي لا زالت عالقة من دون حلول ناجعة حتى الآن، وروسيا بذلت جهودا كبيرة في مجال إيجاد حلول حقيقية للقضية الفلسطينية لكي تبنى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لكن من يعيق البناء هو الغرب وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات للأسف. وشخصيا ألاحظ في شرقنا صعود أصوات عديدة تطالب بالابتعاد عن التحالفات الغربية غير المفيدة. العالم بدأ يعي ويعرف بأن دولا مثل روسيا ومثل الصين أكثر عدالة وأكثر مطالبة بإعادة ترتيب القانون الدولي داخل الأمم المتحدة وعلى خارطة العالم ووسط مجلس الأمن.
1: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور حسام العتوم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الشأن الأمريكي، حيث رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، واصفة إياها بأنها ذريعة لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في شهر فبراير. صرحت المدعية العامة في نيويورك لتيتيا جيمس بالقول: بعد خسارتها في المحكمة العليا تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية. عموما، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن الأمريكي الأستاذ ستيفن صهيوني. أهلا بحضرتك أستاذ ستيفن في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من رفع مجموعة من 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية ضد الإدارة الرئاسية الأمريكية. تتهم هذه الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته في فرض رسوم جمركية على سلع من 60 دولة تعتبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة. أسألك، كيف ستؤثر هذه الدعوى القضائية واسعة النطاق على مناخ الاستثمار واستقرار سلاسل التوريد داخل الولايات المتحدة؟
4: أولا، هذه الدعوة ستؤثر بشكل كبير على الولايات وعلى التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية. تغيير الرسوم الجمركية بشكل مستمر يسبب عدم استقرار في السوق الأمريكية وفي التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، ومخاوف لدى الكثير من الشركات من استثمار داخل الولايات أو لتوريد بضائعهم للولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود استقرار. وخاصة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تضخم اقتصادي، هناك تضخم بشكل كبير اقتصاديا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الصراع بين المحكمة الدستورية وبين الولايات بين الرئيس من أجل صلاحيات وضع الرسوم الجمركية سيجعل الكثير من الشركات تعيد النظر. هناك الكثير من السيناريوهات، أحد السيناريوهات قد تتشجع الولايات هذه الشركات على الاستثمار داخل الولايات المتحدة الأمريكية للهروب من هذه الرسوم، وبعض الشركات أخرى تعيد النظر بتوريد بضائعها إلى الولايات وإيجاد لبدائل أخرى للسوق الأمريكية. ولكن عندما يخرج القرار النهائي لهذه الدعوة، إن كان لصالح الرئيس الأمريكي بوضع الرسوم أو ضد، هذا ما سيرسم البيئة التجارية والاقتصاد الأمريكي والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة كما قلت إنها الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة اقتصادية ومن تضخم اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع نسبة، على عكس تصريحات ترامب، ارتفاع نسبة الفقر والكثير من الأزمات الاقتصادية والتجارية التي تعاني منها واشنطن، على عكس ما يقوله ويصرح به الرئيس الأمريكي ترامب عن أن المعامل والشركات هناك أفتح، هناك الكثير من فرص العمل والاقتصاد الأمريكي تحسن. عكس تماما، الاقتصاد الأمريكي اليوم يعاني بشكل كبير.
1: ما مدى قوة الموقف القانوني للولايات المتحدة الأمريكية في المحكمة؟ طبعا بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي في تنظيم التجارة الخارجية حفاظا على الأمن القومي.
4: القانون الأمريكي صارم جدا، والسلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هي منقسمة بالتساوي بالصلاحيات، إن كان المحكمة الدستورية أو الرئيس الأمريكي أو الكونغرس. لا يمكن للرئيس الأمريكي التفرد بالقرار لوحده، وخاصة بأمر حساس يتعلق بالأمن القومي الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يحاول التغيير، ولكن اليوم ترامب ليس في أفضل حالاته. المحكمة الدستورية لن تسمح له بالتفرد بهذا بالقرار لوحده، وخاصة الكونغرس الأمريكي أيضا لن يسمح لترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية وهي على الأبواب، الذي تقول مراكز الدراسات والأحصاء أن سيواجه ترامب والحزب الجمهوري خسارة فادحة تاريخية لهم، وسيكون أغلبية كاسحة للديمقراطيين، وكل هذا بسبب القرارات الاقتصادية والتجارية الداخلية لترامب في الفترة الماضية.
1: وهل ستساعد هذه العملية برأيك في تطوير آلية توافق للتفاعل بين البيت الأبيض والمناطق في صياغة السياسة التجارية؟
4: قد تساعد قليلا هذه العملية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت إنها موزعت الصلاحيات بين السلطات. هذه الأزمة ستؤثر بشكل كبير على التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، على المعامل والمزارع والموانئ والكثير من قطاعات الحياة وعصب الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قد يكون هناك إعادة تقييم وإعادة نظر في هذا الأمر، وخاصة بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن القرار النهائي من أجل حل هذه الأزمة وإيجاد حلول هي ليست بيد الرئيس الأمريكي، وإنما هي بيد الكونغرس الأمريكي، وهي بيد المحكمة الدستورية، وهم أصحاب القرار الفعلي. ولكن حاليا الانتخابات النصفية لها دور كبير، وشد العصب الشارع الأمريكي من أجل إصدار قرارات تتيح للمواطن الأمريكي للتصويت لهم، كل من الديمقراطيين والجمهوريين وحتى المحكمة الدستورية والتي هي منقسمة بين الديمقراطيين والجمهوريين، هناك أزمة داخلية لن تنتهي إلا لبعد الانتخابات النصفية، ومن سيأخذ الأغلبية في الكونغرس في كل من مجلس النواب والشيوخ، وقتها ستنتهي هذه الأزمة. من هنا حتى هذا الوقت لذاك الوقت عن الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون هناك اضطراب داخلي اقتصادي في أمريكا.
1: أستاذ ستيفن، كيف سيؤثر هذا النزاع الداخلي على نظرة الشركاء الخارجيين للولايات المتحدة، وهل سيخلق انطباعا بتراجع النفوذ الأمريكي برأيك؟
4: هذا النزاع الداخلي سيؤثر كبير على شركاء الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الكثير منهم بدأ ينظر إلى أسواق جديدة في العالم بديلة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم الاستقرار السوق، عدم استقرار القرارات والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة التصريحات المتناقضة والقرارات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من هذه الدول فرنسا، إسبانيا، اليابان، حتى ألمانيا، دول الخليج بدأت تتجه شرقا، الكثير من الدول بدأت، رأينا حتى الإمارات العربية المتحدة ذهبت إلى الصين، وكان هناك تعاون كبير. المملكة العربية السعودية رأينا بلقاء مهم وكبير منذ فترة مع الرئيس الروسي، أي هناك تباعد عن الولايات المتحدة الأمريكية والتقارب أكثر شرقا، وخاصة من الحلفاء التقليديين والقديمين لواشنطن. وهنا أتكلم عن أوروبا خاصة بشكل عام، وفرنسا وإسبانيا وغيرهم من هذه الدول. أي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه الاضطرابات بدأت تخسر شركائها التقليديين كما قلت، كفرنسا، اليابان وغيرها.
1: كيف سيغير فرض رسوم جمركية باهظة على 60 دولة هيكل التجارة العالمية؟ هل سيؤدي برأيك إلى حروب جمركية عالمية؟
4: بالتأكيد سيتم تغيير الهيكل التجارة العالمية، وسيكون هناك حروبا جمركية عالمية. زمن الهيمنة الأمريكية على العالم وعلى الاقتصاد العالمي انتهى. اليوم أصبح العالم سوق حر مفتوح، هناك تنافس كبير للولايات المتحدة الأمريكية مع الهند، مع الصين، مع الكثير من الدول، وهذه الدول والكثير من الأسواق حتى في أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي. ستشن حروبا جمركية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى البضائع الأمريكية. اليوم أصبح هناك بدائل بنفس جودة البضائع الأمريكية ولكن أرخص وأسعار أفضل. نحن ما يحصل في عالم السياسة وعالم في الميدان ينعكس على الاقتصاد، أي التوتر إن كان في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا أو حتى في جنوب شرق آسيا ينعكس على الاقتصاد العالمي. لذلك العالم الدول لن تقف مكتوفة الأيدي وستشن بالتأكيد، سترد على ترامب بالرسوم جمركية مرتفعة، ولكن الخاسر الأكبر من هذه الحرب سيكون المستهلك، وهو المواطن الإنسان العادي الذي يعيش كل يوم. هو أن نتكلم عن فقراء في العالم، لأن هذه الحرب ستؤدي إلى رفع أسعار البضائع في كل أنحاء العالم وكل البضائع، وأيضا بالإضافة لرفع حتى طرق الشحن، أسعار الشحن، تكلفة البضائع. لذلك كما قلت، الخاسر الأكبر هو الإنسان العادي وليس الدول والحكومات.
1: وأيضا نسألك، إذا كان من الممكن أن تسرع الرسوم الجمركية من تفتيت الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى إنشاء تحالفات بديلة؟
4: الرسوم الجمركية الجديدة لتفتيت الاقتصاد العالمي، نحن بدأنا نرى انهيار الاقتصاد العالمي بوضعه الحالي منذ سنوات، ليس الآن، حتى قبل الرسوم الجمركية. العالم دخل مرحلة الانكماش الاقتصادي من بعد أزمة الكورونا، وبعد أزمة الكورونا بدأت الحرب الأمريكية الأوروبية الأوكرانية على روسيا، لذلك كان أيضا تسببت بأزمة اقتصادية، بأن أسعار النفط، أسعار الغاز، أسعار القمح، الشعير، حتى طرق التجارة، كل ذلك تسببت. والآن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أيضا تسبب بأزمة اقتصادية، أي الولايات المتحدة الأمريكية وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسير بالعالم وبالاقتصاد العالمي بالسرعة القصوى نحو الانهيار الاقتصادي ونحو أزمة اقتصادية ستكون أكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم في عشرينيات القرن الماضي. وقلت هذا على إذاعتكم الكريمة مرارا وتكرارا. اليوم العالم نرى التضخم في كل دول العالم، في كل قارات العالم، التضخم، ارتفاع المواد الغذائية، ارتفاع المحروقات، ارتفاع أسعار الشحن، ارتفاع كل مزايا الحياة، حتى قيمة العملة. إن كان سنقارن العملة، إن كانت الدولار أو اليورو أو أي عملة نقارنها، كما نفس القيمة في السنوات منذ 10 سنوات ستختلف القيمة هذه العائي، وكل هذا هو بسبب السياسات السياسية والاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية الخاطئة والمتهورة، وخاصة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: الباحث بالشأن الأمريكي الأستاذ ستيفن صهيوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى لبنان، وبعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، لا تزال هيام قعدان والدة الضحية أحمد قعدان تعيش واقع الفاجعة بكل تفاصيلها، مؤكدة أن مرور السنوات لم يخفف من ألم فقدان ابنها الوحيد، بل زاد جرحها عمقا في ظل استمرار انتظار الحقيقة والعدالة. في 4 أغسطس آب 2020 كان أحمد قعدان البالغ من العمر 28 عاما يعمل على سيارة أجرة، وصدف مروره في منطقة الجميزة المحاذية لمرفأ بيروت عندما وقع الانفجار الضخم. انهار جزء من مبنى فوق السيارة التي كان يستقلها، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد فارق على إثره الحياة. تقول هيام قعدان في حديث لسبوتنيك بهذا الصدد،
5: إنه جرحه بعده أصلا ما تسكر، يعني كل يوم هو عنا جرح، بس بهيدا اليوم المشؤوم الجرح كتير كبير. ترجع بتتذكر اللحظات كيف قمت ابني فيها بدمه، كيف أنا قمت لابني بدمه، أنا وأبوه قمناه لابننا، قمناه بدمه. هيدي أصعب شيء، أصعب شغلة، إنك أنت تلي إيديك بدم ابنك. الدولة اللبنانية من وراء إهمالها، من وراء قلية مسؤوليتها، كيف فاتت النطرات وكيف تخزنت ومين جابها ومين فجرها ومين إلى آخره ومين تاجر فيها، كانت هيدي من مطلوب إنه هيدي تكون من مسؤولية الدولة، لأنه مرفق عام نحن نعطين القرار الاتهامي. هذا القرار الاتهامي فيه هو عم بيقوله إنه في 70 واحد مطلوبين. هول المطلوبين هلأ لما بيخلص القرار الاتهامي بروح على المحكمة، هنيك بصير شغل الدولة اللبنانية اللي هي وعدتنا إنه رح يوصل التحقيقات لنهايته. للنهاية. هونيك نحن ساعتها منقول إنه إذا الدولة هي مع الحقيقة أم لا. نحن من وقت اللي إجا الرئيس جوزيف عون يعني وطلع بالقسم بتاعه قال تحقيقات المرفق رح توصل لخواتمها ورح يتحاسب المجرمين حتى لو كان خيه. ولما إجا كمان نواف سلام تشكيلة الحكومة الجديدة والرئيس نواف سلام لما كمان نفس الشيء قال إنه كمان التفجير التحقيقات بدها توصل لخواتمها وبدوا يتحاسبوا المجرمين. ولما بكي على بكينا لما الرئيس نواف سلام بكي على بكى الأهالي حسينا أنه نحن صار عنا دولة. وهيدا كتير عنا نحن كتير متفائلين أنه رح يوصل الملف لنهايته. أنا بالنسبة لي حتى لو تحاسبوا ولو تعلقت مشانقهم ابني ما رح يرجع، بس أنا لأني وعدته لأحمدته وعدته أنه رح أوصل للحقيقة وللعدالة ورح حاسب المجرمين وعلق مشانقهم. ساعتها بيربرد قلبي شوي، بس ابني ما حيرجع. بمال الدنيا كلها، لو سنقت الدولة كلها، لو سنقت كل العالم، ابني ما رح ينجح. ما في شي بعوضني ضفر من ضفره لأحمد، لأنه أحمد كتير غالي، أحمد دمه غالي، وقلت له إياها وكل ساعة بقول له إياها. وحياتك يا ماما ما رح يطلعني من الطريق، حتى لو اتبهدلت ولو انضربت مع أني انضربت مرتين ولو شو ما صار فيني، ما بيطلعني من الطريق يا أمي إلا لشوفهم معلقين على المشاني.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: استعرضت مديرة مؤسسة سعف الدكتورة نهاية عبد الرحمن مسيرة المشروع الذي انطلق قبل 20 عاما من مجرد مبادرة بسيطة في جنوب الأردن ليتحول إلى قصة نجاح إنسانية وتنموية مستدامة. حولت مخلفات النخيل إلى منتجات اقتصادية مبتكرة وأدمجت نحو 30 أسرة في دورة إنتاجية متكاملة جسدت فيها المرأة الريفية نموذجا حقيقيا للاقتصاد الدائري والتمكين الذاتي. قالت عبد الرحمن في لقاء خاص مع وكالة سبوتنيك إن قصة المشروع قد بدأت في عام 2006 كمبادرة تهدف إلى تحسين سبل العيش بالاعتماد على موارد البيئة المتاحة، ليحتفل المشروع اليوم بمرور 20 عاما على تأسيسه.
6: رح نحكي لكم اليوم عن مشروع سعف النخيل، سعف الأردن. هذا المشروع اللي احنا بدينا فيه من عام 2006، يعني هلأ كملنا 20 سنة وإحنا بنشتغل في هذا المشروع. بدأ كمبادرة اسمها تحسين سبل العيش بالاعتماد على البيئة. إيش يعني؟ إنه احنا بنقدر إنه نحسن وضعنا المعيشي بالاعتماد على موارد البيئة المتاحة. وهذا فعلا اللي عملناه، إنه احنا رحنا لمناطق زراعة النخيل وركزنا في تدريبنا على سيدات المجتمع الموجودين في هذيك المنطقة وعلمناهم كيف يشتغلوا بسعف النخيل وكيف يستفيدوا منه. وبالفعل هم استطاعوا انهم يعملوا هلا منتجات تساعدهم يبيعوها وتساعدهم يكون في عندهم مصدر دخل مستمر. فهلا احنا بنحكي تقريبا عن 30 اسره عمالها بتستفيد من هذا المشروع في جنوب الاردن. فهاي هو ملخص الموضوع. ايش المنتجات اللي عندنا؟ اللي هي بدءا من الحقائب والاحذيه والمحافظ واغطيه السفره والكوشنز اللي هي المخدات، بنحكي عن سجادات صلاه، بنحكي عن بخور، بنحكي عن ورق، وبنحكي عن صابون ايضا من زيت النخيل. يعني احنا بناخذ كل شيء من شجره النخيل وبنعمل منه هاي المنتجات. وفي عنا كل ست أو كل مجموعة سيدات بيشتغلوا في قطاع لوحده منفصل، يعني في ستات متخصصات في عمل الحقائب، في شيء لعمل البخور وإعداده، في سيدات لعمل الصابون. فبالتالي عنا مشروع متكامل كله تحت اسم منتجات سعف النخيل. عملية التصنيع جزء منها يدوي بيعتمد على الأدوات على اليد 100%، والجزء الآخر اللي هم بيعتمد على الماكينات زي الخياطة، زي عملية صناعة الصابون هاي بدها ماكينات، لكنها ماكينات بسيطة زي صناعة الورق. إحنا بنحتاج ندخل أدوات ميكانيكية فيها، لكن بقي ما تبقى هو مثلا في اشياء تماما بتعتمد على الايد، يعني ما محتاجين ابدا انه نستخدم فيها لا اداه ولا ماكينه ولا شيء في حين اننا نصنعها. احنا من خلال البيع، يعني السيدات اللي بيشتغلوا معنا احنا بنشتري منهم هاي مثلا الخام اللي بيعملوها، بنوديها لناس ثانيين اللي هم بنفس المجال معنا بصنعوها حقائب وشنط واحدية وغيرها. فكل ست بتشتغل كم قطعه بالقديش بتعمل احنا بنحاسبهم راسا، يعني كأننا بناخذهم ناخذ هاي المنتجات منهم بنشتريها منهم. احنا بالتالي بناخذها بنطلع فيها معارض، بنعمل على تسويقها، بننزلها على الانترنت. يعني دورنا احنا هون نسوق منتجات هدول الستات لانه ظروفهم ما بتسمح لهم انهم يطلعوا ويسافروا مثلا انهم يسوقوا، فهذا صعب كتير عليهم، فإحنا نقوم بهذا الدور.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ليبيا. ورغم استمرار مصرف ليبيا المركزي في ضخ النقد الأجنبي، لا تزال الفجوة واسعة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية. وسط تساؤلات حول أسباب استمرار الطلب على العملة الصعبة ومدى وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين، في السياق قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث في حديث لسبوتنيك:
7: اللي يتحكم في السوق السوداء لا يخضع للمصرف المركزي قراراته وتوجيهاته، وبالتالي هم يشتغلوا على حسب ما يحقوا من أرباح وعلى حسب طلب اللي غير معروف أصلا. وأنا مظلت مصر، لأن من يطلب الدولار في السوق السوداء ليس هم تجار السلع، وإلا والله لما التفتنا إليه طالما بيصدر السلع للبلاد. لكن هؤلاء الذين يطلبون الدولار عدة فئات، هذا اسمعهم يدور اقتصاد الظل، ولكن هو اقتصاد الظلام، لا بيانات ولا معلومات ولا، والآن تشعب حتى للدول المجاورة مصر وتونس وتركيا والإمارات، فهو مطلوب طالما الحصول عليه سهل في ليبيا، فيزيد طلب عليه حتى من الجيران ومن الدول الأخرى. وبالتالي مجارات السعر في السوق السوداء أو محاولة تخفيضه حقيقة بالنسبة لي أنا هو قرار غير سليم. يجب الاهتمام بتسهيل الأمور أمام التجار والمستوردين حتى تصل السلع بسعر معقول للمواطن وليس بسعر السوق السوداء، وهذا لن يتم إلا بتكاتف الجهود، ليس المصرف المركزي وحده، ولكن قبل الاقتصاد والمالية والجمارك والأجهزة الأمنية وغيرها من أجهزة الرقابة هي التي يجب أن تتحرك في هذا الموضوع. العملة الأجنبية يعني الآن حقيقة تباع للمواطنين، سواء كانت كاش ولا بطاقات، مواطنين يمشي بها بعد بحال المضاربين والسماسرة، وكذا حلقة مفرغ. أنت تستطيع أن تقضي على السوق الزود بهذه الطريقة؟ بل بالعكس، إلى جانب ما فيها من إيجابيات توفير الدولار كاش مثلا، هناك سلبيات لا يمكن تتبعها الآن. بالدقة كان ممكن تتبعها، لكن الدولار لا يمكن تتبعها الآن ورقي. وإذا أخذها المواطن وين بيمشي؟ هو بيعد يبيع في السوق السوداء، وهذا سهل، تهريبه ونقله عبر الحدود. ربما البطاقة لا تستطيع أن تسحبها دولار في بعض البلدان، بينما تسحبها عملات محلية إذا صبح لك، بينما الدولار يهرب عبر الحدود سهل جدا. كيف تعتقد سياسة غراق السوق لتخفيض سعر السوق السوداء سياسة لم تأتي بنتيجة لحد الآن؟ ربما المصرف المركزي عنده نظرة تختلف، نحن نتكلم بما نرى.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في ليبيا، وبين جدية معاطف الأطباء البيضاء وحرية الألوان داخل مرسمه في مدينة بنغازي، يصنع الفنان الليبي أحمد لامين الملقب بأميدو عالما استثنائيا من الفن المتميز، حيث حول شغف الطفولة إلى ثورة إبداعية تعيد الحياة للمواد المهملة والجداريات، مستعينا بريشته للهروب من ضغوط دراسة الطب البشري والتعبير عن روحه. يروي أميدو في حديث لسبوتنيك أن الفن يولد في أصعب اللحظات، وأن كثيرا من الفنانين الذين خلدهم التاريخ لم يصلوا إلى الشهرة إلا بعد معاناة وتجارب قاسية صقلت مواهبهم. يضيف:
8: لما يقول لك الفن ديما يطلع من أسوأ الأماكن، يقول لك يطلع الفن من أسوأ اللحظات، وهذه صارت مع عرم فنانين في عبر التاريخ. يعني ديما تلقى فنان في العادة حياته صعبة، وبعدين تطلع منها شخصية يعني معروفة في التاريخ، تجد يعني حاجة عندها بصمة. أنا المعاناة متاعتي كانت مع الدراسة، فكان يعني نعمل وانا صغير نرسم كنت، لكن يعني بقيتش يعني باستمرار، لكن سبب الدراسة والطب فكان في ضغط نفسي واجد، فكان الرسم مهرب لي أنا. حتى وأنا نقرأ كنت يعني نقرأ بالرسم، كان الطب يعني حاجة مساعدتني واجد أني أنا يعني حاولت نهرب من الدراسة بالرسم، ولقيت روحي يعني نرسم أكثر من نقرأ. يعني الميزة في ذلك أن يعني الحاجة لما أنت تحبها تحاول ديما تتعمق فيها، ديما تحاول تشوف حاجة جديدة فيها، ديما تحاول أنك يعني توري الناس نرى في أكثر من هيك، في مستوى أكبر من هيك. فهذا كان دافع كبير لي. في البداية بديت بلوحات عادية، وبعدين بديت على لوحات الكانفاس، وبعدين جداريات، وبعدين حاولت ندير محتوى فيديو. والفيديوهات اللي حاولت تخليني يعني يجذب الناس اكثر واكثر، فكنت ديما نحاول ندير الحاجه الغريبه اللي تخليك انت تقول شو الشيء اللي نشوف فيه، يعني حاجه غريبه يعني ملفته بحيث اننا يعني تخلي المشاهد يجذب بالحاجه، فاهم كيف؟ هذه اكثر حاجه كانت تساعد فيها ان ندير حاجه غريبه وفريده في نفس الوقت. حاجه ما فيش كورس معين وما فيش حاجه، ما فيش الف باتا في الرسم، الرسم عباره عن ارسم فقط، ارسم فقط. يعني انا حتى التطور اللي انا تطورت ما كنتش حاجه، ما كنتش نحاول ان انا اتطور اصلا، يعني انا بس حبي للمجال وحبي للفن والرسم والشغف نتاعي اللي كان يساعد فيه ان انا اتطور. وفي هنا الرسمه اللي احنا رسمناها سلفادور دالي، هذا طبعا فنان اسباني ملك الفن السريالي، فهو من الشخصيات هنا يعني عجبني واللي دافع فيه هنا نطور نفسي في الرسم، شخص عنده لمسة مميزة، وهذا شيء هنا ندور فيه ديما في الستايل متاعي في الرسم متاعي. مثلا أنا كنت نرسم على اللوحات، أنا توني بنرسم على الساس، ما هيك شيء طبيعي ناتشرال يجي نرسم على الساس عادي، تو الحمد لله أنا وصلت لمرحلة أني أنا نرسم حتى عليه عمارات كبيرة. يعني ديما أنا قلت لك أنا من الناس يطلع أن الفن يطلع من أي حاجة.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى أخبار متفرقة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا اليوم أنه اعتبارا من 16 من أغسطس آب الجاري ستبدأ الخطوط الجوية السورية تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين دمشق وموسكو. أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية دوغلاس ماكغريغور أن الولايات المتحدة وحلفائها قد منيوا بهزيمة في أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد أن موسكو تمكنت من تعزيز موقفها وأن روسيا في وضع ممتاز لأن الروس يديرون مواردهم بعناية، إنهم يتصرفون بحذر وتأني. أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني اللواء محسن رضائي أن إيران أحبطت مخططا أمريكيا لتنفيذ هجوم بري، معتبرا أن استهداف الجسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد كان جزءا من هذا المخطط. وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأمريكية أدى إلى فشل خطتهم، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في هرمزغان كانت تهدف إلى عزل الساحل الإيراني عن المناطق الداخلية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في مينائي نيكولايف ويوجني وفي البحر الأسود. أضاف البيان نتيجة الضربات التي شنتها أسلحة أرضية عالية الدقة ومسيرات في مقاطعة أوديسا في ميناء نيكولايف تم استهداف سفينة شحن تحمل شحنات عسكرية. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة. مستمعين الكرام تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
11: أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد.
12: رغم إعلان المحتجين في طرابلس إنهاء حالة العصيان المدني، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا ألقت فيما يبدو بظلالها على المشهد السياسي. فعلى وقع هذه الاحتجاجات أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على ضرورة مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.
11: أكد الطرفان على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والدفع بالعملية السياسية نحو تسوية شاملة وتوافقية تفضي إلى إنهاء جميع المراحل الانتقالية واستكمال الاستحقاقات الوطنية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا تحركات سياسية ودبلوماسية متسارعة لإعادة ترتيب المشهد المنقسم، حيث وسعت تركيا اتصالاتها مع سلطات شرق ليبيا بالتوازي مع استمرار علاقاتها الوثيقة مع حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. كما يأتي ذلك فيما تواجه المبادرة الأمريكية التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مساعد بولس عقبات أمام التوصل إلى صيغة لتوحيد السلطة التنفيذية. فما مدى جدية دعوة رئيس المجلس الرئاسي والأعلى لعملية سياسية توافقية في ليبيا؟ هذا السؤال نطرحه على ضيوف حلقة اليوم من ملفات ساخنة. ينضم إلينا من طرابلس الكاتب الصحفي الليبي السيد مالك المانع. أهلا بك سيد الكريم. هل يعكس لقاء محمد المنفي ومحمد تكالا وجود تقارب سياسي حقيقي أم يندرج في إطار تهدئة الأوضاع بعد الاحتجاجات؟
13: بداية تحية طيبة لسبوتنيك ولكل مستمعين قناة سبوت. على كل حال أعتقد بأن الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة لبدء عملية سياسية توافقية أعتقد أنها لا تحمل في طياتها جديدا يمكن أن البناء عليه، وذلك لأسباب بسيطة تتمثل في أن يعني هاتين المؤسستين سبق لهما خلال السنوات الماضية أن طرحتا أو شاركتا في عدد من المسارات السياسية لكنها جميعا انتهت إلى الفشل، لم تتمكن من إنتاج أي تسوية حقيقية تنهي حالة الانقسام أو تعود إلى البلاد نحو الانتخابات. من وجهة نظري أعتقد أن هذا يعود إلى ضعف الوزن السياسي للمجلسين في المشهد الليبي الحالي، فضلا يعني عن تراجع مستوى القبول الشعبي بهما داخل ليبيا، وهو ما يجعلهما يعني يفتقران إلى أي أدوات سياسية وتنفيذية قد يعني يستخدمها هذين المجلسين لفرض أو حتى قيادة مبادرة وطنية بهذا الحجم. المبادرات السياسية تحتاج إلى أطراف تمتلك نفوذا فعليا على الأرض، تمتلك إرادة، تمتلك نفوذ شعبي، وهو لا، هذا الأمر لا يتوفر في المجلسين. لا يجب أن نغفل أيضا حقيقة أن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة يعدان من الأطراف السياسية المستفيدة من استمرار الصيغة السياسية الحالية والمشهد الحالي، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن يتحفظ المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى على أي مبادرة دولية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي بطريقة قد تتجاوز وجودهما أو تقلص من نفوذهما.
11: هل يعني ذلك أن المجلسين ضد المبادرة الأمريكية أو أي مبادرة أخرى؟
13: من الطبيعي أن نقول بأن المجلسين ضد أي مبادرة قد تتجاوز وجودهم السياسي داخل ليبيا. المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة يدرك تماما بأن أي مبادرة حقيقية قابلة للتنفيذ على الأرض لن يعني تكون لهما فيهما أي دور في المستقبل. هذا الأمر يستدعي إلى أن يرفض المجلس الأعلى والمجلس الرئاسي أي مبادرة دولية تصب في هذا الجبهة.
11: لكن هناك اتصالات من تركيا مع كافة الأطراف الليبية، ماذا سيكون موقف الأطراف منها في ظل علاقاتها مع المنطقة الغربية؟
13: فيما يتعلق بالجانب التركي أعتقد أن أنقرة باتت تدرك أن موازين القوى داخل ليبيا لم تعد كما كانت في السنوات الماضية، وأن المشهد السياسي والعسكري يشهد تغيرات واضحة فرضتها تطورات الميدانية والتحركات الإقليمية والدولية في ليبيا. يظهر ذلك من خلال الاهتمام الدولي والمتزايد بالقيادة العسكرية في شرق ليبيا، ويظهر أيضا بالتحركات الخارجية التي يقوم بها الفريق صدام حفتر مؤخرا، والتي تعكس إدراك عدد من العواصم المؤثرة لثقة المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا وقدرتها على أن تكون طرفا سياسيا فاعلا ورئيسيا في أي ترتيبات سياسية وأمنية مقبلة. لذلك أعتقد بأن تركيا تحاول اليوم إعادة قراءة المشهد الليبي والتكيف إن صح التعبير مع موازين القوى الجديدة بما يحافظ على مصالحها ونفوذها بدلا من الاستمرار في الرهان على معادلات سياسية أثبتت المتغيرات أنها لم تعد تعكس الواقع الليبي الحالي.
11: ما أسباب تعثر المبادرة الأمريكية برأيك أستاذ مالك لتوحيد السلطات التنفيذية حتى الآن؟
13: أعتقد أنه من المبكر أن نقول أن المبادرة مبادرة بولس المبادرة الأمريكية قد تعثرت بشكل حقيقي أو نحكم عليها بالنجاح أو الفشل إذ لم تتضح معالمها بشكل واضح إلى الآن. وإلى الآن هناك يعني تداول لهذه المبادرة داخل ليبيا وتحركات دولية أيضا ربما قد تدفع قدما في اتجاه تنفيذ هذه المبادرة بشكل فاعل، وخصوصا أنها نوعا ما تحظى بقبول شعبي لأنها يعني أكثر المبادرات واقعية إن صح التعبير، أكثر المبادرات التي يمكن أن يتم تحقيقها على الأرض لأنها تعتمد بشكل واضح وتتعامل مع القوى السياسية الفاعلة على الأرض مع الأطراف التي تمتلك نفوذا وسيطرة فعلية داخل ليبيا، وهو ما يزيد تصور من فرص تحويل أي مفاهمات سياسية إلى واقع عملي، بخلاف المبادرات التي كانت تعتمد عليها المؤسسات المختلفة في السياسية في داخل ليبيا وخارجها التي تفتقر إلى أدوات التنفيذ. نعم،
11: هل يمكن القول إن هناك فرصة جديدة للمبادرة الأمريكية أو دور جديد حتى للأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة؟
13: المبادرة كان من المتوقع أن يتم رفضها من بعض الأطراف في ليبيا. الإشكالية في ليبيا أن النزاع السياسي والنزاع العسكري وصل إلى أعلى مستويات، وصل إلى مستوى ربما قد يستحيل معه إيجاد أي مبادرة توافقية تتوافق عليها كل أطراف في ليبيا، ولكن هذه المبادرة ربما تتسم بالواقعية كما ذكرت. ربما الأطراف الرافضة لهذه المبادرة هي أطراف يعني ربما لا تكون تمثل ثقلا كبيرا داخل ليبيا، لذلك وصفتها بأنها مبادرة وربما واقعية أو أكثر المبادرات ربما التي تحظى بفرص للتنفيذ والتحقيق على الأرض.
11: ما عوامل الجانب الإقليمي والدولي حتى يكون مؤثر في أي مسار يطرحه أو يطرح على الأطراف الداخلية؟
13: هناك جهود تبذل يعني من عدد من الدول الكبرى في العالم ربما باتجاه الدفع بهذه المبادرة، لأن أعتقد هناك أيضا قناعة لدى عدد من عواصم العالم لأن هذه المبادرة ربما أكثر مبادرات يعني واقعية وأكثر مبادرات تحظى بفرص تحقيق على أرض الواقع. تحركات الفريق أول صدام حفتر ولقاءاته بعدد من زعماء دول العالم شاهدنا يعني ربما في الفترة السابقة تحركات فريق صدام حفتر في ولقائه بوزير الخارجية الأمريكي ولقائه بعدد من زعماء الدول الأوروبية يوضح تماما بأن هذه المبادرة ربما قد تحظى بإجماع دولي، والعالم بات يعني يدرك تماما بأن القوى السياسية والعسكرية في داخل ليبيا التي يقودها المشير خليفة حفتر هي التي يمكن أن يعتمد عليها في المستقبل لإنشاء أو إنجاح أي مبادرة ربما قد تأتي.
11: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الليبي السيد مالك المانع، كنت معنا من طرابلس. من مصراتة ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إسماعيل محيشي. أهلا بك دكتور. هل جاءت دعوة رئيسي المجلس الرئاسي والأعلى للدولة لعملية سياسية توافقية من أجل امتصاص غضب الشارع؟
14: تحية طيبة للجميع. أكيد بكل تأكيد هناك غضب في الشارع في ليبيا في الأوساط السياسية حتى في الأوساط الشعبية لعدة أسباب، لعدم توفر الخدمات الأساسية، وهناك إشكالية الكهرباء، وكما معروف هو السيولة ومازال الانقسام السياسي مستمر. يحاول المجلس الرئاسي إحداث أي نوع من تحريك العمل السياسي مع المجلس الأعلى للدولة، لكن بكل الأسف كل التصريحات تصريحات قديمة، تصريحات وكلمات تناولها العديد من السنوات ولم يستطيعوا إنجاز أي توافق. في تقديري أن المجلس الأعلى للدولة وكذلك المجلس الرئاسي فشلوا في إحداث أي نوع من الاستقرار في الوضع السياسي في ليبيا. والأنظار كلها تتجه نحو المجتمع الدولي والتوافق الدولي، لأنه في الحقيقة الصراع في ليبيا لم يعد صراع بين أطراف ليبية، بل هو أطراف دولية، وهناك أو يعتبر الملف الليبي أحد الملفات الكبرى المعروضة بين الدول الكبرى.
11: برأيك هل الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية قد تمهد للتوافق بين الأطراف، خاصة وأن رجلين ربما لا يتمتعان بشعبية كبيرة في الشارع؟
14: الإشكالية أصبحت معقدة هذه الأسباب، انتهت المدة القانونية والدستورية وحتى الأخلاقية لهم، ولم يستطيعوا إنجاز أي شيء على المشهد السياسي في ليبيا. عندما نتكلم عن المجلس الأعلى للدولة، هو مجلس له أكثر من 10 سنوات موجود على المجلس السياسي، ويتكلمون عن الديمقراطية وعن الانتخابات وغير ذلك. الشارع في ليبيا يرفض هذه الأسباب، لأن هذه الأسباب لا تمتلك الرؤية والاستراتيجية لإحداث أي نقاط إيجابية في المشهد السياسي في ليبيا. كانت هناك لهم فرصة ذهبية، لكن للأسف لم ينجزوا ولا يستطيعون إنجاز أي شيء. هذه الأسباب أصبحت اليوم فاقدة الشرعية، فاقدة الرؤية، فاقدة الخطة، وكذلك حتى الشارع في ليبيا ينفر لهذه الأسباب. الملف الليبي أصبح ملف معقد، وتديره دول وأقطاب إقليمية ودولية، ونشاهد الآن زيارات مبعوث السيد ترامب إلى ليبيا ولقاءات مع بعض الشخصيات الذين يريد أن يكون هناك تحديث للسلطة التنفيذية إن صح التعبير، لكن في تقديري أن أمريكا لا تريد الاستقرار لحد الآن في ليبيا.
11: كان هناك توافق على خريطة الطريق بين المنفي وتكالا، وكذلك السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لإنهاء المرحلة التمهيدية. لماذا توقفت الأمور عند هذا الاتفاق دون خطوات عملية؟
14: هذه الشخصيات وهذه الأسام لا يمتلكون أي شيء في إرادة المشهد السياسي في ليبيا. الآن الأقطاب أصبحت أقطاب أخرى، وأصبحت هذه الأسام لا تمتلك أي حلول في الوضع السياسي في ليبيا. إلا كنا نترقب أن حدوث انتخابات في 2017، وبالذات بعد إنجاز مشروع الدستور، لكن بكل أسف الأطراف المحلية وحدالك حتى الأطراف الإقليمية صح التحديد والدولية لم تكن ناصحة ولها الرؤية الحقيقية في إحداث نوع من الاستقرار في المشهد السياسي في ليبيا. ليبيا تمر بمراحل انتقالية، الشارع بدأ يشعر بالغضب، وهناك حراك شعبي خطير جدا، ونحن نتكلم عن مرحلة ما بعد ثورة 17 فبراير، ما زالت روح الثورة موجودة في الشارع في ليبيا، وهناك انقسام سياسي. والإشكالية الأكبر عندما نشاهد مبعوث الإدارة الأمريكية ويجتمع مع شخصيات لا يمتلكون لا رؤية سياسية ولا حل وضع الليبي في ليبيا. أمريكا تبحث مع شخصيات معينة لإحداث نوع من المجلس العسكري في ليبيا، لكن للأسف نقول لهم إن النظام العسكري في العالم في ليبيا حتى في العالم العربي انتهى، وهذه مرحلة وانتهت. الليبيون يريدون مشهد دولة مدنية حقيقية، أطراف تستطيع إحداث نوع من الاستقرار، أطراف تستطيع إنجاز انتخابات معينة، انتقال من هذه المراحل المعقدة إلى مراحل أكثر الاستقرار. لكن عندما يأتون بشخصيات معينة ويتم الاجتماع معهم كأنهم هم من يمثلون المجلس العسكري، وفي نفس الوقت هم فاقدين حتى الهوية ولا يحق لهم هذه المناصب. في حالة وجود استقرار في ليبيا لن تجد هذه الأشخاص الموجودين الآن ويتكلمون عن مجلس عسكري وعن رئاسة أركان، وفي الحقيقة في ليبيا لا هناك مجلس عسكري ولا رئاسة أركان. نتمنى من الجانب الأمريكي أن يكون هناك تصحيح للمسار السياسي في ليبيا وتوافق على خطة حقيقية، والنقطة الأهم لابد أن تكون هناك جدية إقليمية عربية دولية لإحداث نوع من استقرار في المشهد السياسي الليبي.
11: لكن ألا ترى أن أي توافق بين أقطاب داخلية يمكن أن يعطي دفعة لأي توافق داخلي؟
14: مستحيل، بالذات في هذا الوقت مستحيل. الملف الليبي أصبح ملف دولي، ومن يحرك هذا الملف هي الإدارة الأمريكية الحالية. للأسف هناك إشكالية معقدة في المشهد السياسي في ليبيا، لأن الأزمة هي في الحقيقة أزمة دولية. من آتى بهذا الصراع والإشكاليات في ليبيا والانقسام هي الإدارة الأمريكية. من أعطى الضي الأخضر للسيد حفتر للهجوم على طرابلس هو السيد ترامب نفسه، والآن نتكلم إن على السيد ترامب يسعى لإحداث نوع من الاستقرار في ليبيا، هذا شيء جيد. لكن بعيدا عن الجانب العسكري، في ليبيا لا توجد مؤسسة عسكرية، ولا أتوقع مع هذه الثورات ومع هذه تقديم الضحايا سنرجع إلى نظام عسكري جديد. ربما في بعض الدول الأخرى ينجح بعض الشيء. في ليبيا نحتاج إلى حكومة مدنية حقيقية تستطيع إنقاذ الدولة الليبية. استقرار ليبيا سيخدم السلم الأمن الدوليين. استقرار ليبيا سيخدم الدول الأوروبية وبالذات الجنوبية. استقرار ليبيا هو استقرار المنطقة. لكن للأسف هناك خلل الآن في المنظومة العالمية والدولية، وهناك اهتزازات كبيرة في حتى بين الدول وبين بين القارات، وهذه والملف الليبي هو أحد هذه الملفات. الملف الليبي أصبح ملف تقوده دول كبرى ودول إقليمية لا تسعى للاستقرار في ليبيا، وترى أن الانقسام في ليبيا هو المشروع الحقيقي

0: في الجانب العسكري وفي جانب التسليح وغير ذلك. لم نشاهد أي خطوات إيجابية في هذا المشهد، لم تقدم تركيا لنا أي شيء. نحن كليبيا كل تصريحات في الإعلام ولا أكثر ولا أقل. نحن نحتاج إلى خطة دولية حقيقية لإنقاذ ليبيا. لن تستطيع تركيا ولا تستطيع حتى مصر إحداث أي استقرار، لأن الملف الليبي أصبح ملف معقد جدا، وملف تقوده دول كبرى وأعلى من هذه الدول. للأسف المشهد الليبي يذهب بنا إلى انزلاق خطير جدا في وجود هذا الغضب الشعبي الآن في الشارع في ليبيا حول عدم توفر الخدمات، وهناك إشكالية كبيرة أصبحت معقدة، معدل الفساد، الانقسام الحاد جدا. التدخل الأطراف الدولية في المشهد السياسي الليبي بشكل يثير من الغضب ويثير من حراك هذا الشعب. نتمنى أن تكون هناك رؤية حقيقية دولية لإنقاذ ليبيا، لأن إنقاذ ليبيا سيخدم المنطقة بأكملها وسيخدم السلم والأمن الدولية.
1: إلى أي مدى يمكن أن يسهم التقارب التركي مع الشرق في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية؟
0: إشكالية المنطقة الشرقية لحد الآن يتكلمون عن شخص واحد، لا يتكلمون عن أقليم جغرافي ولا رؤية سياسية. لن تجد في المنطقة الشرقية أطراف سياسية تتكلم عن رؤية أو الإصلاح السياسي أو وجود مؤسسة عسكرية تحت سلطة مدنية. الكل يتكلمون عن شخص واحد أو أسرة واحدة إن صح التعبير، وهذا لن يستطيع. كل التجارب العالم والتجارب العربية أثبتت فشل أي توجه سياسي يتوجه نحو شخص أو أسرة أو عائلة. مرحلة العائلة تالي انتهت من النظام العالمي، وعلينا التوجه إلى القوى المدنية الحقيقية وإشراكهم وعدم إقصاء أي طرف سواء كان مدني أو عسكري، لكن يبقى التوجه الحقيقي نحو دولة مدنية، وأن تكون المؤسسة العسكرية تنطاع إلى هذه السلطة المدنية. لكن الذي يحدث اليوم هو شيء مخزي جدا، أن يتم أطراف معينة تجتمع مع شخص واحد كأقليم برقة. برقة تاريخها قوي وهي معروفة بمدنيتها، لكن يتم التواصل مع شخص واحد كأنه هو المنقذ وهو يمثل المؤسسة العسكرية في منطقة الشرقية أو في غرب ليبيا، وهذا غير موجود وسيثبت فشله. نتمنى أن تكون هناك رؤية حقيقية صحيحة لوصول إلى توافق سياسي في ليبيا وإنقاذ ليبيا، ونؤكد أن إنقاذ ليبيا والاستقرار في ليبيا سيخدم كل الدول المطلة على البحر المتوسط، ويكون له دور في إحداث نوع من الاستقرار في السلم والأمن الدوليين.
1: إذن دكتور، ما فرص عودة المبادرة الأمريكية التي يقودها مساعد بولس في توحيد السلطة التنفيذية الليبية؟
0: هذا كل ما يتم تناوله هو كله محاولات للفشل. لن تستطيع الإدارة الأمريكية إنجاز أي حدث إيجابي في ليبيا، لأن هي تتمركز حول شخصيات معينة لقيادة مرحلة جديدة، ويكون هناك دعم أمريكي. أمريكا كان المفترض عليها هو إشراك كل الأطراف والقوى المدنية في كل ربوع ليبيا والوصول إلى توافق حقيقي وإنهاء هذا الانقسام. أو ما يسمع الآن في وسائل الإعلام هو إدماج السلطة الموجودة في شرق ليبيا مع غرب ليبيا والوصول إلى حكومة جديدة. هذا كله لن يستطيع إنجاز أي شيء على الوضع الليبي. نحتاج إلى خطة حقيقية دولية مدعومة من كل أطراف الدولية وإشراك الجميع، وإبعاد من أفسد الحياة السياسية ومن كان هو نوع من كان أفسد الحياة السياسية أو الاقتصادية، إبعادهم عن المشهد السياسي. الإدارة الأمريكية بكل أسف غير جادة إلى وصول إلى توافق حقيقي يخدم الاستقرار في ليبيا، والكل الآن يتكلم حتى في الشارع الليبي إن هي ما هي إلا محاولات للفشل والفشل. ولا أتوقع أن أمريكا جادة في وجود أي استقرار حقيقي يخدم ليبيا ويخدم المنطقة والسلم الأمن الدولي.
1: شكرا لك دكتور إسماعيل محيشي، الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، كنت معنا من مصراتة. من طرابلس ينضم إلينا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السيد ضوء المنصوري. أهلا بك سيد الكريم. هل يمهد اجتماع المنفي وتكالى لأي تغيرات إيجابية في المشهد السياسي الليبي؟
2: شكرا لكم ولقناتكم الموقرة. وفي هذا الصدد فإنه لابد من القول بأن المسائل أو على الأقل المحاولات التي تجري في ليبيا لن يكتب لها النجاح، لأن الأسس التي تعتمد عليها هذه المحاولات هي أسس وهمية وغير قابلة للتطبيق، تأسيساً على أن هذه الجهات سواء كان مجلس الرئاسي أو مجلس الدولة لا تملك دورا فاعلا رئيسيا بإمكانه تغيير المشهد السياسي في ليبيا.

0: الأمر الذي تكون مع هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات هي لدرء الرماد في العيون وللإثبات بأن هذه الجهات أو هذه المواقع القيادية كما يشاؤون تسميتها لديها دور في المشهد السياسي في ليبيا، دون اعتبار بأن المشهد السياسي في ليبيا قد تجاوز الليبيين وقد تجاوز حتى دول الجوار وأصبح مشهد سياسي دولي تتصارع فيه القوى الدولية لتحقيق مصالحها في ليبيا، وبالتالي فإن هذه اللقاءات التي أشارت إليها ستكون خاوية المفاض ولا تحدث أي أثر في المشهد السياسي الليبي.
1: لكن سابقا سيد ضو، كل الأطروحات فشلت في تحقيق الاستقرار، ألا يمكن الاعتماد على فكرة جديدة من الخارج في أي رؤية حقيقية لبناء الدولة؟
0: أولا دعني وأعتذر منك في هذا التخارج الذي مؤداه أن القول بأن المجتمع الدولي يرغب في إيجاد حلول سياسية في ليبيا هي عبارة عن فقاعة من فقاعات الوهم. فالمجتمع الدولي في ليبيا ليس من مصلحته، الدول المتصارعة على المشهد السياسي في ليبيا ليس من مصلحتها استقرار ليبيا واستقرارها على مراكز نفوذ معينة. فالصراع الدولي هو الذي يجري في ليبيا وتتحقق المصالح لهذه الدول المتصارعة من خلال تدجين المشهد السياسي في ليبيا واقتناء المصالح التي ترى هذه الدول أنها محققة في الأراضي الليبية، خاصة أن ليبيا طبعا هي أكثر يعني أكبر دولة إفريقية ذات مخزون من الغاز ومن النفط، ثانيا أن ليبيا هي أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط، ومن تم في أن أغلب هذه الدول تتصارع على هذا الموقع وتعتبر الليبيين هي عبارة عن كرة تتقادفها الأرجل من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، وليس هناك أي محاولة جادة لإيجاد حل سياسي في ليبيا، لأن أي حل سياسي في ليبيا قد يحقق الدولة المنشودة سيكون عبئا على هذه الدول المتصارعة وسوف لن يكون في مصلحتها، بل مصلحتها هو إبقاء الأوضاع القائمة والنفخ في الأجسام السياسية القائمة الآن، عسى أن يتم استخدامها أو على الأقل استئجارها مؤقتا لتحقيق مصالح دولية تراها هذه الدول التي تتصارع على المشهد السياسي في ليبيا.
1: على ماذا يمكن الاعتماد في هذه الفترة لجهة التأسيس لمرحلة الاستقرار الدائم وإنشاء الدولة؟
0: يعني أنا أولا يعني لابد أن أشير بأن أؤكد على ما سبقا أشرت إليه أن المجتمع الدولي يقف حجر عثرة أمام إرادة الليبيين في تحقيق الدولة الوطنية، ومفاد ذلك أن المجتمع الدولي كان حجر صد أمام محاولة ليبيا في إقرار مشروع دستور قائم سبق لليبيين أن اختاروا الهيئة التي أصدرت هذا المشروع، وعندما أيقنت هذه الدول المتصارعة على المشهد السياسي في ليبيا بأن مجرد الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون هو حجر الأساس لبناء الدولة في ليبيا، وضعت السكاكين ووضعت العقبات أمام القطار الذي سيؤكد بأن ليبيا بعد إقرار مشروع الدستور ستقوم الدولة المدنية القائمة على أسس ديمقراطية والقائمة على إرادة الليبيين، وبدأ سوق المناورات السياسية ومن الغرب ومن الشرق ومن الجنوب، وكل هذه المحاولات من شأن اتساع دائرة الوهم بأن المجتمع الليبي يسعى لتقديم مبادرات، هو في الحقيقة يسعى لتقديم قنابل موقوتة ستنفجر واحدة بعد الأخرى في وجوه الليبيين، كلما حلموا بأنهم سيحققون دولة أو أنهم سيقرون مشروع دستور أو أنهم سيكونون في الانتخابات حرة ونزيهة دون تدخل دولي، وسيتم بناء جيش ليبي وسلطة تشريعية منتخبة من الشعب وسلطة سياسية مراقبة وهيئات حقوقية تحارب الفساد، كل ذلك ليس في مصلحة الدول المتنفذة والمتصارعة على المشهد السياسي في ليبيا ومن تم فإنهم يدعمون بقاء الأوضاع كما هي الآن خشية أن تقوم الدولة وأن تستفيق الليبيين من غفوتهم، وهو ما يشكل خطرا محدقا بكافة هذه الدول التي تسعى إلى يعني إلى احتضان المشهد السياسي الليبي والسيطرة عليه والاستمتاع بثرواته على المدى القريب والبعيد.
1: سيد ضوء، لماذا لم تتضح حتى الآن الصيغة النهائية للمبادرة الأمريكية ولا موقف مختلف الأطراف الليبية منها؟
0: وهو المطلوب، المطلوب هو مبادرة وستتليها مبادرة أخرى وستتناطح الأطراف السياسية بين مؤيد ومعارض، وهي قنبلة جديدة يتصارع حولها الليبيين. هناك من يؤيدها رغبة في التقاف الخيط الذي ينقذهم من الغرق، وآخرون يريدون وضع الحجر في هذا الخيط كي يسقط السباحون في أعماق البحار، ومن تم فالصراع في ليبيا هو ستكون هناك مبادرات أخرى وستأخذ فترة معينة من الأخذ والرد ومن القبول والرفض، وبالتالي يتم اختزال المشهد الليبي وإعادة طحنه من جديد وتقديم للليبيين أن المجتمع الدولي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. بالعكس، أن المجتمع الدولي في ليبيا كل يوم وهو يزرع حقول الألغام تنفجر تباعا لكي تتأكد بالمطلق أن الليبيين لن تقوم لهم قائمة وأن الدولة الليبية بعيدة الملال.
1: شكرا جزيلا لك سيد ضوء المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كنت معنا من طرابلس. بهذا تنتهي حلقة اليوم من ملفات ساخنة، إلى اللقاء.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: في حياتنا تتشكل المساحات،
5: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
4: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
4: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
4: مساحة حرة.
6: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أثارت نسب الرسوب المرتفعة بين طلاب الفرقة الأولى بكليات الطب البشري في عدد من جامعات صعيد مصر حالة واسعة من الجدل، بعدما كشفت النتائج عن تراجع واضح في معدلات النجاح خلال العام الجامعي الحالي. ففي جامعة جنوب الوادي بقنا بلغت نسبة الرسوب نحو 67% مقابل نسبة نجاح لم تتجاوز 33%، فيما سجلت كلية الطب بجامعة أسيوط نسبة رسوب بلغت 56%، بينما وصلت نسبة الرسوب في كلية الطب بجامعة سوهاج إلى نحو 49%. هذه الأرقام أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، وما إذا كان يرجع إلى صعوبة الامتحانات أو تطبيق نظم تقييم أكثر دقة. كما أثارت تساؤلات عديدة حول ما إذا كان مجموع الثانوية العامة يعكس بالفعل الكفاءة العلمية في المواد المرتبطة بالدراسة الطبية. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وكيف يمكن مواجهتها؟ وهذا ما نناقشه اليوم في مساحة حرة، حيث تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية. أستاذة داليا، لماذا ارتفعت معدلات الرسوب بين طلاب الفرقة الأولى طب في جامعة جنوب الوادي ل 67% وكذلك المستويات المرتفعة في الرسوب في جامعات الصعيد عموما؟
7: يعني طبعا هو في أكثر من سبب، ولكن يعني ممكن نقول بعض الأسباب أن انتقال الطالب من الثانوية العامة لنظام جامعي مختلف تماما سواء في أسلوب الدراسة أو الامتحانات، فبيخلي الكثير من الطلاب محتاجين وقت للتأقلم مع طبيعة الدراسة الجديدة، غير أن طبعا في صعوبة في دراسة الطب فبتحتاج ان الطالب يغير طريقه مذاكرته منذ اليوم الاول في الجامعه بحيث ان هو يعتمد على التحليل وربط المعلومه، وده بيبقى في فجوه بين نظام الدراسه في الثانويه العامه ونظام الدراسه الجامعيه. وانا شايفه ان مجموع الثانويه العامه مش بيعكس استعداد الطالب لدراسه الطب، محتاجين يبقى في معايير اخرى لقبول الطلاب في كليات الطب، لان المجموع مش وحده في ثانويه عامه كافي. وطبعا لكن المعايير دي تبقى فيها شفافيه وتكافؤ الفرص بين الطلاب، محتاجين ان احنا نشوف استعداد الطالب المهاري والعلمي، هل هيقدر يتحمل طبيعه الدراسه، هل هو مستعد للدراسه فيها التزام، و لان طبعا احنا شايفين ان كليات الطب يعني بتحافظ على معايير اكاديميه صارمه، عشان طبعا ان الاطباء دول بيتعاملوا مع ارواح الاشخاص يعني، فما فيش تهاون في مستوى الخريج. طبعا في حاجات اخرى ممكن نشوف ان احنا طبيعه الامتحانات بتاعه الثانويه العامه محتاجين فعلا ان احنا يبقى ليها نظره مختلفه، يعني نظام التقييم كله اختيار من متعدد، ففي بعض حالات الغش الالكتروني اللي هي بتخلي ان بعض المجاميع في الثانويه العامه مش انعكاس طبيعي لمستوى الطلاب في الثانويه العامه. عشان كده احنا يعني بنناشد ونطالب ان احنا نرجع للنسبه الاكبر في الامتحانات تبقى الاسئله المقاليه. وطبعا احنا محتاجين يعني يبقى في تحليل للاسباب بشكل علمي اكتر للوصول لحلول حقيقيه، خصوصا يعني طبعا احنا شايفين ان يعني لو طالبين حتى دخلوا الطب هما الاثنين جايبين مجموع متقارب في الثانويه العامه، فانا اعتقد ان ادائهم جوه كليه الطب هيبقى مختلف، لان فعلا كليه الطب ليها يعني سمات خاصة، محتاجين ان احنا الطالب اللي يدخل كلية الطب مش يعتمد فقط على مجموعه، ولكن يعتمد ايضا على معايير اخرى للقبول عشان نقيس استعداده للكلية العملية دي اللي هي تعد من اصعب الكليات العملية يعني. وطبعا في دور كبير ممكن الارشاد الاكاديمي في الجامعه يقوم بيه، خصوصا في دعم الطلاب في السنه الاولى، لانهم طبعا بييجوا لنظام امتحانات مختلف عن الثانويه العامه، طبيعه دراسه مختلفه، فهم محتاجين فعلا يبقى في دعم اكاديمي يرشدهم على الطريقه الصحيحه ان هم يقدروا يعني يتماشوا مع الكليه.
6: من المسؤول برأيك عن هذه المعدلات؟ النظام التعليمي نفسه أم الطلاب أنفسهم؟
7: لا مش هقدر أقولك أن أحمل مسؤولية لطرف لوحده، يعني هي طبعا مسؤولية مشتركة، أن سواء في معايير قبول الطلاب بكليات الطب محتاجة أن احنا نعيد النظر فيها، لأن مجموعة ثانوية عامة مش بيعكس بشكل كامل استعداد الطالب الحقيقي للدراسة، وبرضو الطالب نفسه ان هو لازم يعدل طريقه مذاكرته بحيث ان المذاكره ما بتعتمدش على الحفظ، لا يحاول ان هو يربط المعلومه، بيفهم المعلومه، يحلل المعلومه. وطبعا لان في فجوه بين دراسه الدراسه في ما قبل التحاق بالجامعه وفي النظام الجامعي يعني، فأنا محتاجة يعني هي مجموعة عوامل جميعها مشتركة في معدل الرسوب. ولكن طبعا احنا بنقول طالما احنا يعني في مشكلة فهي عشان نوصل للحل محتاجين دراسة وتحليل لأسبابها عشان نصل لحل حقيقي. وبالرغم ان انا مثلا بنقول وزعلانين ان في رسوب في طلاب الفرقة الاولى في الطب في جامعات مختلفة، ولكن انا شايفة من الزاوية الاخرى الايجابية من الموقف ده ان كليات الطب ما زالت محافظة على معايير اكاديمية صارمة لخريجي كلية الطب، لانه مش يعني ما فيش تهاون ان انا اطلع خريج بمستوى ضعيف لأنه بيتعامل مع أرواح ناس. فطبعا يعني أنا بكل كل الاحترام لكليات الطب لأنها فعلا يعني عاملة معايير صارمة لاجتياز الطلاب للمراحل الدراسية.
6: أستاذة داليا، إلى أي مدى يلعب اختلاف نظام الامتحانات والتقييم في الثانوية العامة عن كليات الطب دورا في تفاقم هذه الظاهرة؟
7: هو طبعا الـ الـ الاختلاف بيبقى واضح بين الطالب في الامتحانات سواء بقى قبل في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية، بيبقى أسلوب الدراسة أكتر في والامتحانات معتمدة أن الطالب يقدر يعني يتعامل مع المستويات العليا للتفكير. ولكن طبعا إلى حد ما في الثانوية العامة أو مرحلة الثانوية العامة ما زالت برضو في بعض الاعتماد على الحفظ، وإن كان وزارة التربية والتعليم يعني منذ عدة سنوات بتحاول حثيثة أنها تغير نظام التقييم وتعمل مواصفات ورقة امتحانية تناسب جميع فروق الفردية بين الطلاب، بحيث ان هي تقدر تفرز الطالب المتميز بأسئلة متميزة تخاطب المستويات العليا للتفكير، تخاطب التحليل والربط والاستنتاج. فانا شايفة ان يعني ممكن قدام شوية الجزئية دي يتم معالجتها مع تطوير منظومة التعليم اللي بيحدث هذه الأيام.
6: هل تعني هذه الظاهرة برأيك أن مجموع الثانوية العامة لا يعكس الكفاءة العلمية للطلاب في المواد المرتبطة بالدراسة الطبية، أم أن مجموع الثانوية العامة أصبح لا يعطي صورة حقيقية عن مستوى الطالب بالأساس؟
7: هو طبعا بمؤشر مهم وبيوضح أن احنا محتاجين إضافة معايير أخرى للقبول، مش المجموع الثانوية العامة وحده هو اللي بيعبر عن مستوى الحقيقي للطالب اللي على أساسه بيدخل كلية الطب. فاحنا محتاجين ادوات اخرى بتقيس استعداد الطالب لدراسه كليه الطب. محتاجين برضو ان احنا امتحانات الثانويه العامه نحاول ان احنا نعتمد على الاسئله المقاليه، وتبقى الاسئله الاختيار متعدد في اقل الحدوث، لان للاسف في بعض ظواهر الغش الالكتروني اللي مش هي موجوده في مصر، اكيد موجوده في أماكن كتير، ولكن فعلا دي ممكن تخلي الطالب يعني يحل الامتحان في دقيقتين ثلاثة يعني. فإحنا محتاجين إعادة التفكير، إن إحنا محتاجين امتحانات ثانوية عامة بتحد من ظاهرة الغش الإلكتروني. وطبعا إحنا بنعمل مناشدات كتير ان احنا محتاجين بدل ما تبقى النسبة الاكبر في الامتحان الاسئلة الاختيار المتعدد اللي هي سهلة الغش، ان احنا يبقى النسبة الاكبر اسئلة الاختيار من اسئلة المقالية اللي بيصعب معاها الغش، وحتى لو حصل الغش بيبقى سهل ان انت تقدر تعرف اللجنة دي غشت عن طريق تطابق الاجابات.
6: إذن ما مدى حاجة الطلاب في السنة الأولى في كليات الطب إلى برامج تأهيل أكاديمي وربما نفسي تساعدهم على الانتقال من نظام الدراسة في الثانوية العامة إلى طبيعة الدراسة الجامعية التي بالتأكيد هي أكثر صعوبة؟
7: متهيألي دور الإرشاد الأكاديمي في الجامعة دور مهم جدا، أن هو يدعم الطلاب في السنة الأولى، لأن السنة الأولى الطالب جاي من نظام ثانوية عامة نظام مختلف تماما في أسلوب الدراسة والامتحانات، حتى في أسلوب التأقلم أسلوب الالتزام. فمحتاجين أن هو يبقى فيه يعني دورات دعم الطلاب، ترشدهم ازاي يقدروا ان هم يغيروا طريقة مذاكرتهم، ازاي ان هم يقدروا يتماشوا مع طبيعة الامتحانات بالشكل الجديد، لان ده الخطوة الاولى. يعني لو الطالب استطعنا ان احنا نعمل له اعداد لكيفية الانتقال للحياة الجامعية، فده هيساعده كتير ان هو يقدر يتواكب سريعا مع النظام الجامعي، خصوصا ان كلية الطب تعتبر من اصعب الكليات، وسواء بقى في المواد سواء في استمرار التقييم على مدى العام الدراسي او كمان التقييم العملي. فهو محتاج فعلا ان الطالب من اولها كده نحاول ان احنا نقدم له الدعم.
6: إذا استمرت معدلات الرسوب المرتفعة في السنوات المقبلة، برأيك ما التأثير المتوقع على منظومة التعليم الطبي وكذلك ثقة المجتمع في مخرجات كليات الطب الحكومية؟
7: ما أنا بقول لحضرتك أنا أكن كل الإجلال والاحترام لكليات الطب، لأنها ما همهاش أنها تطلع نسبة النسبة الرسوب عالية، ما همهاش أن يتقال أن الطلاب لم يجتازوا الامتحانات، أغلبهم لم يجتازوا الامتحانات بصورة جيدة، لأنها محافظة على معايير أكاديمية صارمة، بحيث أن الطبيب اللي هيتخرج يبقى فعلا طبيب مؤهل أنه يتعامل مع صحة الإنسان، لأن طبعا لا تهاون في حياة الأرواح. فمن الجزئية دي أنا يعني عندي ثقة تامة إن كليات الطب هتحافظ على المعايير دي، والطالب اللي شايف نفسه مش جدير بالمكان يعني لازم يقف وقفة كده مع النفس وكمان أولياء الأمور ويقيموا الوضع. أنا شايفة إن يعني حتى كليات القمة اللي هي الموروث القديم، إن النجاح مرتبط بدخول بكليات القمة اللي هي الطب والهندسة، أنا الأوان بقى إن ولي الأمر ما يزقش ابنه ان هو يدخل مجال مش متناسب مع ميوله ولا مش متناسب مع قدراته. لازم يبقى الـ عندنا وعي ان لو حتى دخل المجال ده وقدر ان هو يدخل الكلية، فهو استمراره في الكلية على المحك، لازم يبقى مؤهل، عنده قدرة، عنده حب وشغف للدراسة. ممكن اكون انا جايبه مجموع كبير ولكن ما عنديش شغف في الاتجاه الدراسه بمواد الكليه الطبيه، ولكن انا لو دخلت مجال تاني مناسب لشغفي ومناسب لقدراتي وميولي ممكن ابدع فيه. عشان كده كليات القمه لازم تبقى نعيد بقى صياغتها من اول وجديد، وتبقى القمه الحقيقيه ان انا ادخل مجال حبه، ادخل مجال مناسب ليا واصعد الى قمته الخاصه وابدع فيه. ده اهم حاجه عندي، لان طبعا احنا عارفين ان سوق العمل دلوقتي سوق كبير وعندنا خريجين كتير من جميع التخصصات. مين اللي هيقدر ان هو يحصل على وظيفه جيده، يحصل على مرتب جيد، مستقبله يبقى واعد؟ اكيد الطالب اللي هو داخل مجال مناسب معاه وعنده شغف للدراسة وعنده حب التعلم المستمر. دلوقتي الشهادة الجامعية مش هي الحاجة الوحيدة ان الطالب المفروض يسعى اليها فقط، هو مطالب دلوقتي مع التطور التكنولوجي الحديث ان هو يبقى مواكب لسرعة هذا التطور، سواء ان هو يبقى عنده مهارات مختلفة، استخدام التكنولوجيا المختلفة، فما اللغات، فمحتاج ان هو يعرف ان مش الشهاده الجامعيه بس هي السبيل الوحيد للحصول على وظيفه جيده، ولكن هو لازم يبقى يدعمه مع وجود الشهاده الجامعيه وجود برضو اتجاه اخر اللي هو المهارات بقى ويحاول ينميها.
6: الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية، كنت ضيفة كريمة علينا في مساحة حرة، شكرا جزيلا لك. لازلنا مستمرون في الحديث حول نفس الموضوع، حيث ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس. دكتور محمد، هل يمكن اعتبار رسوب نحو 67% من الطلاب مؤشرا على ضعف مستوى الطلاب فعلا، أم أنه يكشف عن خلل في تصميم الامتحانات أو أساليب التدريس والتقييم؟
8: شوف حضرتك، يعني إحنا عشان نقدر نقيم أي نتيجة امتحانية في عندنا نقطتين مهمين قوي. أول نقطة نشوف الورقة الامتحانية اللي هي اعتمد عليها النتيجة اللي احنا بنتكلم فيها. يعني لابد ان احنا الاول من مراجعة الورقة الامتحانية ونشوف تحليل للنتيجة، تحليل نوعي، بمعنى نشوف الطلبة دي لما رسبت، هل رسبت في جميع المقررات ولا في مقررات معينة هي اللي ادت لظهور النتيجة دي. لكن في نقطة تانية مهمة، الطلبة دول كانوا في الفرقة الاولى بكليات الطب، فهنا في علامة استفهام، لأن الموضوع ده اتكرر أكتر من مرة في أكتر من كلية طب، خاصة في كليات الإقليمية. يبقى هنا في إشارة إن في حاجة بالنسبة للأولاد دول بيشتركوا فيها، إن هم جايين كلهم من ثانوية عامة، وإحنا متفقين إن الامتحانات اللي بتتم في ثانوية عامة حاليا على النظام الجديد اللي هو بدأ من أول 2021 لحد النهاردة في خلل في العملية الامتحانية، إن في نسبة مرتفعة جدا في عمليات الغش. ففي طلبة بيجوا مجموعة مرتفعة، يعني طالب مثلا جاب مجموعة مرتفعة لكن المجموع ده ما بيعكسش المستوى الحقيقي له. قد يكون ده نتيجة عملية الغش، قد يكون نتيجة إن الورقة الامتحانية ذات نفسها أو الأداء الامتحاني ذات نفسه ما هوش معيار لقياس مستوى الطالب، لأن إحنا الامتحانات دلوقتي ابتعدت تماما عن أسلوب المقال أو اللي هو السؤال المقالي. السنة المقالية كانت بتقيس مستوى الطالب الحقيقي، لكن مسألة إن أعمل امتحان اختيار متعدد فدي عملية فيها مشاكل كتير، وهي دي اللي بتؤدي في النهاية إلى ضعف مستوى الطالب الخريج من الثانوية العامة. يبقى إحنا في عندنا هنا نقطتين عشان نقدر نحلل الموقف كويس. رقم واحد، لازم نحط عينينا على الورقة الامتحانية الأساسية اللي أدت إلى رسوب الطلاب بهذا الكم الهائل من الأعداد. ودي على فكرة مش مشكلة كلية الطب بس، يعني انت حضرتك لو شفت المشكلة دي هتجدها مشكلة عامة في جميع الكليات العملية في أي تخصص، يعني أي كلية عملية هتلاقي الكلام موجود في كليات العلوم، هتلاقي الكلام موجود في كليات التربية في الأقسام العلمية، هتلاقي في يعني كل الكليات اللي هي فيها أقسام علمية بنجد فعلا في دروب كبير في نتيجة الطلبة خاصة في الفرق الأولى.
6: إلى أي مدى تتوافق الامتحانات مع نواتج التعلم المستهدفة وكذلك معايير الاعتماد الأكاديمي؟ وهل هناك آليات لمراجعة جودة ورقة الامتحان إذا جاءت نسب الرسوب مرتفعة بهذا الشكل الاستثنائي؟
8: لا، بص حضرتك، في الجامعة، الجامعة فيها استقلالية، يعني دي مسألة بتعود إلى الأستاذ الجامعي، يعني اللي بيحط الامتحان طبعا بيحط الامتحان وفق معايير أكاديمية معينة، يعني هو مش بيحط امتحان كده وخلاص، لكن هي بتكون راجعة للأستاذ اللي هو أصلا بيدرس، وما فيش أي شيء أو أي إجراء ممكن يتم بمراجعة الورقة الامتحانية إلا إذا كان في رسوب بنسبة مرتفعة جدا، يعني مثلا وصلت 100%، يبقى هناك أنا شك في الموضوع. في الحالة دي ممكن يتم تشكيل لجنة من خلال مجالس الأقسام لمراجعة الورقة الامتحانية، ولكن ده طبعا عملية نادرة جدا جدا، لأن الجامعة غير المدارس خالص، أو غير التربية والتعليم، أو غير مرحلة التعليم من قبل الجامعة، بتعتمد العملية الامتحانية بالكامل على الأستاذ اللي هو بيقوم بتدريس. طالما أنه هو التزم بمواصفات الورقة الامتحانية شكلا وخبحرات بناء على معايير الجودة اللي هو بيحدده له أو وفق اللائحة الدراسية بتاعته، ما فيش أي مشكلة. لكن في المادة العلمية ذات نفسها دي حاجة بتكون راجعة للأستاذ الجامعي ذات نفسه، ما حدش يقدر يتدخل فيها إلا إذا كان خرج بره سياق المحتوى اللي هو المفروض بيدرسه وفق اللائحة الدراسية اللي هو بيتبعها. لكن إذا حصل فيه مشكلة بقى كبيرة وكانت نسبة النجاح 0%، يعني نسبة الرسوب كلها 100%، أو في نسبة مرتفعة أو قريب من هذا الرقم، في الحالة دي بيعرض الموضوع على مجلس القسم. مجلس القسم هو اللي بيقرر إذا كان يتم مراجعة الورقة الامتحانية من حيث المادة العلمية الموجودة فيها ومدى علاقتها بالمحتوى التعليمي. لكن أعتقد دي حالة نادرة جدا جدا. يعني
6: دكتور محمد، هل يحق للطلاب المطالبة بمراجعة شاملة للامتحانات أو التظلم الجماعي إذا اعتبروا أن مستوى الاختبارات تجاوز ما تم تدريسه، وما الضوابط القانونية لذلك؟
8: لا، بص حضرتك، هو في الجامعة المفروض أن بعد النتيجة ما تظهر بيتم فتح باب التظلمات. باب التظلمات دي زي ما قلت حضرتك هو بيعتمد أساسا على مراجعة رصد الدرجات داخل الورقة الامتحانية. يعني أنا ما فيش حاجة اسمها أن أنا أقول أن الورقة الامتحانية طالما أن الأستاذ الجامعي صححها أعيد تصحيح من جديد. خلاص، هو طالما صح الورقة الامتحانية وتم تسليمها إلى الكنترول القائم على رصد وتجميع الدرجات، الموضوع كده خلاص انتهى. يبقى اصبحت بالتالي كل اللي بيتم في التظلم هو مراجعه التدقيق في رصد الدرجات فقط. لكن اذا كان في مشكله كبيره، ان في شكوى عامه، ان مثلا الاستاذ جاب اسئله من خارج المنهج الفيديو درس، او بس طبعا دي عمليه نادره جدا، لان انت عارف حضرتك الجامعه بتعتمد على في لائحه وفي محاور معينه للمناهج الدراسيه اللي بيدرسها الدكتور، لكن ما تقدرش تحكمها. يعني الاستاذ الجامعي، انت عارف حركة الماده العلميه في الجامعه غير التربيه والتعليم. يعني انا النهارده كاستاذ جامعي بدرس مقرر معين، المقرر ده مفتوح، يعني انا ممكن يعني اجيب للطالب اي سؤال يكون معتمد على الانشطه، لان المفروض ان في جزء كبير جدا في تقييم الدرجات او في تقييم عمل الطالب وهو النشاط. يعني النهارده لو طلبت الطالب مثلا بعمل دراسه بحثيه في موضوع معين وبعدين جبتها له في الامتحان، ده حق ليه، حق اصيل لنا في الطالب. فهي المساله بتبقى صعبه شويه، يعني مساله ان انا اقول انا هعيد مراجعه الورقه الامتحانيه واشوف المحتوى اللي فيها عملية صعبة جدا جدا، يعني دي مش يعني نادرا وصعبة انها تتم داخل الجامعة. لان ممكن انا النهاردة جبت سؤال، انا كأستاذ جامعي جبت سؤال في موضوع معين متعلق بالمنهج بتاعي، قد يجي واحد من الزملاء او غيره يقول لك لا السؤال ده خرج بره اطار المنهج، ما لقاش تحكمها. ولذلك في الحالات اللي زي كده بيتم تشكيل لجنه ثلاثيه من اساتذه التخصص بناء على قرار مجلس القسم، ويتم اعاده النظر في الورق. بس برضو بتبقى فيها شيء من الحرج، صعب قوي انك انت تقول له طب تعالى نراجع الماده العلميه الموجوده، دي مساله صعبه جدا جدا يعني. ودي نادر ما بتحصل، يعني نادر ان في استاذ، اصل برضو الاستاذ الجامعي دول اولاده، يعني مفيش استاذ جامعي ابدا هيخرج بره اطار المنهج عشان يرفض الطلاب بتوعه. لكن هي المشكله زي ما بقول حضرتك ان الطلبه جايين اصلا من المرحله من قبل الجامعي، في عندهم مشاكل كبيره. يعني انا عايز اقول لحضرتك مثلا عندنا احنا في كليه التربيه، لما بيجي لنا الطالب من الثانوي العام انا بقول له كده في المحاضره انسى كل اللي انت اخذته وتعالى ابدا معاك من جديد، لان في مشاكل كتير في المناهج الدراسيه. مش شايف حضرتك احنا كل شويه بيجي وزير يقول لك غيرنا المناهج غيرنا المناهج، طبعا ده كل ده بيعمل خلل في بناء المعرفه للتلميذ. فلما بيجي يخش الجامعه بيعتبر انه ما خدش حاجه. طب انا النهارده في كليه التربيه عندي يعني عقيده ان الطالب اللي جاي لي ده هيطلع مدرس، فلابد ان انا اسسه من اول وجديد. طب اقول له خلاص انسى يا ابني اللي انت عارفه وتعالى نبدا نبنيك من جديد من اول الاساس. لكن كليات الطب عندها مشكله، كليات الطب ما يقدرش الاستاذ الجامعي في كليه الطب يعمل الكلام ده، هو بيخش في المنهج الطبي على طول، فدي بتعمل مشكله عنده لان الطالب الاساس عنده تعبان. اضف الى ذلك موضوع اللغه الانجليزيه، يعني الطلاب اللي هم دخلوا الكليات اللي حصل فيها رسوب دي، لو انا جيت حللت نوعيه الطلبه تحليل نوعي بقى ونشوف الولاد دول جايين مدارس شكلها ايه، هتجد نادرا ما تلاقي طلبه جايين من مدارس تجريبيه او مدارس لغات، وبالتالي في عقبه كبيره بتقابلهم ان هو جاي من مدرسه عربي اتنقل الى كليه الطب دراسه فيها باللغه الانجليزيه، فطبعا دي بتكون عامل اساسي في رسوب الطلبه. عشان كده بقول لحضرتك لازم ان احنا عشان اقدر احكم على النتيجه اللي حصلت دي اللي هي بتتكرر كل سنه في كليات مختلفه، لازم الاول اراجع الورق الامتحانيه واشوف في طبعا تحليل بيتم للورق الامتحانيه عشان اعرف الطلبه دي رسبت ليه. اضف الى ذلك ان ما زال دلوقتي مع يعني مع الانظمه الجديده في الامتحانات اتنقلت عدوى الامتحانات اللي هي اختيار متعدد دي من التعليم ما قبل الجامعي الى التعليم الجامعي، طبعا دي عملت خلل كبير، عملت خلل كبير جدا يعني. لا في مشكله كبيره يعني، في مشكله. فلذلك احنا عشان نقدر ندرس الموضوع ده كويس ونحط ايدينا على موطن المشكله فين، لابد زي ما بقول لحضرتك ان احنا نعمل تحليل نوعي كمي وكيف للورقه الامتحانيه ونشوف مدى مطابقتها للمقرر اللي الطالب كان بيدرسه، والاستاذ نفسه اللي هو كان بيدرس المقرر يكتب لنا ريبورت، يكتب تقرير يقول ايه سبب رسوب الطلبه في الحاله دي لو كان الرسوب طبعا بنسبه مرتفعه. لكن هي 67% الرسوب ده يعني امر بيبقى مقبول الى حد كبير، خاصه في السنوات الاولى من الكليه، السنه الاولى من الكليه.
6: اذا هل الكثافات الطلابيه ونقص اعضاء هيئه التدريس ربما في بعض الجامعات او نقص الامكانات العلميه في الكليات الطبيه تحديدا ربما تؤثر بهذا الشكل على مستوى التحصيل الدراسي؟
8: لا ما فيش نقص في اعضاء التدريس، بالعكس. لا في الجامعه الامر مختلف تماما عن الكليات، عن التعليم من قبل الجامعه. داخل الجامعه ما عندناش الكلام ده خالص، لان كل مقرر بيبقى منوط بيه استاذ معين في تخصصه. يعني هو في يعني بص حضرتك داخل الجامعه بيبقى في عندنا تخصصات عامه، يعني تخصص عام يعني تخصص اي استاذ في الكليه ممكن يدرسه، وفي تخصصات او في مقررات بتبقى تخصصيه يعني خاصه ب تخصص معين الاستاذ ده واخد الاستاذيه فيه او واخد دكتوراه فيه. فاحنا ما عندناش الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها دي اللي هي موجوده في التعليم ما قبل الجامعه، مش موجود عندنا في الجامعات، مش موجود الكلام ده. واذا حصل ان في تخصص معين الاستاذ بتاعه مش موجود بيتم انتداب استاذ من نفس التخصص، يا اما من داخل الجامعه او من جامعه اخرى. يعني المساله دي محسومه ومحلوله داخل الجامعه، ما عندناش مشكله فيها خالص. يعني حته المقررات دي ما عندناش اي مشكله فيها. هو زي بقول لحضرتك المشكله رسوب الطلبه راجعه لعاملين اساسيين، العامل الاولاني اللي هو مستوى الطلبه اساسا جايين من المرحله الثانويه تعبانين جدا جدا، مستواهم دون المستوى نتيجه العمليه الامتحانيه والمقررات اللي بيدرسوها والكلام اللي اتكلمت عنه. اضف الى ذلك بقى النقطه اللي هو يعني انت عارف الطالب بيحصل له جنب، يعني بيتنقل من مرحله تعليم ما قبل جامعي معتمد على الدروس الخصوصيه ومعتمد على الـ الكتب الخارجيه، كل الكلام ده بيفتقده وبيبدا يعتمد على نفسه اعتماد كلي. بالاضافه ان هو لو جاي لك اصلا طالب ناجح بالغش وجايب مجموع بالغش وكل الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده السماعات مش السماعات والغش الجماعي والكلام اللي احنا عارفينه، فطبعا ده بيعمل مشكله عنده ان هو داخل كليه مش مع مستوى قدرات فبيرسب. اضف الى كده بقى الكلام اللي احنا قلنا عليه او الامور الاخرى اللي اتكلمنا فيها في مساله تحليل الورق الامتحاني.
6: ما الدور الذي يجب أن تقوم به إدارات الكليات قبل إعلان النتائج؟ وهل توجد مؤشرات مبكرة لرصد تعثر الطلاب والتدخل أكاديميا قبل وصولهم إلى مرحلة الرسوب؟
8: لا، أصل دي حركة الطالب، العلاقة بين الطالب وبين الأستاذ داخل الجامعة مختلفة عن هذا الموضوع. يعني هو المفروض أن كل أستاذ بيبقى منوط به مقرر معين وفق جدوله بيخش يدرس الطلبة. إذا حس أنه بتبقى العلاقة هنا بقى بين الطالب وبين الأستاذ، يعني مفيش تدخل هنا الإدارة إلا إذا الأستاذ بقى أشار أو كتب ريبورت أو أشار إلى إدارة الجامعة، إدارة الكلية، إلى القسم اللي هو المختص أو عمادة الكلية أن في عندي مشكلة في مستوى الطلبة دول.
6: الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
9: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
10: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
9: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
10: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
9: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
10: arabic.sputniknews.com.
9: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: إلى اللقاء.
11: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
12: كثرة الأمونيوم تختصر مأساة لبنان من الحرس الثوري والجيش الإسرائيلي. هرمز على أعتاب الانفراج والوسطاء تسبق الاتفاق، فهل سينتهي التصعيد؟

0: أهلا بكم. في روما مفاوضات وفي بيروت مطالبات. ففي العاصمة الإيطالية بدأت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي لن تكون سهلة بل صعبة ودقيقة. وقد تميز اليوم الأول بالأجواء المتشنجة، ذاك أن لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وبالبحث في مناطق نموذجية جديدة. في المقابل إسرائيل أصرت على عدم البحث في مناطق تجريبية جديدة بل البدء من مكان آخر، وتحديدا من آلية التحقق والمراقبة، علما أن لبنان وإسرائيل لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى عملية المراقبة والتحقق. فهل يمكن أن يؤدي التناقض المذكور في المواقف إلى فشل المفاوضات بشكل أو بآخر؟ الأكيد أن التحدي كبير، وإذا لم يضغط الراعي الأمريكي كما يجب لتذليل العقبات وتدوير الزوايا فإن الأمور قد تصل إلى حائط مسدود. في بيروت الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت تحولت مناسبة للمطالبة بأمرين يتكرران كل عام، الحقيقة والعدالة. لكن المختلف هذا العام تمثل في مطالبة الأهالي بإنهاء النيابة العامة التمييزية، مطالعتها بأسرع وقت ممكن ليتمكن المحقق العدلي من إصدار قراره الاتهامي. وهو أمر أضحى ممكنا بعد تراجع نفوذ حزب الله في لبنان، ذاك أن قطاعي طريق العدلية ما عادوا قادرين على منع القضاء من استكمال عمله ومن كشف هوية المجرمين الذين حاول وفيق صفا حمايتهم. إقليميا المؤشرات تدل على أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أضحى قريبا، فوزير الخزانة الأمريكية أعلن أنه قد تم التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران حول هرمز، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن المضيق في وقت قريب جدا. البداية من اليوم الأول للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في روما وخلاصاتها وأبرز ما جرى بحثه خلالها في رسالة مباشرة مع الزميل رامي نصار. إذا رامي نطلع معك على كل هذه النقاط.
1: نبيلة، اليوم الأول من مفاوضات لبنان وإسرائيل ضمن جولة روما 2 كان يوما صعبا جدا، وكان يوما لا تقدم فيه، إلى درجة أن انطباعا تكون تحديدا عند الوفد اللبناني بأن الأمور تكاد تفرط وبالتالي تكاد تلامس الحائط المسدود، نظرا إلى أن الضغط الأمريكي، ورغم أن الأمريكيين تفهموا الموقف اللبناني إلا أن الانطباع الذي تكون تحديدا في هذه المفاوضات هو أن الضغط الأمريكي الذي كان يمارس على الجانب الإسرائيلي يبدو أنه خفت، وبالتالي هناك تعويل على أن يتدخل الأمريكي مجددا. طبعا ما قلناه بشكل محدد ترجم في أولا الاجتماع المشترك الذي تطرق فيه الجانب اللبناني إلى أن ما يحصل في لبنان ليس وقفا لإطلاق النار. في المقابل إسرائيل تمسكت بحقها في تدمير منشآت حزب الله كما تقول، وبالتالي تقول أن لا موانع أمامها للقيام بذلك، وتلقي باللوم على من سمح لحزب الله بالتمدد في الجنوب. أما التشنج بشكل أساسي فقد ترجم في الاجتماع العسكري تحديدا، طالما أنه عصرا انعقد اجتماعان، الأول عسكري الطابع حضره الوفد العسكري من 6 ضباط، أما الاجتماع الثاني المنفصل فهو اجتماع حدودي حضره الوفد السياسي، السفير سيمون كرم، السفير ندى حميدي، العميد زياد هيكل، الدكتور أنطوان سفير، الخبير نجيب مسيحي، بالإضافة إلى ضابطين العميد جهاد الخازن والعقيد شاكر الحاج حضر الاجتماع الحدودي. أما بالنسبة للاجتماع العسكري فقد شهد تشنجا وبين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، والتباين حصل مع تمسك لبنان بجدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف النار الكامل والاعتراض على التدمير الممنهج في مقابل تعنت إسرائيلي بحجة وجود منشآت وسلاح تقتضي التدمير. إذن في متابعة لهذه الأجواء لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول الجهة الثالثة التي سوف تراقب آلية التحقق، والحديث تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لاعتبار منطقة تجريبية ناجحة. طبعا هناك التباس يحصل في تفصيل المناطق التجريبية، وما حصل من حديث اليوم أشار إلى أنه تجربة زوطر الغربية التي تمت وأظهرت تباينا حول حدودها العقارية وغير العقارية، وبالتالي هذا كان حديث اليوم مدار حديث، وبالتالي عدم توضيح هذه النقاط هو ما أدى إلى حصول إطلاق النار الإسرائيلي في زوتر الغربية، وبالتالي هذا ما حكي اليوم، رغم أن موضوع الممتلكات الخاصة كان تم بته في الاجتماعات السابقة وفق آلية قانونية واضحة. دعيني أقول أيضا نبيلة بأنه الاجتماع الحدودي تحديدا تحدث عن انطلق من ما كانت توصلت إليه المفاوضات الحدودية السابقة إن في البر أو في البحر، على أن يستكمل الحديث لاحقا بهذه الأمور، بالإضافة إلى أن موضوع الإعمار والاقتصاد ورد في المقدمة ولكن سوف يناقش ربما في اليومين المقبلين بموجب خطة ربما تطرح لكيفية الاتيان بالأموال للإعمار. طبعا خلينا نقول بعدنا بالبداية في هذه المفاوضات، من جهة لبنان يعول على ضغط أمريكي، ومن جهة أخرى هناك انطباع بأن الإسرائيلي لا يود تقديم تنازلات في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية. طبعا سوف نبقى معكم في مواكبة أنا والزميل ربيع شمعون في اليومين المقبلين لمفاوضات روما.
0: شكرا رامي.
2: ومن روما إلى بعبدة، حيث تنقل لنا الزميلة جويس عائي أجواء ومتابعة الرئاسة الأولى للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. أهلا بك جويس، كيف واكبت دوائر بعبدة الذي حصل اليوم في روما؟
3: طوال هذا النهار الجمهورية تابع بالتفصيل مسار المفاوضات روما 2. طبعا كان معه فريق العمل وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي رأيناه أيضا في الخارج يقوم باتصالات هاتفية، أظن أنها كانت مع الوفد اللبناني العسكري تحديدا. مصادر بعبدة تؤكد أن الجولة الثانية في فترة ما بعد الظهر أو العصر كانت باجتماعين متوازيين كما قال زميلي رامي نصار. الاجتماع الأول كان سياسيا تناول البحث به إعادة إظهار الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وعلى استكمل البحث يوم غد، وهذا يعني أن البحث لم ينتهي. والملف الثاني هو سياسي بامتياز، يتعلق بموضوع التحقق والطرف الذي من مهامه التحقق من انسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني وخلو المنطقة التجريبية من السلاح. طبعا أيضا البحث سيستكمل غدا بحسب مصادر بعبدة. وكانت مصادر بعبدة قالت الام تي في انه الجولة الاولى الصباحية من هذه المفاوضات تناولت موضوع تحديدا المناطق التجريبية. خليني اقول أصر الوفد اللبناني على أنه وقف اعتداءات الإسرائيلية وأيضا تثبيت وإعادة تجديد وقف إطلاق النار، وطالب من الوفد الإسرائيلي أن يرفع هذا المستوى إلى السلطات، أو هذا المطلب إلى السلطات الإسرائيلية على أن يحصل على جواب. ولكن مع انتهاء هذا النهار لم يرد أي جواب من إسرائيل إلى لبنان لناحية وقف اعتداءاتها وتثبيت وقف إطلاق النار، إشارة إلى أنه كان هناك حديث عن رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التجريبية. مصادر بعبدة تنفي هذا الموضوع نفيا قاطعا وتقول لم يردنا أي رفض إسرائيلي، وأن الوفد اللبناني سيطرح خلال اليومين المقبلين موضوع البحث في مناطق تجريبية جديدة كبنت جبيل ولخيام، وإن لم يوافق فنحن لدينا خطة بديلة تقول المصادر لمناطق تجريبية أخرى. إشارة سريعة، ليس صحيحا أن إسرائيل لا تزال مصرة على حرية العمل الأمني، إنما هناك بحث يجب أن يخلص إلى طرف الثالث الموكل الذي ستوكل إليه هذه المهمة. هذا كل شيء من القصر الجمهوري في بعبدة. رالف،
2: شكرا لك جويس عائيه.
0: بعد روما وبيروت ننتقل إلى واشنطن، حيث تتابع الإدارة الأمريكية الراعية للمفاوضات تتابع المسار عن كثب. للمزيد ينضم إلينا زميل أنطوني مرشا. إذن أنطوني، ماذا لمس الأمريكيون هذا اليوم؟
4: نبيلة، بحسب المصادر الأمريكية المشاركة بالمفاوضات تحدثت للأم تي في لتقول أن التقييم الأول بواشنطن هو أن اليوم الأول حقق الغاية اللي رسمت له، وهي الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة إدارة التنفيذ من دون توقع اتفاقات نهائية باليوم الأول. وتقول المصادر نفسها أن الأمريكيين تعمدوا أن يبدأ اليوم الأول بجلسة موسعة جمعت الوفود السياسية والعسكرية بهدف الدخول مباشرة في تفاصيل الملفات، بل أيضا كمان تثبيت الأولويات ورسم إطار المفاوضات قبل توزيع على المشاركين الموجودة العمل المخصص يلي كل فريق بيتولى الملف المكلف به. بهذا الإطار يضيف المصدر الأمريكي أنه تم مناقشة الفرق العسكرية من ما يتعلق بالمناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني وآلية التحقق، فيما تولى فريق آخر يضم خبراء عسكريين وتقنيين وقانونيين بملف ترسيم الحدود والنقاط العالقة والجوانب المرتبطة بالقانون الدولي. وتكشف المصادر الأمريكية للأم تي في أن إحدى النقاط التي استحوذت على اهتمام اليوم الأول كان ملف الحدود البرية، بعدما طرح الوفد الإسرائيلي ملاحظات جديدة على بعض التفاهمات السابقة، مستعينا هذه المرة بخبير في القانون الدولي، ما أعاد جانبا من النقاش إلى المستوى التقني والقانوني. لكن ملفته الأمريكيين أيضا بحسب المصدر أنه لم يعني حجم الخلافات لم يكن بحجم الخلافات اليوم الأول، بل بطريقة إدارتها، فبدلا من إبقاء جميع الملفات على طاولة واحدة جرى فصل كل المسارات بغرف منفصلة نبيلة، بحيث لا يؤدي التعثر بملف واحد إن كان على الحدود أو بآلية التحقق من تعطيل البحث في كل باقي الملفات. وتؤكد المصادر الأمريكية أيضا نبيلة أن هذا الأسلوب يعكس قناعة داخل الإدارة الأمريكية بأنه نجاح هذه الجولة لن يتحقق عبر تفاهم سياسي شامل خلال 3 أيام، بل عبر سلسلة من التفاهمات التقنية الصغيرة يلي ممكن رفعها إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار. لذلك القراءة الأمريكية اليوم في اليوم الأول لا تقوم على سؤال هل تم التوصل إلى اتفاق، بل على سؤال مختلف تماما، هل أصبحت الخلافات أكثر وضوحا؟ وإذا كان الجواب نعم قالوا لنبيلة، فإن واشنطن تعتبر أنه اليوم الحق الأول قد حقق أهدافه. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا أنطوني.
2: ميدانيا وتزامنا مع المفاوضات الجارية في روما، كاميرا ام تي في ترصد حصريا مشروع طريق عسكري إسرائيلي جديد في جنوب لبنان. تقرير صبحي بلاوي.
5: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان يتخطى فكرة وجود عسكريين لها على الأراضي اللبنانية، ما يطرح تساؤلات حول المخططات المرسومة. هذه اللقطات مثلا التي بثها تقرير عرضته القناة 14 الإسرائيلية من داخل بلدة العديس اللبنانية، تظهر آليات الجيش الإسرائيلي وهي تتحرك بكل أريحية داخل الأراضي اللبنانية التي أعاد احتلالها بعد حرب إسناد غزة وإيران، إلا أن هذه التحركات ليست كل ما يجري على أرض الجنوب. فهنا أيضا في العديسة تظهر آليات إسرائيلية تنفذ أعمال تعبيد الطرقات داخل الأراضي اللبنانية بهدف تسهيل تنقلات الجيش الإسرائيلي، لكن الأعمال الأكبر تجري داخل مدينة الخيام، حيث تحول معتقل الخيام بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي. وهذا المعتقل الذي كان رمزا للتحرير عام 2000 عاد اليوم ليصبح رمزا للاحتلال من جديد. أما ورش البناء الأكبر فتجري في المنطقة الممتدة من المطلة إلى قلعة الشقيف، حيث رصدت كاميرا الام تي في لقطات خاصة لآليات الجيش الإسرائيلي وهي تستحدث محورا بريا جديدا باتجاه قلعة الشقيف، وهو مشروع يتطلب ورشة هندسية ضخمة لتأهيل طريق استراتيجي. ويمتد الطريق من بلدة الطيبة مرورا بمشروع الطيبة وصولا إلى بلدة يحمر الشقيف من الجهة الشرقية، في خطوة توحي بوجود خطة لإنشاء محور بري جديد يخدم التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وتعمل جرافات وآليات هندسية ثقيلة على شق الطريق وتوسيعه وتسوية أرضه، تمهيدا لفرشه بالبحص ثم تعبيده، بما يسمح باستخدامه بصورة دائمة من قبل الآليات العسكرية. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الطريق قد يتحول بعد استكماله شريانا لوجستيا رئيسيا يربط الأراضي الإسرائيلية بمنطقة قلعة شقيف، متجاوزا بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، ويعزز قدرتها على التنقل والتمركز في هذه المنطقة الحساسة، علما أن هذا المشروع كان قد أسند قبل حروب الإسناد إلى أحد المتعهدين اللبنانيين، إلى أن العمل فيه توقف بسبب شح التمويل.
0: وفي الذكرى السادسة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، مسيرات ومواقف عديدة تلخصها الزميلة ماريان زوين التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. إذا ماريان، تابعنا هذا اليوم إحياء الذكرى، وجود لافت للنواب والوزراء ومطالبة بالعدالة.
6: صحيح نبيلة، وجود لافت للنواب والوزراء وكل هذه الشخصيات السياسية، ولكن بدي أبدأ من وجود كان لافت كتير ويمكن بهمهم المشاهدين يعرفوا هون من أمام هذا النصب التذكاري لشهداء فوج إطفاء بيروت. كيف سيدة التقيناها، يعني عرفت من أهالي ضحايا المرفأ أنها بتجي كل يوم، هي ما عندها أولاد وبتقول أنا ما رح لحدا بمرفأ بيروت، بس أنا بجي بصلي لهم وبقول أنه أنا مع هالأهالي كرمال تحقيق العدالة. هالصورة يمكن الرمزية بتعبر عن كتار اليوم اجوا وشاركوا، كانوا بالمئات يمكن مش بالألاف، ولكن بعد في ناس عم بتكون موجودة للسنة السادسة على التوالي نبيلة على الأرض. هني مسيرتين انطلقوا من فوج إطفاء بيروت من جهة، ومن جهة تانية من ساحة الشهداء، والتقوا بالقرب من تمثال المغترب، حيث كان في منصة، كان في كلمات، كان في تذكار وتلاوة أسماء الضحايا ودقيقة صمت، وأكيد يعني الأغاني الوطنية اللي بيتذكروا فيها الضحايا والشهداء، وبطبيعة الحال رفعوا كل المطالب. اليوم كل التركيز كان أنه اليوم بدنا نرجع نذكر أنه التحقيق أقفل بأدار 2026، حول إلى النيابة التمييزية اللي نحن بمرحلة المطالعة اللي عم بيجريها القاضي محمد صعب، والنيابة التمييزية اليوم على برئاسة القاضي رامي الحج كانت وعدت أنه القرار الاتهامي سيصدر قريبا. كانوا تلقوا الأهالي وحكيوا في هذا اليوم كله اللي كان مخصص لهذه الذكرى، أنه أخذوا وعود من وزير العدل، من أيضا نائب المحامين عماد مارتينوس، أنه المفروض القرار الاتهامي يصدر بين 30 إلى 60 يوم، وهن ناطرين أنه يتحقق هذا الشيء. عم بيقولوا هي أول مرة عم ينعطانا ديدلاين، وتسألنا النواب والوزراء شو بيفرق هالديدلاين على الخمس أيام تحقيق اللي نقال وقت تفجير المرفأ. بيقولوا نحن بمرحلة جديدة أخرى، هالمرة في عهد جديد، رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، كل التركيز أنه يكون مع هالعهد، مع كل الخطوات الجديدة اللي عم تتخذ، يكون عن جد عم نوصل للحقيقة. عم نحكي عن عقيلته أيضا لرئيس الحكومة نواف سلام سيد سحر البعصير اللي كانت موجودة، ونواب ووزراء عديدين، ما رح فوت بالأسامي أكيد تبعتوهم بالصور، ولكن يعني كان في بوضوح من الكتائب الوات اللبنانية، لقاء الديمقراطي، نواب تغييريين، يعني كان في عدد من النواب والوزراء مشاركين، وأكيد الكلمات اللي رفعت كان فيها المطالب الأساسية، نستمع إلى أبرزها.
7: المدة عليك السنة والبيت، خلتهم خلافا للقانون، من قلبهم لازم تبلشوا تتحضروا. كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فورا خصم لأهالي الضحايا.
8: نحن يا فخامة الرئيس بنناقشك من هون، برجع بقلك من حبك ومن قدرك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب الزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جامعتك متورط. هون التحدي الأكبر، وأنا بعرف إنك قدها التحدي الأكبر، بس يكون مذكرات انتو ايه وانت تشيل الغطاء الرئاسي عن هالمطلوبين.
9: إنه شفناكم اليوم هون سياسيين، وزراء، نواب، أهلا وسهلا فيكم، بس مش بالكلام، بدنا بالفعل. بدنا يوم اللي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا تكونوا واقفين كونوا سند لألنا.
10: كل يوم بيقطع هو نهار، ولازم نطلع بعيون الضحايا تبعنا ونقول لهم ونعتذر ونقول انه لهلا بعد بست سنين ما عنا شيء بيناتنا بين ايدينا، وما عنا شيء من العداله، وما في حدا موقوف.

0: يتكرر مستقبلا.
1: امتين رح نصحى ونصير نعرف نحاسب؟ امتين رح نصحى ونصير عنا كرامة ما بتقبل انه يدوسوا علينا ويمشوا ويطووا الصفحة؟
2: العدالة بتتحقق بالتسميات، كل مين بده يتحاسب هو اللي سمح بوجود النترات، هو اللي منع شال النترات، هو اللي استغل النترات واللي صنعه، هو اللي ورده براميل لفجر العالم.
3: ما فيني أقول شيء، فيني أقول خسرت ابني. شو ما صار خسرت ابني، ما بقدر أقول شيء.
4: وبحضور السفير البابوي باولو بورجيا وسفراء من مختلف الدول وبحضور وزيري الإعلام والعدل ومن أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء كل الضحايا اللبنانيين والأجانب، وضع السفير الأسترالي وممثل عن السفارة الأمريكية إكليلين من الزهر وسط تأكيد على الوقوف إلى جانب الأهالي.
5: بين 60 و90 يوم بيكونوا أنجزوا المطالعة، وبالتالي بيقدر ساعتها قاضي البطار يقدر يصدر قرار ظني أو القرار تبعه بالصيغة النهائية.
6: Moi, la seule chose que je note, et c'est pour ça que nous sommes venus ici, c'est que les choses ont avancé. Donc d'abord, c'est un message de solidarité avec les familles, parce que comme vous l'avez dit, ça fait 6 ans et ça fait longtemps que les familles devraient avoir des réponses. Et donc nous continuons à être à leur côté pour pousser pour que ces réponses arrivent.
4: يقف الأهالي أمام أسماء أحبائهم وكأنهم يحاولون استعادة لحظة وداع لم تحدث.
7: إدارة واستثمار مرفأ بيروت تحيي ذكرى شهدائها. المرفأ عاد إلى الحركة، لكن في زواياه أسماء لا تغيب.
8: دقيق صمت على أرواح شهدائنا.
4: صمت لدقيقة حمل أسماء من حضروا في الذاكرة وغابوا عن المكان. هم عمال المرفأ الذين اعتادوا تمضية ساعاتهم على أرض المرفأ. عماد زهر الدين، محمد عباس، ثروة حطيط وجوزف مرعي من موظفي وعمال المرفأ، حسن حيدر، جو عائئي، جو أندون، حسين بشر، شوقي علوش، غسان حصروتي، خليل عيسى من موظفي إهراءات الحبوب. على نيتهم أحيت إدارة مرفأ بيروت الذكرى السادسة بحضور وزيري الأشغال والاقتصاد.
8: الأكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير، وهيدا كان الحديث مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت أستاذ مروان نفي ومع مجلس إدارة. أول شيء طلبنا منه نفهم جوهر المشكلة، ليه صار هيك حتى هالأمور هيدي ما ترجع تتكرر.
9: عمال حيبقى اسمهم جزء من ذاكرة هذا الوطن، شهادة على أنه البطولة كتير ما بتكون صامتة، وأنه أعظم التضحيات بتتقدم بأداء الواجب. مش بس ذكرى، هو عيد العهد بأنه هنبني دولة تحترم حياة مواطنيها. أعلى ليفل التضحية هو لما يكون زميل يبقى بشغله رغم الخطر ويستشهد بعمله، عم بيجرب كان يحمي زملائه، عم بيجرب يحمي المؤسسة، يحمي المرفأ ويحمي بيروت.
4: وبعد الكلمات انتقل الحاضرون إلى النصب التذكاري، حيث وضعت أكاليل من الزهر تحية وفاء إلى الشهداء الذين بقيت أسماؤهم محفورة في ذاكرة المرفأ.
10: في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ أحيا حزب الكتائب اللبنانية في مقره المركزي ذكرى شهدائه الذين سقطوا في هذا اليوم، مجددا التأكيد أن الوفاء للضحايا يمر بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. ماريو دويري.
11: المبنى اللي دمر تفجير الرابع من آب جزء منه ترمم، بس بين جدرانه جرح الساكن بذاكرة كل كتائبة وصوت رنينه بعده بكل ذاكرة.
12: ترأس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل
11: هالمنبر بعده اليوم مثل ما كان، وأمامه لوحة بتحمل اسم الأمين العام السابق للحزب نزار نجاريان يلي خسر حياته بالتفجير، وحد اللوحة صورة الشهداء الكتائبيين يلي خسروا أيضا حياتهم بالنهار نفسه. ذكراهن تزين بأكاليل الغار فيما قدم كشاف من كل الأعمار تحية وفاة لأرواح بعض حاضرة بالمكان.
13: مدة عام تمييز اليوم، افتكر من هلأ لكم أسبوع بخلص مراجعة الشغل يلي عمله القاضي بيطار، ونكتشف كل الفيلم يلي صار بهذا النهار.
14: جربوا بكل الوسائل يوقفوا مسار العدالة، واليوم تبين انه الحقيقة والعدالة

0: عدالة رح تتحقق.
1: إجا وقت هيدي الحقيقة تنعرف، ما في عزة للناس إلا بالحقيقة.
2: بين الحشود أمهات وأبناء بعد 6 سنوات ما نشفت الدمعة من عينهم، وكلمة بيوجهوها للي خسرون.
3: ماما اسمك بعده، الكل عم يتذكرك، الكل بحبك، ما تموت، بعدك عايش، بعدك بيناتنا.
4: كانوا مراهنين على الوقت تننسى، لا ما رح ننسى، والسنة عنا أمل يكون الملف صار على آخره وينختم ويخلص، لأنه عنا أمل بدولة، عنا أمل برئيس.
2: ولحد ما يجي هالنهار رح يضل الرابع من آب حاضر هون بهيدا المبنى وبذاكرة كل شخص رافض يصيروا الضحايا مجرد ذكرى.
5: نترات الأمونيوم تختصر مأساة لبنان بين الحرس الثوري شمال الليطاني والجيش الإسرائيلي جنوبه. تقرير مجدولين اللحام.
6: كما في بيروت كذلك في الجنوب، نترات أمونيوم، أرض لبنانية مستباحة ودولة تصل دائماً بعد الكارثة. المواطن اللبناني على اختلاف انتمائه السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين قتل بنترات الأمونيوم. هالمادة الكيميائية بتختصر حرفياً احتلالين يتصارعان على أرض لبنان. نترات الاحتلالين، هالمادة الكيميائية بتختصر حرفياً احتلالين بيتصارعوا على أرض لبنان. احتلال إيراني ما بيحتاج إلى التخفي، حرس الثورة شمال الليطاني بعد ما حكم سنوات عبر سلاح حزب الله وعبر مؤسسات دولة مخطوفة وأحياناً متواطئة، واحتلال إسرائيلي ما بيحتاج إلى التخفي، جيشه على الأرض جنوب الليطاني بعد حربي إسناد غزة وإيران عم ينسف المنازل فيها علناً.
7: هذا المشهد هو التكثيف الأعمى ل فكرة لبنان الساحة اللي بوقت السلم بيكون مخزن للسلاح وبينفجر فينا، بوقت الحرب بيكون مخزن للسلاح وبينفجر فينا. لبنان هو مخزن لاحتلالين إسرائيلي وإيراني. الحل الوحيد هو بالخروج من فكرة لبنان الساحة إلى لبنان السلام. لبنان السلام يعني أنه نقدر نكون بالحضن العربي، بحضن الدول العربية وبحماية أمريكية.
6: حين يسقط المرفأ أمام حزب الله يسقط الجنوب أمام إسرائيل. مرفأ بيروت لم يسقط سهوا أمام حزب الله، سقط كما سقطت الحدود والقرار والحكومات المتعاقبة بالتراكم نفسه وبقوة السلاح نفسه. والجنوب ما تحول صدفة إلى منطقة عازلة لإسرائيل، تحول كما تحولت قرى إلى ركام وأرضه إلى مساحة أمنية بالتدرج نفسه وبقوة الاحتلال نفسه. النترات مش الرابط الكيميائي الوحيد بين بيروت والجنوب، الرابط الحقيقي هو سقوط حق المواطن اللبناني بالسيادة.
8: بعد الإعلان، هل يفتح هرمز؟
5: ونزع سلاح الميليشيات العراقية.
9: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
10: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
11: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
12: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: في المواقف أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك أنه لولا صمود المقاومة لما كان هناك أمل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، كما شن هجوما حادا على الدولة اللبنانية.
2: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة. سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مرحب به، بل ونساعد إلى الحد الأقصى.
3: توازيا، أفادت مصادر بعبدة للMTV ردا على كلام قاسم بانتشار الجيش فقط جنوب الليطاني بأن الجيش موجود في كل لبنان وسيكون موجودا بكل لبنان. بدوره رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلام قاسم في منشور له على صفحته عبر إكس كاتبا: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته. وأضاف رئيس الحكومة: من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة.
1: إلى الأخبار الإقليمية، هرمز على أعتاب الانفراج والوسطات تسبق الاتفاق، فهل سينتهي التصعيد وتنجح الدبلوماسية؟ كالعادة الجواب في الساعة المقبلة.
4: تقترب أزمة مضيق هرمز من نقطة تحول بعدما أكدت قطر إحراز تقدم كبير في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط ترجحات بإعلان اتفاق لإعادة فتح المضيق خلال الساعات المقبلة أو الأربعاء،
5: ولكن حتى الآن ما زلنا في إطار محاولة توصل لاتفاق.
4: ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران، نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، مشددة على أن اتصالاتها تقتصر على سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في هرمز. في المقابل تحدث وزير الخارجية والخزانة الأمريكية عن تقدم ملموس، فيما أكدت قطر أن الوسطاء وبينهم عمان وباكستان يتبادلون مسودات المقترحات بين الطرفين. لكن وعلى الرغم من هذا التفاؤل، لا يزال المضيق مغلقا فعليا، فيما تعرضت سفينة شحن لهجوم جديد قرب السواحل العمانية، ما يؤكد استمرار المخاطر الأمنية. وبحسب مصادر، تتمحور المباحثات حول إنشاء مسار ملاحي جديد، بحيث تتولى عمان إصدار تصاريح العبور بعد إخطار إيران، في صيغة تمنح طهران دورا رقابيا في حركة السفن، وهو ما قد يغير ميزان القوة في الخليج إذا أقر. توازيا، تدرس إيران بالفعل السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من المضيق كجزء من اتفاق محتمل لإعادة الملاحة إلى وضعها الطبيعي، وذلك بعد أن كانت ترفض سابقا أي تدخل أجنبي في هذا الملف. سياسيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه باق في منصبه، نافيا كل الأنباء عن استقالته أو وجود خلاف مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.
3: وتأتي هذه التطورات الإيجابية بعدما قال ترامب 7 مرات أنه سيشن ضربات مدمرة على إيران ولم يفعلها. تقرير أرور كرام.
4: يبدو أن للرئيس دونالد ترامب استراتيجية واضحة، التهديد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالبنى التحتية الإيرانية، ثم التوقف مؤقتا على أمل أن يقرر الجانب الآخر الجلوس إلى الطاولة، استراتيجية ليست وليدة اللحظة بل نتيجة ممارسات متكررة أقلها 7 مرات. فإليكم نظرة على المرات التي أطلق فيها ترامب تهديدات مماثلة. في 22 أذار بدأت التهديدات عندما كتب بأنه سيهاجم محطات الطاقة إذا لم يفتح مضيق هرمز بالكامل، ولكن في 23 أذار أعلن عن إحراز تقدم وأن الضربات قد أجلت لمدة 5 أيام. في 26 أذار أوقف ترامب الضربات المخطط لها لمدة 10 أيام أخرى، مستشهدا بطلبات من الحكومة الإيرانية. في صباح 7 نيسان كتب ترامب أن حضارة بأكملها ستموت الليلة، موضحا أنه سيتجنب الضربات إذا سادت عقول أقل تطرفا في إيران. ثم بعد 10 ساعات أي مساء 7 نيسان ألغى الضربات مع وقف لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع. وبعد 2 أسبوع من عدم التوصل إلى اتفاق قرر الرئيس تعليق الضربات وأعلن وقفا لإطلاق النار إلى أجل غير مسمى. نصل إلى 17 أيار حيث توقع ترامب هجوما كبيرا ثم فرمله في اليوم التالي عندما قال أجلته قليلا ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة لأننا أجرينا مناقشات مهمة للغاية مع إيران. في الأثناء أسفرت أسابيع من المفاوضات عن مذكرة تفاهم واتفاق، بعدها انهار واستؤنفت الهجمات الأمريكية لمدة 13 يوما. في 23 تموز صرح ترامب أنه يدرس شن هجوم واسع النطاق، لكن بحلول 27 تموز صرح أيضا بأنه يعمل على المفاوضات. ووسط المد والجزر والتوعد بشن ضربات واسعة النطاق على البنى التحتية، عاد وألغى ترامب يوم السبت 1 آب تنفيذ ضربة التي وصفها مسؤولو البيت الأبيض بأنها ستكون مدمرة. لكن يبدو أن الإيرانيين بدورهم بدأوا يتكيفون مع هذا الأسلوب، فبحسب تصريحات وتقارير إيرانية سعانت طهران بخبراء في علم النفس وتحليل السلوك لمتابعة خطابات ترامب ومنشوراته في محاولة لتمييز التهديدات التي تدخل في إطار الضغط النفسي عن تلك التي قد تتحول إلى قرارات عسكرية فعلية.
1: بعد إنجاز المرحلة الأولى بغداد تدخل اختبار الميليشيات، ماذا ضبطت وعلى ماذا استولت حتى الآن؟ التفاصيل مع رنا النمر.
6: بعدما قطعت الحكومة العراقية شوطا كبيرا في تنظيم السلاح المدني، تدخل بغداد اليوم المرحلة الأكثر حساسية في جمع السلاح، فقد أرشفت السلطات 5.8 ملايين قطعة سلاح ضمن البنك الوطني للأسلحة، وافتتحت 864 مركزا للتسجيل، واستولت على أكثر من 2 مليون قطعة سلاح، وضبطت نحو 5 ملايين ذخيرة وأكثر من 191,000 صاروخ وقذيفة هاون. ورغم ذلك لا يزال يقدر حجم السلاح المتفلت في العراق بنحو 15 مليون قطعة سلاح، فيما تبقى ترسانات الفصائل خارج أي إحصاء رسمي. ورغم أعلان بعض الفصائل استعدادها لإعادة تنظيم أوضاعها، جاء موقف كتائب حزب الله العراقية برفض نزع السلاح والتمسك بتطوير ترساناتها، ليؤكد أن معركة احتكار الدولة للقوة دخلت مرحلة سياسية وأمنية أكثر تعقيداً. وفي موازاة هذا المشهد، حملت زيارة علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية إلى كربلاء أبعاداً تتجاوز طابعها الشعبي، بعدما استقبل بهتافات مؤيدة لحملة مكافحة الفساد. فالظهور في مدينة تعد أحد أبرز معاقل القوى الشيعية والفصائل المسلحة أوحى بأن الحكومة تسعى إلى إظهار وجود غطاء شعبي وسياسي لمشروعها، ليس فقط في مواجهة الفساد بل أيضا في معركة استعادة قرار الدولة وحصر السلاح بيدها. وبذلك لم يعد نجاح المشروع يقاس بعدد الأسلحة المؤرشفة بل بقدرة بغداد على فرض سيادتها على آخر السلاح الخارج عن سلطة الدولة.
3: مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية في التقرير الآتي.
7: قتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب نحو 40 في منتجع جيلنجيك الروسي على البحر الأسود في هجوم بطائرات مسيرة. قالت موسكو أنه استهدف المدنيين عمدا. في أوكرانيا قتل شخص وأصيب 7 جراء استهداف طائرة روسية مسيرة منطقة سكنية في مدينة ميكولايف الجنوبية، وأدى الهجوم إلى تدمير منزلين وإلحاق أضرار ب7 منازل أخرى. رفضت الحكومة الإسبانية اتهامات بتجاهل تحذيرات جهاز الاستخبارات الوطني بشأن وصول 10,000 من المهاجرين بشكل جماعي إلى سبتة في شمال إفريقيا، وفي الأثناء تتواصل جهود إيواء المهاجرين المتبقين وإعادتهم إلى بلدانهم إلى جانب البحث عن مزيد من الضحايا. وبحسب وزارة الداخلية في مدريد انتشلت حتى الآن جثث 72 شخصا. واصل مئات رجال الإطفاء اليونانيين لليوم الرابع مكافحة حريق غابات شمال غرب أثينا بعدما ساعدت رياح قوية ومتقلبة على امتداده، مدمرا منازل وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومجبرا السكان على الإجلاء برا وبحرا. كما أفادت السلطات بأن الحريق أتى على أكثر من 13,000 هكتار، فيما يحقق المحققون في احتمال أن تكون شرارات صادرة عن خط كهرباء خاص متصل بتوربينات الرياح قد تسببت في اندلاعه.
3: بعد الإعلان، دوش متنقل في كركوك
1: واندماش بقيمة 400 مليار دولار.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
9: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخت مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
10: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
9: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. البداية عربية، دشنت الخطوط الجوية السورية خط جوي مباشر بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 آب الحالي. تأتي الخطوة بإطار جهود الخطوط الجوية السورية لتوسيع شبكة خطوطها الجوية واستئناف رحلاتها إلى وجهات دولية جديدة بعد فترة من التحديات اللي واجهت قطاع الطيران السوري. وكانت الشركة أعلنت بوقت سابق عن استئناف رحلاتها إلى اسطنبول بعد انقطاع 14 سنة وعودة رحلاتها إلى عدة وجهات خليجية. أثار الاكتشاف الجديد للغاز قبيلة السواحل المصرية تساؤلات بيتل أبيب حول مستقبل صادرات إسرائيل من الغاز بظل مساعي مصر لتعزيز استقلالها بالطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد. وبحسب صحيفة معارف الإسرائيلية، شركة أني الإيطالية للطاقة والحكومة المصرية أعلنوا عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعي الشرق المتوسط، والتقديرات الأولية تشير لوجود مخزون يبلغ حوالي تريليوني أدم مكعب من الغاز بحقل تمساح قبيلة السواحل المصرية، بالإضافة إلى 130 مليون برميل من المكثفات النفطية، ما يساعد مصر على تقليل فاتورة استيراد الطاقة. وعام 2025 تم توقيع اتفاق ضخم لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ب 35 مليار دولار حتى 2040، يشمل شراء 130 مليار متر مكعب من غاز حقل الفيثان الإسرائيلي. على المدعي العام لولاية نيويورك أنه مجموعة من 25 ولاية أمريكية يقود الديمقراطيون رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، واعتبرت الولايات بالدعوى أنه أحدث جولة من الرسوم الجمركية لفرض الرئيس ترامب على السلع مستوردة من 60 شريك تجاري تجاوزت صلاحياته القانونية بفرض الرسوم على الواردات. من أخبار الشركات، قادة شركة أسترازينيكا والبريطانية البريطانية مفاوضات أولوية مع شركة بريستول وايرس سكيب الأمريكية بشأن اندماج محتمل قد يؤدي إلى ولادة أكبر شركة أدوية عالميا بقيمة قد تصل إلى 400 مليار دولار. وبحسب فاينانشال تايمز، مفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق قريب، لكن قد تتجاهل أيضا تتأجل أو تنهار دون التوصل إلى صفقة نهائية. يمثل رقم 400 مليار دولار القيمة السوقية المجتمعة للشركتين وليس القيمة النهائية للصفقة الخاصة بالاستحواذ المحتملة. وتمثل علاجات السرطان أهم مصادر النمو للشركتين، وقت حققت أدوية السرطان 25 مليار دولار من مبيعات أسترازينيكا بال 2025 بما يقارب نصف إيراداتها الإجمالية، بينما شكلت علاجات الأورام أكثر من 40% من مبيعات بريستول مايرز سكيب بالنصف الأول من 2026. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية طبعا، بورصة بيروت اليوم مقفلة بظل الحداد العام بذكرى 4 آب. أنطق للمؤشرات الخليجية، تنهي هذه الجلسة على التباين، مكاسب خجولة على المؤشر السعودي تقارب 13% تقريبا. الأسواق الأوروبية تنهي هذه الجلسة عند مستوى قياسي، الدعم يأتي من موسم نتائج أعمال قوي لمعظم الشركات بوقت تصاعدت فيها الأمال بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بدفع من جهود الوساطة بين واشنطن وطهران بعد توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توصل الولايات المتحدة لاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز غدا أو بعد غد. المؤشرات الأمريكية ارتفعت لمستوى أيضا قياسي مع تفاؤل بقرب انهاء الصراع بالشرق الأوسط وبعد تصريحات بشأن اتفاق محتمل يقضي لإعادة فتح مضيق هرمز، لإدعاء من تراجع طلبات المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي وتراجع العجز التجاري الأمريكي بأكثر المتوقع بحزيران. المعدن النفط وصناعة الملابس، الذهب ارتفع مع استمرار تراكم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتراكم بيانات الوظائف الأمريكية هالأسبوع. النفط يتراجع بالفعل لدون 80 دولار للبرميل، نحكي عن برنت بعد ما أعرب وزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت عن اعتقاده بأنه التوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث اليوم أو غدا. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل استقرار إيجابي 1.1522، وانهي مع العملات المشفرة، هذه العملات بمعظمها كانت تميل إلى المكاسب أيضا تراقب التطورات بالشرق الأوسط. لهون نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، بتابع نشرة معكم.
0: شكرا موريس.
2: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الحدث الأبرز يلي سيطر على السوشيال ميديا اليوم، وهاشتاغز 4 آب وانفجار المرفأ كانوا الأكثر استخداما، وكل اللبنانيين رجعوا استرجعوا لحظات الرعب والحزن والدمار حتى ما ننسى. إلى بحر البوار ومشاهد لأكبر مسبحة عائمة من لبنان لكل العالم، نفذت جو عبد الساتر بطول 250 متر بألوان العلم اللبناني.

بننتقل لمدينه كركوك بالعراق، وشاب قرر ما يستسلم للشوب وللحراره يلي وصلت لل 50 درجه، فاخترع دوش متنقل بفكره مجنونه ضحكت الملايين وانقسمت حول الاراء. الانفلونسر تيتا الشهيرة صار عمرها 100 سنة، فقرروا أحفادها يحتفلوا لها بعيد ميلادها على طريقة الجينزي، والفيديو حصد ملايين المشاهدات.

0: Get it.
1: أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
2: والآن إلى الصفحة الرياضية.
3: بالنادي الرياضي على عرش كرة السلة اللبنانية باحتفاظه بلقب ديكاتلون بطولة لبنان بعد ما حسم سلسلة النهائي أمام غريمه الحكمة بفوزه 179 بالمباراة السابعة.
4: فريق الرياضي بالعصر الحديث عن لقب بطولة لبنان لكرة السلة.
3: قصة النادي الرياضي مع الألقاب ما إلى نهاية مهما تبدلت الظروف ومهما قوي الخصوم. الفريق البيروتي أثبت باللي عمله بختام بطولة لبنان أنه صار مدرسة بكيفية صناعة الفوز بفضل استقرار إداري طويل وعقلية ما بتعرف الانهزامية عند لاعبي. بالفعل قيمة اللقب اللي أحرزه الرياضي ما كانت بإضافة كأس إلى خزائنه، إنما بالطريقة اللي حققوا فيها بعد ما خاض أصعب سلسلة نهائية أمام الحكمة بسبب تطور الأخير وخسارة بطل لبنان مبكرا لنجم وائل عرقجي والهداف الأمريكي ماركوس هانت للإصابة. ظروف كانت كفيلة تهز أي فريق وتغير مسار البطولة، لكن الرياضي أثبت أنه ما بيعتمد على لاعب واحد وأنه قوة الفريق الحقيقية موجودة بالمنظومة مش بالأفراد، والدليل الأداء الجماعي الرائع بالمباراة السابعة اللي أدار بتميز مدرب محنك هو أحمد فران ليصنع أسطورته الخاصة بتتويجه بلقب جديد. ما في خسارة بالمنارة شعار رفعه فران وطبقوا رجاله على أرض الملعب ليحولوا الأزمات إلى احتفالات ويأكدوا أنه الرياضي بطل لا يقهر.
5: إلى أخبار كرة القدم اللبنانية وسلسلة قرارات مهمة للاتحاد اللبناني بعد المواجهة الحاسمة بين الأنصار والنجمة حيث غرم الفريقين وأوقف مدرب الأول سامي شوم لمدة سنة. الاتحاد أقر تغريم كل نادي مبلغ 100 مليون ليرة بسبب تصرفات جماهيرهم وأقر تحميل النجمة مسؤولية دفع بدل الأضرار بمدرجات ملعب جوني. أما بالنسبة لمدرب الأنصار فأوقف لمدة سنة عقب الإشكال اللي صار خلال اللقاء حيث اعتبر طرف بالاشتباك اللي حصل بين اللاعبين الأمر اللي دفع حكم المباراة إلى طرده. وبحسب معلومات الام تي في رح تستأنف إدارة الأنصار القرار لتخفيض عقوبة مدربها. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
6: شكرا شربل.
7: والآن صفحة الأحوال الجوية.
8: موجة الشوب بتنحسر وبتخف تدريجيا بكرة الأربعاء. الحرارة بترجع لمعدلاتها الطبيعية على الجبال وعلى الساحل مع رطوبة عالية، أما بالبقاع فبتبقى الحرارة مرتفعة. الهواء بكرة غربي خفيف والرطوبة 70%. شمس وشوب بالنهار بكل المناطق والحرارة عم بتسجل 31 ببيروت، كمان 31 بالبترون و26 درجة بحتشيت. أكيد في انخفاض بالحرارة من عشية وبتسجل 24 ببيروت، 19 برشمية وكمان 19 درجة بريفون. اعملوا حساب الشمس القوية على الساحل وما تتعرضوا لها بشكل مباشر بلا حماية وموج البحر منخفض. على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة بتوصل لل 50%. جولة على طقس باقي الأيام. بكرة والخميس طقسنا مستقر كليا، الحرارة رجعت لمعدلاتها وبتسجل 31 درجة بس منحس كأنها 37 بسبب الرطوبة العالية. الجمعة والسبت كمان الأجواء مستقرة وصافية، ما في كتير غيوم، الرطوبة عالية على الساحل وبتوصل لل 70% والحرارة ما بتتغير وبتبقى 31 درجة. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على خير.
2: شكراً دانيلا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.lb وMFM.
7: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: طاب مساؤكم. أيضا كان يوم الثلاثاء، الثلاثاء الرابع من آب 2020، واليوم الثلاثاء الرابع من آب 2026. 6 سنوات، التحقيق لم يكتمل، الحقيقة ما زالت غائبة، والعدالة مفقودة. هل ستبقى الحقيقة والعدالة تابعة لمعادلة عثر على الضحية وفر الفاعل؟ إحياء الذكرى والكلمات والمواقف والاستنكار والاستهجان لا تساوي في غرف اللبنانيين وفي عرفهم سوى التوصل إلى الحقيقة. من فجر المرفأ؟ وبعد الحقيقة مطلوب تحقيق العدالة، وما عدا الحقيقة والعدالة لا قيمة لأي شيء فيما خص تفجير المرفأ. اللبناني لم يعد يثق وعذره معه. ألم يقل له غداة التفجير وبعد جلسة مجلس الوزراء أن التحقيق ينجز في 5 أيام وستعلن الحقيقة أمام الرأي العام؟ كم 5 أيام مرت منذ ذلك التاريخ؟ قبل شريط يوم الرابع من آب، العين على روما في جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن يستعرض الوفدان التقدم المحرز في المناطق التجريبية، فيما تتركز المناقشات أيضا على ترسيم الحدود. وفيما المفاوضات منعقدة في روما، هجوم عنيف من الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا، ما استدعى ردا عالي السقف من الرئيس نواف سلام. يقول قاسم إن السلطة السياسية في لبنان كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفاً ومفرقاً. كلام الشيخ قاسم استدعى رداً عالي السقف من الرئيس نواف سلام، قال فيه إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف. من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية.
1: الجديد.
3: مساء الخير. في وطن الويلات تعددت الجرائم والدم واحد، وعلى ثقل السنين الست فإن الوجع لا يزال مخزنا كالصاعق في القلوب، وحرقة الفقد جمرة لا تحرق سوى موضعها في بيوت انتزعت منها الأرواح بفعل فاعل مجهول باقي الهوية، في شوارع بناسها وأبنيتها تحولت بلحظة إلى مسلخ النقال، في بيروت من الحبايب والتي برمشة عين استحالت نسخة عن هيروشيما فتفجرت بأهلها وعماراتها وتحولت كومة من ركام. لم يعد الرابع من آب مجرد ذكرى لمجزرة هي الأعنف والأقصى في التاريخ الحديث، بل صار تاريخا يحفر في الذاكرة أعمق فأعمق كل عام، وجرحا مفتوحا لم ينزف من عنبر على رصيف مرفأ، بل من هريان مزمن كان ولا يزال لدولة تواطأت على القتل العمد، الكل فيها مسؤول ولا من ثبتت مسؤوليته حتى اللحظة، وإن جرى لصق التهمة بالإهمال وسوء الإدارة. الجريمة لتاريخه لا تزال بلا عقاب، ووعد الأيام الخمسة لكشف الحقيقة صار أعواما ستة، والاتكال بالوصول إلى العدالة معقود على قرار ظني بات في عهدة أولياء القضاء، على أمل ألا يكون قدره في مقبرة الجوارير وحساباتها السياسية. من العنبر الرقم 12 إلى عنابر الإبادة الجوالة والمحرقة المتواصلة على أرض الجنوب، حيث لم تفصل إسرائيل الميدان عن التفاوض فحسب، بل تفاوض بالنار. فيوم روما الأول من جولة سابعة سلك مسارا صعبا، وبحسب معلومات الجديد فإن الواقع الميداني حضر بثقله تحديدا فيما يتعلق بإظهار الحدود بعد عمليات النسف والتجريف التي محت معالمها. ولا يمكن تنفيذ هذا الأمر ما لم تنسحب إسرائيل ويدخل الجيش اللبناني لإعادة الحدود إلى سابق عهدها. وفي المعلومات أيضا أن الموقف الأمريكي يتماشى والموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بملف السلاح وبالقضاء على البنية التحتية لحزب الله، وكل تقدم في المفاوضات مرهون بهذا البند. أما غرفة القيادة في كوكب بعبدة فأكدت المؤكد، وهو أن لبنان لم ينتزع من إسرائيل التزاما بوقف إطلاق النار، وأن المناطق التجريبية غابت عن طاولة البحث، فيما حضر ملف الحدود من خلال عرض قدمه الوفد اللبناني، إضافة إلى مناقشة آلية التحقق والطرف الثالث المسؤول عنها. مصادر مطلعة على المفاوضات العسكرية عبرت للجديد عن عدم تفاؤلها بشأن مفاوضات روما على الرغم من قيام الوفد اللبناني بكامل واجباته. وهذا التشاؤم ليس وليد واشنطن أو روما، بل مستخلص من تجربة حية وتمارسها إسرائيل على أرض الواقع في قطاع غزة، حيث يقف اتفاق شرم الشيخ ومجلس سلامه برئاسة دونالد ترامب على مشارف إحياء ذكرى توقيعه الأولى، وإسرائيل تنفذ بنوده خرقا وقتلا وتوسيعا للخط الأصفر. وعلى مدى شهور الاتفاق لم يسحب ترامب ولو لمرة واحدة البطاقة الحمراء بوجه تل أبيب لإجبارها على تنفيذ اتفاق هو راعيه ويرأس مجلس سلامه. وهو كما ترك غزة فريسة بيد نتنياهو، فإنه ترك لبنان لمصيره. وما بين الرد والرد على الرد، فتح حزب الله نافذة نحو سوريا وقيادتها بالاستعداد للقاء في وقت يناسب تقدير الطرفين، ليتولى قصر بعبدة فتح أبواب القصر أمام حزب الله للحضور والحوار في رد على دعوة الدولة للتحاور مع الحزب. ورب ضارة نافعة.
4: MTV.
5: أهلا بكم. في روما مفاوضات وفي بيروت مطالبات. ففي العاصمة الإيطالية بدأت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي لن تكون سهلة بل صعبة ودقيقة. وقد تميز اليوم الأول بالأجواء المتشنجة، ذاك أن لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وبالبحث في مناطق نموذجية جديدة. في المقابل إسرائيل أصرت على عدم البحث في مناطق تجريبية جديدة، بل البدء من مكان آخر وتحديدا من آلية التحقق والمراقبة، علما أن لبنان وإسرائيل لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى عملية المراقبة والتحقق. فهل يمكن أن يؤدي التناقض المذكور في المواقف إلى فشل المفاوضات بشكل أو بآخر؟ الأكيد أن التحدي كبير، وإذا لم يضغط الراعي الأمريكي كما يجب لتذليل العقبات وتدوير الزوايا، فإن الأمور قد تصل إلى حائط مسدود. في بيروت الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت تحولت مناسبة للمطالبة بأمرين يتكرران كل عام: الحقيقة والعدالة. لكن المختلف هذا العام تمثل في مطالبة الأهالي بإنهاء النيابة العامة التمييزية، مطالعتها بأسرع وقت ممكن ليتمكن المحقق العدلي من إصدار قراره الاتهامي، وهو أمر أضحى ممكنا بعد تراجع نفوذ حزب الله في لبنان، ذاك أن قطاعي طريق العدلية ما عادوا قادرين على منع القضاء من استكمال عمله ومن كشف هوية المجرمين الذين حاول وفيق صفا حمايتهم. إقليميا المؤشرات تدل على أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أضحى قريبا، فوزير الخزانة الأمريكية أعلن أنه قد تم التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران حول هرمز، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن المضيق في وقت قريب جدا.
4: المنار.
6: أهلا بكم. بالروح الكربلائية جدد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم المواقف الحسينية، ومن منبر الأربعين حيث للموقف معنى أعمق، ومن بعلبك حيث للمكان بعد أصلب، أكد سماحته أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا، وسندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا وسننتصر. فالخيار الوحيد أمام العدو الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل، وسينسحب، ولن تتمكن السلطة اللبنانية بأدائها من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية، بل دعاها الشيخ قاسم إلى إيقاف تنازلاتها المجانية وفتح الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. ومن داخل المشهد الواضح لعموم اللبنانيين، رأى الأمين العام لحزب الله أن هذه السلطة كانت بأدائها عونا لإسرائيل، وأن رئيس الجمهورية لم يعمل حكما وجامعا، بل أصبح طرفا ومفرقا بما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. ومع تأكيده أن المقاومة ستواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي ضد المقاومة وشعبها كما تواجه الإسرائيلي، جدد الشيخ قاسم إيمانه بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض، وأن المستقبل واحد والمركب واحد، ويجب أن نكون يدا واحدة مبديا كل الفخر والاعتزاز بالوحدة العظيمة بين حزب الله وحركة أمل التي شكلت السد المنيع أمام العدو الإسرائيلي الأمريكي وأمام كل اللاعبين الصغار. وللكبار بعزتهم وصبرهم وثباتهم، ولأهل المقاومة الشرفاء تأكيد من الشيخ قاسم بالبقاء معا في السراء والضراء، مع الوعد والالتزام بتأمين الإيواء والترميم والإعمار، وهو ما يحتاج إلى صبر ومواكبة كما قال. أما للذاهبين إلى روما اليوم لتقديم المزيد من التنازلات للعدو تحت وقع أطنان المتفجرات، فقد أكد لهم سماحته أن مسار مذكرة التفاهم في إسلام أباد هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي، ولولا صمود المقاومة في الميدان وشعبها الملتف حولها لما كسرت اندفاعة العدو، ولما كان لنا أمل بأن نحقق الانسحاب الإسرائيلي في المستقبل القريب. ومع التحية المعمدة بالدم لغزة وفلسطين وإيران الشرف والثبات والعراق ويمن الأحرار، كانت رسالة لسوريا التي تمنى لها الشيخ قاسم الاستقرار وتحرير أرضها من الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن لا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. بتقدير اللبنانيين وحتى السلطويين منهم، فإن لقاءات روما مع الاحتلال لن تغير في واقع الحال في ظل إصرار الأمريكي على عدم الضغط على الإسرائيلي للانسحاب من لبنان. أما الرقص على دماء اللبنانيين الأبرياء عند كل ذكرى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب، فإن الجواب عليه عند السلطة وقضائها الذي تحركه ضد كل من يدلي برأي لا يعجب سادتها، فلماذا لا تسأله عن قراره الظني؟ في السؤال عن قضايا المنطقة، حديث أمريكي عن تقدم في المفاوضات، فيما حقيقة الأمر أنها مفاوضات إيرانية عمانية لإدارة مضيق هرمز وفق الرؤية الإيرانية.
4: NBN.
7: مساء الخير. بين بيروت وروما توزعت الاهتمامات اللبنانية اليوم، ففي العاصمة اللبنانية إحياء لذكرى الانفجار المروع الذي وقع في مرفئها قبل 6 سنوات، ذكرى أحيت الآلام والمواجع وخصوصا لدى أهالي ومحبي الشهداء والضحايا، تماما كما أحيت المطالبات بالحقيقة الكاملة بعيدا من أي محاولات للاستثمار السياسي. أما في العاصمة الإيطالية فانتهت جولة تفاوض بنسخة 7 بين لبنان والعدو الإسرائيلي من دون أي أمل بحدوث اختراقات. ما رد ذلك؟ تعنت الموقف الإسرائيلي الرافض كل مطالب لبنان، ولا سيما الانسحاب الكامل من أراضيه وتثبيت وقف إطلاق النار أو أقله توسيع نطاق المناطق التجريبية لتشمل قرى في الشريط المحتل. واللافت للانتباه حرص العدو الإسرائيلي على تكثيف اعتداءاته بالتزامن مع جولة التفاوض الحالية التي تمتد لثلاثة أيام. فبالإضافة إلى استباحة الطيران المعادي الحربي أجواء لبنان من جنوبه إلى شماله اليوم، كثفت قوات الاحتلال استهدافاتها لمرتفعات علي الطاهر، ومضت آلة التدمير الإسرائيلية في تفجير ونسف الأحياء والقرى، إذ نشر الإعلام العبري تحاليل صور أقمار اصطناعية تفيد بأن قرى حدودية دمرت بنسبة 100%، وبأن 7 قواعد عسكرية أقيمت في الشريط المحتل. في المقابل أكد حزب الله أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا، مشددا على أن الخيار الوحيد أمام العدو هو الانسحاب الكامل، ومبديا الاستعداد للمساعدة في انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني. وأعلن الحزب بلسان الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أنه لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية. وفي رد على الأمين العام لحزب الله من دون تسميته، وخصوصا فيما يتعلق بقوله إن السلطة كانت عونا لإسرائيل، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. وبين إيران وأمريكا لا لقاء علنيا، بل مفاوضات يؤكد الرئيس دونالد ترامب أنها جارية وتنفي طهران حصولها، وتقول قطر إنها تتم عبر الوسطاء. وبين تأكيد ونفي يبدو أن المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز قد حققت تقدما، وبعدما أكد ترامب أن المضيق سيفتح بالكامل مساء اليوم، نقلت وكالات أنباء عالمية عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن خطة مؤقتة بشأن هرمز هي قيد النقاش مع سلطنة عمان. ويوضح المصدر أن الخطة تمنح إيران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخل إلى الممر، مشيرا إلى أن مسار الملاحة الخارج من المضيق سيمر عبر طريق بين إيران وعمان، ويقول أيضا أن السلطنة ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران. وبحسب المصدر نفسه فإنه من المستبعد أن تقبل الجمهورية الإسلامية بأي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز.
8: إذا كانت إسرائيل هي من فجر مرفأ بيروت، فلماذا لا تعريها السلطة اللبنانية أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي غير المؤيد لارتكاباتها في غزة وجنوب لبنان؟ وإذا كان حزب الله هو من فجر المرفأ، فلماذا تنتظر السلطة اللبنانية غير الموالية في أكثريتها الساحقة للحزب للسير بالموضوع حتى النهاية وكشف كل الحقائق في وقت فقد الأخير ما كان له سابقا من نفوذ بفعل نتائج حروب الإسناد وأثمانها الباهظة على غير صعيد؟ أما إذا كان الإهمال هو حقا المسؤول، فما مبرر التعطيل السياسي بأدوات قضائية وقانونية لمسار العدالة منذ عام 2020؟ أسئلة 3 مطروحة بقوة اليوم في وقت أحيا اللبنانيون الذكرى 6 لانفجار 4 من آب، وتذكروا المأساة للمرة 2 على التوالي في زمن سلطة وعدت بتسريع مسار العدالة لكنها وفت بتكرار التمنيات والوعود. فمتى تكشف الحقيقة؟ ومتى يحين

0: الجيش اللبناني بالامتناع عن إقرار عفو عام مسيس ومطيف وممذهب وغير مدروس، وللمودعين بالتصدي لتكرار الكلام الفارغ الصادر عن المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية حول حماية أموال المودعين فيما هي تتبخر أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: الشغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
3: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة وربع في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طاب مساءكم. انتهى اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في روما، على أن تستكمل المفاوضات غدا. مصادر مواكبة من روما قالت إن اليوم الأول كان صعبا، والسقوف كانت عالية إلى درجة تكون انطباع أن الأمور معرضة للانهيار. ورغم التفهم الأمريكي لموقف لبنان، إلا أن الضغط الذي كان يمارسه سابقا يبدو أنه خفت والتدخل أصبح محدودا. وأفادت مصادر بعبدة بأن نقاشا قسم إلى اجتماعين عسكري تركز البحث فيه على آلية التحقق، والطرف الثالث المسؤول عنه وسياسي تركز البحث فيه على موضوع تثبيت الحدود البرية، حيث قدم لبنان عرضه حول الحدود. ولفتت المصادر إلى أن ملف المنطقة التجريبية لم يتم بحثه في الاجتماع اليوم، وبالتالي لم يحصل الجانب اللبناني على جواب حول الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. الخارجية الأمريكية أعلنت أن المحادثات التي تنظمها واشنطن بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 آب، مؤكدة الالتزام بدعم عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بما يحقق أمنا دائما لكليهما. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مفاوضات اليوم ناقشت المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحة أن مناقشات روما تجمع الفرق الفنية من لبنان وإسرائيل بهدف المضي في تنفيذ الاتفاق الثلاثي. في الميدانيات جنوبا، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا النبطية الفوق، كما أضرم الجيش النيران بالأحراج في وادي سلوقي وأطراف بلدة حول الغربية. وفي السياق، تم رصد عملية سحب آلية عسكرية إسرائيلية أصيبت سابقا في منطقة وادي سلوقي في قضاء النبطي. في الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، نظم أهالي ضحايا الانفجار وقفة في محيط تمثال المغترب، حيث شملت الكلمات دعوات لتحقيق العدالة. وتقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام سحر بعصيري، إضافة إلى عدد من النواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والروحية، في رسالة دعم مباشرة لأهالي الضحايا، مفادها أن قضيتهم ستبقى موضع متابعة حتى النهاية. وفي خلال الوقفة، أكدت المحامية سيسيل روكوز أن هذه الجريمة ليست وراءنا وستبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين، مرحبة بالبيانات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عشية 4 آب شرط تنفيذ الوعود والقيام بالواجب. ويليام نون من جهته شدد على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن الموقوفين، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يتم تحديد مدة لمطالعة النيابة العامة التمييزية، واليوم لا هيبة ولا وطن لنا، والتحدي الأكبر على رئيس الحكومة من خلال رفع الغطاء عن المتورطين.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا بأن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولذلك فإن الاتفاق يتعلق بضمان ذلك. وأشار روبيو إلى أن الاتفاق الفوري الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز، وهناك نفط يمر عبره حاليا، ما يعني أنه مفتوح. في المقابل نقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مسؤول رفيع أن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن هرمز بمتناول اليد إذا أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تدخلها. الخبر الأخير من غزة، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه عازم على تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية، وقال لن ننسحب من الخطوط في قطاع غزة حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل. نتنياهو لبط الاتفاق مع حماس بعرض الحائط، مشيرا إلى أن الأمريكيين أرسلوا إليه مسودة ولم يوافق عليها وأرسل ملاحظاته عليها. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: النائب رازي الحاج في القانون فيرسس السياسة. لبنان يحتاج إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأموال المودعين أولوية، والوديعة ملكية فردية يكفلها الدستور، ولا ينبغي أن يتعارض أي قانون مع مبدأ دستوري. نواب حركة أمل ونواب آخرون أخروا مناقشة القانون وإقراره. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، غزاة تشيع رفات 112 شخصا تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعدما يقرب من 3 أعوام.
2: 44 طفلا و37 امرأة و9 رجال طاعنين بالسن و7 ذوي احتياجات خاصة.
1: مستوطنون ينصبون عددا من العرائش في يرزة شرق طوباس بالضفة الغربية.
3: أحيانا هاي المعرشات بتكون زي نوالة بؤرة استيطانية جديدة.
1: انتشال الجثامين وحصر المفقودين في زوطر الغربية جنوبي لبنان.
4: شهداء كانوا مضروبين بغارات مسير، موجودين بحقالة، فسحبنا كل الشهداء اللي كانوا بالضيعة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط ومعكم فيها نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من قطاع غزة، فبعدما يقرب من 3 أعوام شيعت مدينة غزة اليوم رفات 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسينة، قتلوا من جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني في حي الصبر جنوب غربي المدينة في 22 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2023، وأسفر وقتها عن مصرع أكثر من 300 قتيل. الجنازة وصفها أهل القطاع بإحدى أكبر الجنائز في تاريخ غزة، وقد دفنت رفات في مقبرة جماعية بعد أن تمكن الأهالي من انتشالها بمعدات بدائية. من ناحية أخرى، عاد اليوم إلى القطاع 88 مريضا مع مرافقيهم من خلال معبر كرم أبو سالم بعد رحلة علاج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة والقدس، وبعد سنوات من الانفصال عن عائلاتهم منذ العام 2023. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية اليوم كان المشهد لافتا فيما يخص تشيع هذه الجنازة، ورأينا مشاهد كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ضعنا في صورة هذه المشاهد داخل القطاع.
2: نعم، بالفعل كان اليوم يعني مشهد كبير وضخم جدا في قطاع غزة، وهو تشيع جثامين 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسينة. كانوا قد قتلوا في قصف جوي إسرائيلي عنيف في مطلع الشهر الثاني من بداية الحرب عام 2023، وقتل آنذاك 308 أشخاص، من بينهم 40 طفلا و30 امرأة على الأقل، و7 أشخاص من ذوي الإعاقة. ظلت هذه الجثث جميعها تحت الأنقاض في مربع سكني يخص العائلة في حي الصبرة طوال فترة 3 أعوام، أكثر من 1000 يوم، وهذه الجثامين والرفات أسفل الركام إلى أن تمكنت فرق الدفاع المدني قبل عدة أيام من انتشال جثامين 112 فقط منهم، وهي عبارة عن عظام وبعض الرفات تم تجميعها في بعض الأكياس ولفت بأعلام فلسطين، وتم يعني تجميعها في هذا اليوم ليتم.
1: عدنان، هل لدينا معلومة أو تفاصيل عن كيف تم التأكد من هوية هذه الرفات؟
2: يعني للمفارقة، حتى هذه الأثناء ووفقا لشهادات السكان والدفاع المدني، تم وضع الأسماء يبدو بصورة غير منظمة وغير دقيقة بالشكل الكبير، لأن رفات الأشخاص وعظامهم اختلطت مع بعضها البعض أسفل الأنقاض، ولكن الأسماء والصور لهؤلاء معروفة لدي العائلة، ولكن تم وضع صور وأسماء عشوائية على الجثث لعدم التمكن من التأكد بشكل دقيق جدا من هويتهم، لأنه لا يوجد هناك إمكانيات في غزة، ولا يوجد حتى حمض الدي ان اي من أجل فحص الأسماء بشكل دقيق، ولكن تم تشييع الجثث بناء على معلومات وأرقام وصور العائلة التي وضعتها بشكل واضح على جثامين هؤلاء.
1: وبقية الجثامين 308 لم يتم العثور عليها.
2: لم يتم العثور عليها مطلقا، وهناك بعض الروايات من قبل مقربين تتحدث عن ما يصفونه بتبخر هذه الجثث. لا يعرف إذا ما كان هذا الأمر دقيق، لأن الجيش الإسرائيلي كما قالوا استخدم براميل متفجرة مليئة بأطنان من المتفجرات. يبدو أن بعض الجثث إما ذابت وإما تبخرت بالفعل بسبب هذا القصف الشديد وهذه الكمية الهائلة من المتفجرات.
1: أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة، وقد تحدثنا إلى عدد من الأهالي وأحد الناجين من العائلتين اللتين تم دفن رفات أفرادهم اليوم. رووا لنا تفاصيل انتشال الجثامين خلال عملية شاقة استمرت لنحو شهر.
5: الحمد لله يعني نوعا ما الواحد ارتاح، استخدمنا بس تقريبا باقر واحد، ويعني بعد شواكيش وجرخ وزي هيك عدات يدوية وجاء باقر واحد فقط. نشدنا كثير ناس بعد فترة كبيرة يعني عجونا ولبوا الطلب وطلعوا الشهداء عندنا. يعني واحد كان بيمشي من تحت الردم وبيحزن، بيمشي بحزن يقول طلع يعني إخواننا أولاد عمنا وأهلنا كلهم تحت الردم وإحنا قادرين نمشي مش قادرين نطلعهم، وأطفالنا حتى ونسائنا وإيش مشايخنا يعني كلهم تحت الردم كانوا. مختار العيلة كبير العيلة كان تحت الردم، نمشي جنب الردم وإحنا نقول ليش مش قادرين نطلع مختار العيلة تبعنا، وحتى في جثث يعني ما لقيناهاش وتبخرت.
6: دكتور جدو أبو شريعة، مختار أبو شريعة والحسينة. طبعا هذا اليوم فتح عندنا من شهر تقريبا ألم جديد، عندما بدأنا بانتشال جثامين شهدائنا. تم انتشال ما يعادل 112 شهيد، 44 طفلا و37 امرأة وتسع رجال طاعنين بالسن وسبعة ذوي احتياجات خاصة. والحمد لله اليوم كان لهم كرامة كبيرة من جميع عائلات قطاع غزة. اليوم تمت لهم جنازة لإكرامهم ومواراتهم الثرى. أنا شخصيا مع عدة رجالات من قامات قطاع غزة تواصلنا رسميا عبر في الأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرنس، وتواصلنا مع الأوتشا وتواصلنا مع الصليب وتواصلنا مع اليوان دي بي عدة جلسات نطالب بإدخال معدات ثقيلة لاستخراج أبنائنا. ثلاثة أعوام ونحن نطالب، يعني فترة 20 يوم ونحن غير آلة واحدة لم توجد معنا في خلال الانتشال.
7: أنا الناجي الوحيد من أسرتي في هذه المجزرة. كانت أسر من عائلة أبو شريعة والحسينة تم مسحهم جميعا من السجل المدني، لم يبقى منهم فردا واحدا، تم دفنهم جميعا في قبر واحد لأنهم رفات من العظام ولا نعلم أحدا من أحد.
1: عدد من الأهالي من قطاع غزة عن جنازة 112 شخصا تم انتشار رفاتهم بعد نحو ثلاثة أعوام. أفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس غزة أو السلام في غزة التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلب وقف جميع الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس في القطاع، وذلك للسماح ببدء وقف لإطلاق النار يمتد لأربعة عشر يوما ويهدف لإطلاق عملية نزع سلاح حركة حماس من داخل غزة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. سيد منير، إلى أي مدى طرح ميلادينوف هذه المرة مرضٍ للجانب الإسرائيلي بما يدفع بالفعل لوقف العمليات العسكرية بشكل تام داخل قطاع غزة، خاصة وأن هناك الآن قبول لفكرة عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي قبل أو بالتزامن مع تحييد ونزع سلاح حركة حماس؟
8: نعم، يمكن القول أن اجتماع نتنياهو مع ميلادينوف يعتبر نقطة تحول في مسار اتفاق غزة، لأنه لم يقتصر على بحث آليات التنفيذ بل انتهى إلى تبني صيغة أقرب بكثير إلى الشروط الإسرائيلية، وبالتالي نتنياهو حصل عمليا على المطالب الإسرائيلية الثلاثة، وهي عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر قبل استكمال نزع السلاح، وشمول النزع للأسلحة الخفيفة والفردية وليس السلاح الثقيل فقط، وتفكيك الأنفاق والمنشآت العسكرية قبل الانتقال إلى الانسحاب الإسرائيلي. وهنا يكمن التغيير الجوهري. خطة غزة المنشورة رسميا كانت تتحدث عن انسحاب تدريجي ومتزامن، ولكن في هذه المرحلة وبعد الاجتماع يمكن القول حسب تحليلات هنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو نجح في فرض موقفه على مجلس السلام، وبالتالي أصبح هذا المجلس أقرب إلى وسيط يضغط على الجانب الفلسطيني لتنفيذ التزاماته أولا، بينما يكتفي بمطالبة إسرائيل بوقف مؤقت للهجمات، وهذه الهجمات لم تتوقف على الإطلاق.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
9: كن على اتصال بالعالم من خلال تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات فورية للأخبار الموثوقة على هاتفك. تابع عناوين الأخبار العالمية والأقليمية التي تهمك، بالإضافة إلى التحقيقات الاستقصائية الجريئة وتغطية تلفزيونية مباشرة ومستمرة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تمكنت محافظة طوباس شمالي الضفة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من الحصول اليوم على قرار يقضي بوقف أوامر هدم لمنشآت في قرية شرق طوباس. في الوقت نفسه أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية بدأت إقامة مستوطنة جديدة في منطقة بالأغوار الشمالية التابعة أيضا لطوباس، وأعلنت عن استقدام نحو 20 عائلة إسرائيلية للاستقرار فيها خلال الفترة المقبلة. وفي طوباس كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية برفقة مستوطنين أقاموا عددا من العرائش في قرية يرزا شرق المدينة، وقد استمعنا لروايات بعض من سكان القرية عن شهاداتهم لما حدث.
3: إن وجود خيم عرشات من 3 أيام تقريبا في الطريق اللي بتمر على خربة يرزا وطوباس، زي نوالة بؤرة استيطانية جديدة يكون مخططين المستوطنين لإقامتها في المنطقة، خاصة إنه وجود المستوطنين في المنطقة دائما يعني بترددوا على المنطقة. اليومين هذول مبارح واليوم صار في نشاط للمستوطنين بشكل ملحوظ يعني غير عادي. اليوم طاردوا الرعاة من منطقة الرأس الأحمر، مبارح جابوا زوايا حديد ومعهم ماكينة الحام وصاروا يدقوا زوايا حديد على جنب الطريق.
10: فيش إن أرض نستعملها يعني، لا زراعة ولا بيار مي، إحنا مجردين من كل شيء بالنسبة ليرزة يعني. صارت مضايقات من مستوطنين يوميا، عدا انه اصبحت ان الحياة في خطورة بشكل يومي عليك في المنطقة هناك يعني، فاصبح خيار انك بس انك تطلع من المنطقة، بس انك بدك تحافظ على سلامتك يعني والامان انك بس تطلع من المنطقة. الامور صعبة جدا يعني، الناس اليوم خاصة يعني مربين الاغنام يعني تشتتوا اليوم يعني ظروفهم، هم أكثر ناس اللي هم عندهم المربين الأغنام هم أكثر ناس اللي بعانوا يعني. اليوم
11: إحنا في منطقة يرزا اللي حوالي 70 درهم، أنا جزء من أصحاب الأراضي، أنا وكثير من الناس طبعا من أهالي طوباس كلنا أصحاب أراضي، وإحنا أراضينا أصلا تمتد إلى نهر الأردن، في إلنا 420 درهم قطعة واحدة كاملة على نهر الأردن من 67 لليوم إحنا ما شفناها أصلا، أي سكروها علينا بقدرش الواحد والله يطلع من بلده تقريبا.
1: سكان من قرية يرزا شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار والتي أعدتها لمياء عبد الستار وقرأتها مروة جمال.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: قطاع غزة يشهد اليوم ما وصفها الأهالي بأكبر جنازة شعبية ل112 جثمانا من عائلتين، من بين أكثر من 300 شخص قتلوا في غارة جوية واحدة قبل أكثر من 1000 يوم. أحد الناجين:
14: 44 طفلا و37 امرأة و9 رجال طاعنين بالسن و7 ذوي احتياجات خاصة.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران مستمرة، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق. وزارة الخارجية الإيرانية تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن، مؤكدة أن مناقشاتها تقتصر على عمان وتتركز على إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
12: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
13: جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما تستمر ليومين، ويتناول جدول أعمالها توسيع آلية المناطق التجريبية في جنوب لبنان. والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يصف الاستمرار في المفاوضات المباشرة بالتنازل. إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وحرق مركبات وهدم غرف في إحدى المدارس بمسافر يطا. عريف أبو كرش مدير المدرسة:
15: هذه العملية الهدم هي عملية يعني ضد الإنسانية، ضد العلم، وضد أي إنسان على وجه الأرض رافع راية السلام.
13: الجيش السوداني يعلن تنفيذ خطة للتقدم على جميع الجبهات العسكرية بهدف القضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام، بحسب رئيس أركان الجيش السوداني ياسر العطا. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
12: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن فإلى جولة مع أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلة هند سليم. أهلا بك هند.
16: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: لابد أن الجنازة التي وصفها أهل قطاع غزة بالأكبر في تاريخ القطاع كانت في صدارة اهتمامات مواقع التواصل اليوم.
16: صحيح نرمين، انتشرت الكثير من الفيديوهات حول تشييع هؤلاء الضحايا، وهم 112 فلسطينيا من عائلتي أبو شريعة والحسينة في مدينة غزة، كانوا قد قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بحي الصبرة في 22 من نوفمبر من عام 2023. ظهرت رفات الضحايا في الصور والفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصطف على الأرض وهي مغطاة بالأعلام الفلسطينية، والأهالي ينثرون الورود عليها
1: في مقبرة جماعية. طبعا نظرا لعدم يعني تحديد هوية كل جثة بشكل دقيق، لكن رغم ذلك يا هند لا زال الأطفال داخل القطاع يحاولون أن يجدوا وسيلة للهروب من المعاناة والبحث عن لحظات من الفرح.
16: صحيح، انتشر فيديو لأطفال من غزة يتفاعلون خلال فعالية وسط الركام ويرقصون على أنغام الموسيقى. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
1: أين نذهب في المحطة التالية هند؟
16: تونس. انتشر فيديو لأهالي مدينة رادس يستغيثون من التلوث وتدهور الوضع البيئي خلال زيارة الرئيس قيس سعيد. ووفقا للمواقع الإخبارية التونسية، فإن سعيد عاين عددا من التجاوزات شملت شبكات التطهير وتلوث شاطئ رادس وتراكم النفايات على امتداد الشريط الساحلي. دعينا نستمع إلى أصوات التونسيين الذين وجهوا استغاثات خلال زيارة الرئيس قيس سعيد.
17: سيد الرئيس صل على غرام يا سيد الرئيس، شوف نسخ يا سيد الرئيس، شوف نسخ، شوف نسب صرف الصحي بتاع كل زيادة هذيك يا سيد الرئيس، شترادس يا سيد الرئيس، شوف الماء شترادس يا سيد الرئيس.
1: يعني طبعا هذا المشهد يأتي بعد فترة قصيرة من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية والمظاهرات التي كان يطالب فيها المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية انتقادا لتفاقم الأزمة الاقتصادية داخل البلاد. ماذا عن المحطة الأخيرة في هذه الجولة هند؟
16: من السودان، حيث انتشر فيديو لمشاهد من بدء زراعة قصب السكر بولاية الجزيرة بعد توقفها منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
18: أول زراعة نصلح سكر الجنيه، أول حواشي تنزرع الآن.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المقطع؟
16: بالتأكيد أعربوا عن سعادتهم بعودة زراعة قصب السكر، معتبرين أن عودة هذه الزراعة تمثل خطوة كبيرة نحو استعادة الاقتصاد الوطني في السودان على حد وصفهم، وتمنوا أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار.
1: نحن جميعا نتمنى أن ينعم كل من في المنطقة بالسلام. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم.
16: شكرا جزيلا. تريندينج.
1: انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وتستمر الجولة ليومين. أما على الصعيد الإنساني داخل لبنان، وبعد مرور نحو أسبوعين على انتشار الجيش اللبناني في قرية زوطر الغربية جنوبي البلاد، تتواصل الجهود الميدانية للتعامل مع مخلفات الحرب وأثار الدمار. وعن آخر مستجدات عمليات البحث وحصر المفقودين تحدثنا إلى أحد ممثلي الدفاع المدني اللبناني الذي فضل عدم ذكر اسمه.
4: نحن بشغلنا كمان كدفاع مدني بجمعية الرسالة أكيد بالتنسيق مع الجهات الإسعافية الثانية مثل الهيئة الصحية أو الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر وبالتعاون مع الجيش اللبناني كنا عم نعمل على سحب الشهداء اللي كانوا موجودين بقلب البيوت المدمرة أو في شهداء كانوا مضروبين بغارات مسير موجودين بحقالة. فسحبنا كل الشهداء اللي كانوا بالضيعة بلغ عددهم عني 5 أو 6 شهداء وحاليا معش يعني في ولا شهيد تحت الردم. الجيش اللبناني عامل على فتح التراب بالضيعة وساعد الناس بالوصول لبيوتها من دون ما يكون عليهم شيء خطر أو يكون في مثلا ألغام على الطريق. بعد عمليات إزالة الركام من قلب البيوت ما بلشت بشكل طبيعي بس البلدية والجيش عم يعملوا على فتح الطرقات كرمال الناس تقدر توصل لبيوتها. وأكيد بهالأيام اللي جاية والمرحلة اللي جاية شوي شوي كله بيمشي الحال إن شاء الله. كمان الجيش عم يعمل على تركيب لمبات على الطاقة الشمسية بقلب الضيعة وعم بيوفر المي للناس اللي موجودين بقلب بيوتها وهيك شوي شوي بترجع الحياة على الضيعة. يعني
1: أحد ممثلي الدفاع المدني اللبناني من داخل مدينة زوطر الغربية جنوبي البلاد والتي انتشر فيها الجيش اللبناني قبل أسبوعين، كما نستمع لشهادات عدد من العائدين للقرية عن حال منازلهم ومدى توفر الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
19: أول ما طلعنا كانت صعبة كتير بس هلأ كل يوم عم نطلع ونشوف أصحابنا ونرجع نعمل نقعد نحن وأحبابنا ونشرب قهوة مع بعض. عم نروح الصبح ونجي بعد الظهر بعد ما في مقومات عاش لا في كهرباء ولا في ماي. حد ما عنده نحن بيتنا مدمر بس في بيت خي بعده شوي ممكن ينسكن فيه فبدنا نظبط مقومات كهرباء وماي وإن شاء الله بدنا نقعد. في كتير ناس قدرت تثبت صار في عندها طاقة وماي عم تقعد.
20: رجعتنا على زوطر كانت الصدمة كبيرة كتير بالضيعة، البعض اللي لقى بيوته مدمرة بالكامل ما بقى منها إلا أثر الحجار اللي فيها بينما الباقي لقى بيوته مدررة بشكل هائل. ورغم قسوة المشهد بلشت الناس تصلح بيوتها قد ما بتقدر بحسب إمكانياتهم على أمل العودة على الضيعة وترجع الحياة لطبيعتها، إلا أنه كتير من البيوت بقيت غير صالحة للسكن بسبب حجم الدمار ونقص الإمكانيات فيها مثل الماي الكهرباء الإنترنت ما في شيء منهم. من بعد ما فتنا على زوطر كان الدمار الهائل حاضر بكل زاوية بالضيعة كأنه الحرب تركت بصمتها على كل حجر فيها. البيوت اللي كانت يوم عامرة بالحياة ما سلمت من القصف الإسرائيلي، الحيطان المخردقة كلها بتحكي قصة وجع وصمود. ورغم قسوة المشهد بقيت زوطر شاهدة على قوتنا وتمسكنا بأرضنا وإيماننا بأنه الحياة رح ترجع بيوم من الأيام.
1: عدد من النازحات العائدات لبلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان.
21: ما الذي يجري في السودان؟
22: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
21: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، BBC تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
23: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة.
24: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وحلول النظام البائد.
21: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: بالتزامن مع تراجع وتيرة العمليات العسكرية الأخيرة في إيران وحديث واشنطن عن جولة تفاوض جديدة بين الدولتين، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن الموجة الأخيرة من الغارات الأمريكية على جنوب البلاد أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلة لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين منذ بدء التصعيد وفقا لتقديرات أممية وحقوقية إلى أكثر من 1700 قتيل. نستمع لشهادات عدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا في الأيام الأخيرة في إيران.
25: أريد أن يصل صوت ابني إلى العالم وأن يعرف الجميع أن أمريكا ارتكبت جرائم بحق المدنيين والأطفال. كنا جميعا داخل منزلنا عندما وقع انفجار أمام بيتنا وأصابت شظاياه ابني فاستشهد. لم نكن عسكريين ولم نحمل السلاح، كنا جميعا داخل بيوتنا لكنهم أوصلونا إلى هذه المأساة.
0: از آخر وقتی اومدیم از سالون کشیده بیرون.
2: في اللحظة الأخيرة التي وصلنا فيها إلى موقع الانفجار رأيت جثة ابنتي تنقل، ظهرها مليء بالشظايا وجسدها غارق بالدماء. من سيحاسب الآن؟ ومن سيتحمل المسؤولية؟ ما الذنب الذي ارتكبته ابنتي حتى تقتل؟ لقد ذهبت إلى النادي الرياضي لتتمرن ووقع انفجار بالقرب منها. إنها ابنتي الوحيدة وليس لدي سواها.
5: استشهدت أختي في الهجمات الأخيرة، وقد قتل في هذه الحرب كثير من الأبرياء، من النساء والأطفال إلى كبار السن والشباب، من دون أي ذنب. لن يتمكن أي شيء من إعادة أختي أو إعادة الذين قتلوا ظلما في هذه الحرب، لكن أقل ما يمكن القيام به هو أن لا تهدر حقوقهم وأن نطالب بحقوقهم وننصفهم.
1: عدد من ذوي ضحايا إيرانيين سقطوا خلال الغارات الأمريكية الأخيرة على جنوبي البلاد. إلى اليمن، حيث يتزايد القلق من حالات التسمم الناتجة عن لدغات الثعابين في مديرية عبس. عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني مع محدودية الوصول للعلاج وارتفاع كلفة الأمصال المنقذة للحياة. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن هذه الإصابات باتت تمثل تهديداً لحياة السكان، لا سيما بين المزارعين والنازحين وسكان المناطق الريفية الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وعن هذه المخاوف نستمع لمواطنين من عبس بمحافظة حجة.
6: المناطق الدافئة هي أكثر حاضنة للثعابين والنازحين، هم الأكثر ضرراً أو الأكثر عرضة لمخاطر لدغات الثعابين، بحكم لأنه لا يوجد لديهم بيوت تقيهم من دخول الثعابين، ما هي إلا خيام وعشاش بسيطة جداً، وتزحف عليهم الثعابين في الليل. فالكثير الكثير منهم أصيب بلدغات الثعابين، منهم أمي الغالية، ومن ثم قمنا بإسعافها إلى منظمة أطباء بلا حدود في أبس، وبفضل الله تم تلقي العلاج اللازم وشفيت بحمد الله. النازح عندما يلدغ ثعبان مثلا ما معه إلا أن يذهب إلى مستشفى أطباء بلا حدود المجاني، أو لأنه يموت على فراشه لا يجد ما يسعف به نفسه.
7: أقمت لقم أنا الشبح اللي في حنش بين العشة حقي، والعشة حقي خربانة، وعندي 10 جهلان إني أنا أخاف عليهم، ومعي واحد دنقبس وأعيق بحق السم، الإبرة حق السم مني أنا أحصل لي حق السم، وأرقد خايف وأقوم خايف كيف أقول إني لفلت الساوة حقي ما شديبنيها، مني أنا أحصل لي يا خبرة.
8: أنا حصلت الليلة من الأيام خرجت كده بجنب البيت لدغني حنش قبسني، يعني في خلال 10 دقائق أو 5 دقائق فقدت شبكة العين وفقدت ذاكرة، وفلت أصيح لما البيت أقول لهم حنش حنش حنش حنش، خلاص على طول من ذاك الحين لا أدريت نفسي إلا وأنا داخل المستشفى حق المنظمة. فجلست 40 يوم لا أقدر أتحرك ولا أقدر وشي، صعب حقنا هذا الوقت النزوح، الإبرة مبلغ حدود يقارب حدود 20,000، كم تعاني في اليوم دق إبر وكم أدية وكم علاجات.
1: مواطنون من عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن عن تزايد مخاطر الثعابين. نذكركم متابعينا الكرام بقصتنا الرئيسية، وهي تشييع رفاة 112 شخصا في قطاع غزة لعائلتين هما أبو شريعة والحسينة، ممن قضوا في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2023، وتم دفن الرفاة في مقبرة جمعية، حيث تجدون بعض الصور لهذه الجنازة ولهذه المقبرة. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. في انتظار متابعتكم وفي انتظار تفاعلكم معنا على الواتساب عبر الرقم التالي 00201011130909. إليكم في الختام تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج النغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: هون صوت كل لبنان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابة أوقاتكم. نتحدث إلى واحد من الشخصيات التي شهدت أحداثا مهمة في العراق وكان مشاركا فيها أو شاهدا دقيقا على تفاصيلها. معنا في قصار القول التوثيقية وفي سلسلة لقاءات الكابتن الطيار العراقي نمير الجنابي. كابتن نمير،
1: أهلا بك.
0: ربما نبدأ من النهاية.
1: نعم،
0: بداية ما النهاية. هي بداية النهاية، ما هي آخر رحلة قمتم بها خارج العراق كطيار؟
1: الحقيقة الآخر رحلة أريد أشير إلى آخر رحلة مجدولة للخطوط الجوية العراقية اللي رقمها IA238 من لندن إلى بغداد بطائرة الجامبو، كانت

0: كلها موجودة الصحف، وحتى المسافرين اللي جايين يعرفون بأنه قريبا جدا سيتم غزو الكويت. كيف تم هذا؟ جاني مدير محطة لندن للخطوط الجوية العراقية، قال لي كابتن عندي 55 مسافر زيادة، ممكن تأخذهم؟ قلت ليش أخذهم؟ شلون أخذ 55 مسافر زيادة؟ قال لي كابتن دول عراقيين، والعراق كلهم خلص نافذة الفلوس معهم، فيا ريت تقدر تأخذهم لأنه قد يجوز ينقطع خط لندن ويصع اليوم العودة. قلت ليش ينقطع خط لندن؟ قال لي الصحف كلها تقول
1: حرب تستبدأ،
0: حرب بالعد التنازلي مع الغزو الكويت. قلت له أنا قريت هاي الصحف العناوين بس ما صفحت لي مشغول بالطيارة. قلت له السفارة ما تقوم برعاية ليش تتذكر؟ قال لي فهذه كلمة كلش كبيرة. قال لي أبغض الحلال العراقي راجع سفارته أيام صدام زين بالخارج. أوكي جيبهم لعد كلهم 55 واحد زيادة. أوكي
1: وكانت جنبه أيضا طيب.
0: جنبه تشيل أكثر من 460 راكب، صار عددهم فوق 500. قبلتهم زيادة بالطائرة، طرت كانت أكو طائرة بريطانية همي نوع جنبه بريتش إيرويز، رقم الرحلة مالتها 140-49، هاي خط مسارها تغادر وراي بشوية وتنزل الكويت، من الكويت تكمل إلى ماليزيا ومن ثم إلى أستراليا. أي هاي الإنجليز دقيقة ما يأخرون طيارة، بس أخروها للكويت. هذا هم كان فتسر ما حد يعرفه، أكثر من ساعتين عن موعد إقلاعها. أي وصلت هاي الطيارة إلى مطار الكويت بالضبط وقت الغزو، بما بدأ استئناف الغزو العراقي
1: الفجر يعني.
0: الفجر نعم وصلت،
1: يعني يوم 2 الفجر
0: نعم. وهو ناس تقول بأنه الحكومة البريطانية أخرتها حتى يدزون يعني ناس من عندهم يعني مو مسافرين للكويت،
1: يراقبون الوضع،
0: يراقبون الوضع لأنه 100% راح ينغزي الكويت. أي المهم أنا بالنسبة لي وصلت بغداد من لندن المغرب، فأهلي ما كانوا موجودين بالعراق. قلت أروح فينا أروح فينا أروح المزرعة مالتي في أبو غريب. رحت المزرعة قعدت مشغل التلفزيون أشوف اللي انقطع البرنامج، طلع فيلم مال خالد بن الوليد. هاي استغربوا شنو انقطع البرنامج وبنص الليل يطلع فيلم خالد بن الوليد. بعدين مغزى الفيلم أنا أدري دفع الجزية. نعم أي نمت. تاني كان الصبح المفروض عندي سفرة للقاهرة، أشوف عندي 5 مزارعين مصريين بالمزرعة، واحد يخبط علي على قولت المصريين يا كابتن ترى القوات العراقية دخلت للكويت. اتصلت بالمطار قالوا لي يعني ما الجدول توقف مع الطيران المدني، كل الرحلات المدنية توقفت فات للكويت. وغيرها المدير العام مال الخطوط الجوية العراقية اللي هو نور الدين الصافي استعجل بالشغلة، راح هو طبعا تفرعن وراء ما صارت زوج سميرة الشابندر مرت صدام حسين
1: ثانية. يعني هو من صدام غزا الكويت.
0: أي.
1: كانت شابندر زوجة صدام؟
0: اي نعم
1: طليقة
0: نور الدين الصافي العشان. اي اي فاتفرعن، واتصال مباشر بأرشد مرافق الرئيس، وكل يوم لازم أرشد يجي عنده يعني للبيت يقعدون يعني يشربون سوا هو أرشد. أي فقرر على أساس دي هو أمينة صدام بالجيش مالته غزا الكويت، هو

0: بالطيارين مالته يجيب الطيارات يغزي مطار الكويت
1: وينقلها
0: ينقل الطيارات الكويتية. يعني
1: سرق الطيارات الكويت.
0: اي نعم نقلها لبغداد كلها. بس للأسف للأسف للأسف اكو حواجز هنا. الحواجز اول حاجز هو المستشار القانوني مال خطوط الجوية العراقية كان يقف لازم يقف قدامه يقول هاي العملية ما تتم لان اذا دخلناها لبغداد بقى ثقيل بعدين ما راح نقدر نطيرها. وين نطيرها بعدين احنا ما عندنا ليش تحطها.
1: كلهم هذول سكتوا
0: كلهم هوسوا بنروح بالدم نبديك يا صدام. جابوا الطيارات بنحوم انواس تجاه اني طلبوا مني اجيب الجنبه الكويتيه الموجوده بدبي. استدعاني نور الدين الصافي قال لي اكو جنبه ظلت مطار دبي كويتيه ملكة تجيبها. قلت له شنو هي بلبل احطها بجيبي خما بلبل شلون اطلعها؟ قال لي خذ طاقم وروح. قلت له مستحيل ما يصير هذا الشيء ما يصير اني تخاذل راسا.
1: وهل تم نقل الكويتيين من الكويت الى خارج الكويت بعد الغزو؟
0: هسه اجي لك على الطيارات واحده واحده بالتفصيل يعني اصعد السلم يعني بالتفصيل. الكويتيين هم قاموا يغادرون ورا ما غدا غزاة الجيش العراقي.
1: نعم
0: قاموا يغادرون هم وحوالهم عن طريق بغداد للاردن اي وسياراتهم وسوم حولهم.
1: بلي
0: نعم هواي عوائل طلعت من جملتها عوائل يعني اصدقاء المرحوم عدنان خير الله. اي
1: طبعا لو عدنان خير الله كان حي يمكن هاي
0: مستحيل مستحيل لان هو قال عدنان خير الله قال يوم اللي صدام يتحارش بالكويت ان يكون جندي قد الشيخ جابر.
1: نعم بالنسبه للشيخ جابر يقال انه ان صدام حسين في لقاء مع امير الكويت
0: نعم.
1: الامير جابر أبو مبارك يسموه
0: أبو مبارك. نعم
1: قال له أنك يعني بمثابة أب لأولادي وإذا حصل أمر مكروه فأنت مسؤول عنهم وأنه كان هو بنفسه يقدم له اللحم والأكل يعني يعتني به. هل كيف يعني انقلب عليه هكذا؟
0: والله سيدي أنا أجيب لك حقائق اللي أنا شفتها. أنا سنة 85 أمير الكويت الشيخ جابر الله يرحمه يعني تعرض لحادث سيارة مفخخة وتبجير
1: محاولة اغتيال
0: بعدين نجا منها وخطاب مقتضب للأمة الكويتية ذاعها بالتلفزيون.
2: إنني أشكركم جميعا بما أظهرت من مشاعر صادقة وأدعو الله سبحانه أن يبعد عنكم كل مكروه. كما أود أن أشكر إخوان الرؤساء الذين اتصلوا بي معربين عن مشاعرهم الأخوية التي أعتز بها. حفظ الله الجميع من كل مكروه ورحم الله الذين ذهبوا ضحية هذا الحادث الأليم وكتب الله الشفاء للمصابين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: صدام سمع الخطاب الرؤساء العرب كلهم يهنوا على السلامة الشيخ جابر وهاي هو صدام سوى العكس. يعني من 85 أجيب له خبر عدنان خير الله قال له شفت هاي طبعا عايب نفس اللي يحكي لي الله يرحمه أبو علي عدنان خير الله يقول لي دز علي قال لي سمعت الخطاب مال أمير الكويت. قلت له لا والله بس سمعت بالضربة ونجى منها الحمد لله على سلامته لابو مبارك. كان يقول سمعت دا أقول لك إيش قال. قال آخر كلمتين بالخطاب قال العدوان الأليم كلمة عدوان الأليم. أي يقول صدام هاي دحشي لعدنان يقول شال التليفون على أبو مبارك شلون أنت تقول عدوان الأليم لازم تقول لول عدوان الذميم لول لئيم واحدة من الثنين انت تبقى جامل الباطل مذلة. عدنان قال هو بيا حال هو من ورانا احنا عراقيين سووا تفجيرات بالسفارة الامريكية والسفارة الفرنسية والامريكان ما وقفوا وياهم وهو مشرع موانية لنا وبعدين ضغطه وطيارته خطفه عفو طيارته الى كراتي يمكن من دبي وبقتها بالأربعة والثمانين اي. وبعدين رادوا يطلعون المخطوفين فسووا له تفخيخ كلها رسائل ينزلوها لان كان عندهم يسموه تي 17 يعني التيم رقم 17 اللي هم كانوا مسجونين الحقيقة عند الكويت بس يبدو أن صدام من غزل نعم. الكويت طلعهم من السجن نعم. كلهم
1: على ذكر الكويت وغزو الكويت يقال أنه أحد الأسباب التي أودت بفاضل البراك مدير الأمن مدير وإعدامه
0: المخابرات كان آخر شيء
1: مخابرات
0: نعم
1: أنه هو اعترض أو انتقد غزو الكويت صحيح هذا الكلام؟
0: والله أني سامحها كرواية بس يعني ماكو مسؤول ما بقى عندي ورا 89 من مات عدنان خير الله يعني واحد مصدر موثوق أو الضاحي الشيء
1: يروي لك القصة
0: أعرف بس أني حسب معلوماتي اللي هي أكيدة وموثقة بأنه سبب تفجير وزارة التخطيط كان مسوي فضل البراك
1: فجر وزارة التخطيط؟
0: نعم وبالأبراس الإيرانيين
1: يعني حتى كل علاقة كي يتهم الإيرانيين بتفجيره
0: بالضبط بالضبط.
1: وهل اكتشفت السلطات هذا الأمر؟
0: نعم وجاب فاضل البراك مدير مخابرات يعني أنا هاي سامحه يعني منه بحمولة
1: لأنه شاف قادر على أن ينفذ عمليات من هالنوع؟
0: لا شاف يمد الحبل لي وين يوصل يمكن الله أعلم أي بس أنا متأكد 100%
1: أوكي. أيضا بالنسبة لوضاح الشيخ وضاح نعم. الشيخ كان هو الشاهد الأول في قضية الدجيل
0: نعم الشاهد الأول في قضية
1: هو شاهد لصالح الضحايا
0: أي نعم
1: شهادة الوضاح
0: من حقه لأنه برزانك ما حكى صح
1: هو كانت خارج السلطة؟
0: اي هو من زمان كان من 83 84 من اجت ربه على عرش المخابرات فضل براك شاف وضح كاتب عليه تقرير بانه هو المذنب بتفجير وزارة التخطيط
1: فازحه
0: حكمه 27 سنة بعدين الرئيس نزلها الخمسة على قضايا اخرى اي زين فجابوه وضح بالمحكمة زين هو سيدي هو مو الشاهد الاول الشاهد الأول كان لازم يكون من شلة صدام طارق رشيد سلبي هذا كابتن طيار هذا وياه ووقف ويا صدام كل شيء بس اللي استبعدته بنته زينب اللي دخلت ويا بريمار
1: تعمل مع الاحتلال
0: مو تعمل ويا الاحتلال هي من الأول مشهورة بمستوى إعلامي تطلع ويا أوبرا هاي أوبرا المشهورة الإعلامية الشهيرة الأمريكية هي صعدتها أوبرا وصعدت وكتبت كتاب للصدام وهي المدللة مال صدام هي أمها صور أمها دسها صدام للحج بطيارة خاصة ومن رجعت راحت مو للحج راحت للسويك من السعودية اي والله ومن رجعت ضباط القمارك الجنط هياخذوا لها التحية ومن ماتت أمها في حسينية مجلس المحرق على جهة اليمين حضر وطبانها وبرزانها وسبعاويها كلهم وتمتد الموائد من الجسر المعلق إلى ما لا نهاية الذبايح الأمها كل هذا ما غزر بيهم راحوا غدروا صدام مو الرجال الطيار بس بنته كان لازم يكون حاجز قدام بنته زين اللي هي زينب زين كتبت كتاب على صدام
1: صحيح بالمناسبة أعتقد أنتم يعني قمتم بنقل السفير الأمريكي
0: نعم
1: جرت عملية إجلاء السفير الأمريكي من الكويت
0: نعم رمز الدولة الأمريكية السفير الأمريكي بالكويت سنة 90 بعد ما انحصر 4 أشهر بالسفارة الأمريكية بالكويت واتفقوا على إطلاق يعني يسووا له ريليس أنا نقلته هو بزوجته فقط طائرة جنبه ما وياهم ثالث اي نعم
1: وهل تحدثتم مع السفير؟
0: نعم اول شيء انا قاعد بقصرة القيادة ما جنبه مكلف بنقله صعد على الدرج انا دا باوع من الشباك يعني دا انظر من الشباك مال الطيارة شفت وقفة السيارات بس حرس جمهوري عراقي دارون دارج اجا هو بايده شيئين الإيد اليمنى شايل علم الأمريكي والإيد اليسرى شايل جنطة سوداء بزلس دبلوماسية وزوجته شايل كلب صغير يعني حجمه كده صعدوا طيرته بالطريق هم أنا أخاف أولك واحد يراقبني بالطريق
1: وحدك بالطيارة مع المساعد
0: هو واحد
1: لا الطاقم طاقم
0: الطيارة. إيه بس طاقم نعم طاقم ما جنبه هي مستأجرة للأمريكان طيارة عن طريق الأمم المتحدة نعم
1: طيب
0: نوع طيارة أجنبية تنزل بالكويت
1: أي طيب
0: أي طرنا تصور أني بس ما أخاف الآن عبرنا تركيا يلا قلت خل أنزل أسلم عليه فوق الأجواء العراقية أخاف بعد ولا قلت خل أنزل أسلم عليه عيب سلمت عليه شو هذا كان فعلا يعني مبين عليه الرجل مهما كان دبلوماسي دابي بس غالي قلت له يعني شو أقول له
1: ماذا كان يبدو عليه
0: كان يبدو عليه غضب نعم
1: ها يعني عاملك بشكل
0: لا أبدا يعرف أنا كابتن مال طيارة بس هو نقل الصورة اللي القوات العراقية شلون تعاملت وياهم بالسفر
1: احكينا كيف شو صار
0: يقول احنا مثلا وصلت درجة خلص المي مالتنا خلونا نشرب من مي البسيم المسبح
1: اوف
0: اي تصور مكان رمز اعظم دولة بالعالم يا صدام حسين
1: لا يوجد الا الله عظيم
0: اي لا وقال لي فدي حكايه لخميه كبيره قال لي نفذ الاكل مالتنا لجأنا على الكان فود مال نشارك شو اسمه
1: الكلاب
0: اي
1: كان فود
0: اي يقول والكهرباء لابوبينا طوبه قال لي تعرف بالشهر الثامن الى اربع اشهر وراها يقول قطع علينا الكهرباء نفذ الوقود مال المولدات مال السفاره الامريكيه يقول قبل ينطونا الكهرباء مثل شجرة الكريسماس خمس دقائق ينطونا إياه يقول روح أنا وزوجتي نقعد يم التبريد ونلم بطال بلاستيك مي من المسبح نحطه بالثلاجة عبالنا راح يبقى ساعة ساعتين يبرد المي بالفريج يقول ماكو ورا خمس دقائق قطع الكهرباء
1: سؤال لماذا بقي هو وحده مع زوجته
0: معروف
1: مسألة الطاقم الآخر
0: لا أنا هو دي يحكي أصلا أنا مسألة
1: هو دي بدأ يحكي
0: لا أنا ما أنا بس دار نزلت أرحب بي لا جهة مكلفتني أسأله ولا ممكن أتجرأ أسأله بس هو الرجل يعني شاهدني طيب كابتن والطيارة
1: نقلت إلى من الكويت إلى لندن
0: نعم
1: إلى لندن
0: أي نعم
1: وما فكرت تطلب اللجوء وتهرب
0: لا لو أطلب اللجوء وعائلتي دكتورة يعني حمل وراء يعني هاي اللجوء
1: أنت مرة نقلت محمد علي كلاي في طيارتك متى؟
0: الحقيقة بعد الغزو إجا محمد علي كلاي زار صدام والمسافرين من هاي الرحلة اللي حكينا عليها 149 بخوا بالكويت المفروض قسم منهم يروحون الماليزيا قسم الاستراليا وخاب الكويت محتجزين صدام
1: دروع بشرية
0: عافية دروع بشرية سواهم ماشينو اجا محمد علي كلاي شاف صدام واعتقد بوقتها صدام سيارة كشف طلع عليه بشوارع بغداد انه ما اعرف اللي صار بيناتهم بس بالعودة محمد علي كلاي انا كلفت بمهمة استرجاع لندن
1: ايه. واحدة
0: هو أربعة خمسة جاهد مياه نعم وحده بالجنبو
1: أها بالجنبو
0: أي نعم ماكو طيارة تطير بس جنبو أي
1: وبي بي بي بي رخصة من الأمم المتحدة
0: أي نعم كان لا بعدنا بس العراق مانع كل طيارات فالأمم المتحدة كانت هي تأجر طياراتنا ممنوع أي طيارة أجنبية تنزل بمطار الكويت غير عراقية
1: صح
0: هاسيدي اي صعد محمد علي كلاي الى رحله لندن استاذن يصعد بغرفه القياده يتفرج سلمت عليه قال لي اني بطل العالم بالملاكمه كنت ارقص على الحلبه ايدي هسه ترعش باركنسونيه قلت له صدام ماكو بالعالم أقوى مني.
1: هو قال محمد علي
0: كلاي قال له صدام قال ماكو بالعالم أنا شد أرقص الحبلة حسه بهاي إيدي أني لا أقدر أسكر زراير قميصي ولا أقدر أربط هذا فالغرور لا يمسكك. هاي أنا سمعتها بإذني من محمد علي كلاي قاعد بخصرة القيادة وراي يقول أنا قلت صدام هيك. نعم
1: محمد علي كلاي
0: نعم
1: يحذره من عدم الغرور.
0: أي نعم. نعم نعم
1: لا قوية إلا الله.
0: أي لا قوية إلا الله. نعم الجاليات الأجنبية من العراق ولا محمد علي كلاي سمح صدام الرحلة مع محمد علي كلاي نخلي المسافرين مال الرحلة البريطانية 149 فأخذتهم عني وديتهم لندن. بس صار من وصلنا لندن هم الطريق كله يغنون ويرقصون وكل فرحانين يرجعون لأهلهم بس نوضع سلم الطائرة على الطائرة جنبه السلطات البريطانية والشرطة ما خلوا واحد ينزل. أي جابوا ليس ذكر جابوا هاي سموها سديات وبطانية ليس ذكر هذا اللون رصاصي يحطوهم قدام الكاميرات أول 20 واحد ما ينزلوا ما يقدرون يمشون بس هم رادوا ينزلوهم على السديات.
1: أوف ليه
0: حتى إعلام
1: آه.
0: هنا نعم هذا قدام يعني هيني صار
1: على أساس تعبانين
0: تعبانين من الأذى بيبيس الصور والمهم
1: أوف أوف أوف
0: أي هاي واحدة
1: يعني فيك نيوز.
0: أي أي هاي واحدة الثانية اللي هي أريد أشير
1: هم كانوا في كامل قواهم الصحية
0: بالضبط كل شيء ما بيهم بس نزلوا من قدام الكاميرا قام واحدة من يمشي يركض
1: وهم الركاب ما رفضوا هاي المسرحية؟
0: لا
1: فضيع. المهم أوكي هاي ملاحظة مهمة إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة.
0: نعم
1: انتظرونا في الحلقة القادمة وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شي أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: شغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: رح يخلص الدمار وبيروت

هالصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.

النائب رازي الحاج في القانون فيرسس السياسة. لبنان يحتاج إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأموال المودعين أولوية، والوديعة ملكية فردية يكفلها الدستور، ولا ينبغي أن يتعارض أي قانون مع مبدأ دستوري. نواب حركة أمل ونواب آخرون أخروا مناقشة القانون وإقراره. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية.

0: واحدة ونص بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، ستة إلا ربع مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: ثمانية إلا ربع ليلاً نشرة أخبار الام تي في، ثمانية ونص ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، تسعة ونص ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان،
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات رومي واك جمعة، تنفيذ إلي طنوس.

أهلا بكم في عناوين لبنان اليوم. 6 سنوات على جريمة المرفأ، لا حقيقة لا عدالة والمزيد من الوعود. أهالي الضحايا لرفع الغطاء السياسي عن أي متهم، يثبت التحقيق أنه متورط. جولة 7 من المفاوضات، اجتماعات عاصفة، لا أجوبة نهائية واستكمال للنقاشات غدا وبعد غد. الخارجية الأمريكية نلتزم بدعم عملية التفاوض تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. قاسم يجدد رفض المفاوضات المباشرة ويتهم السلطة، وسلام يرد: من تفرد بإدخال لبنان حروب الإسناد قدم العون الأكبر لإسرائيل. الجيش يضبط صواريخ جراد وذخائر حربية في عرسال. عائلة رياض سلامة تطلق نداء إلى أصحاب الضمير الحي.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ست سنوات مضت على جرح الرابع من آب، ولم ينجح القضاء بعد بتبريد قلوب من فقد غالياً عبر إصدار القرار الاتهامي ومعاقبة من كان مسؤولاً عن هذه الجريمة، علّه بذلك يبلسم ولو قليلاً هذا الجرح النازف. ست سنوات والصرخة تتكرر: الحقيقة والعدالة. ورغم بيانات التضامن من رأس الهرم حتى أسفله، لا تزال الوعود تسير بالهواء من دون أن يلمس الأهالي أي تقدم يكسر الجمود الحاصل في هذه القضية نتيجة هيمنة معلوم جهتها على مفاصل الدولة لم تتمكن السلطة الحالية من كسرها بعد. هي نفسها السلطة التي تسعى اليوم إلى تحرير الجنوب من احتلال استجرته جهة عينها عبر حربي إسناد دفع من جرائهما لبنان الغالي والنفيس، وها هي اليوم تستكمل جولات التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما، وقد وصفت اجتماعات اليوم بالعاصفة على أن تستأنف غدا وبعد غد وسط تأكيد أمريكي على الاستمرار بدعم المحادثات تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. إذن أنهى الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية على أن تستكمل النقاشات من حيث توقفت غدا وبعد غد، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية في أعقاب انتهاء الاجتماعات التي وصفت بالعاصفة. مصادر مواكبة من روما قالت إن اليوم الأول كان صعبا والسقوف عالية إلى درجة تكون انطباع أن الأمور معرضة للانهيار، ورغم التفهم الأمريكي لموقف لبنان إلا أن الضغط الذي كان يمارسه سابقا يبدو أنه خفت والتدخل أصبح محدودا. وأفادت مصادر بعبدة بأن النقاش انقسم إلى اجتماعين: عسكري تركز البحث فيه على آليات التحقق والطرف الثالث المسؤول عنه، وسياسي تركز البحث فيه على موضوع تثبيت الحدود البرية حيث قدم لبنان عرضه حول الحدود. ولفتت المصادر إلى أن ملف المنطقة التجريبية لم يتم بحثه في الاجتماع اليوم، وبالتالي لم يحصل الجانب اللبناني على جواب حول الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. الخارجية الأمريكية أعلنت أن المحادثات التي تنظمها واشنطن بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 آب، مؤكدة الالتزام بدعم عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بما يحقق أمنا دائما لكليهما. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن من أهداف محادثات روما التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين إسرائيل ولبنان، موضحة أن مفاوضات اليوم ناقشت المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان. وكانت مصادر أمريكية قد أفادت بأن التقييم الأولي في واشنطن هو أن اليوم الأول من المفاوضات حقق الغاية التي رسمت له، وهي الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة إدارة التنفيذ من دون توقع اتفاقات نهائية في هذه المرحلة. وقالت المصادر إن الأمريكيين تعمدوا أن يبدأ اليوم الأول بجلسة موسعة جمعت الوفود السياسية والعسكرية ليس بهدف الدخول مباشرة في تفصيل الملفات، بل لتثبيت الأولويات ورسم إطار موحد للمفاوضات قبل توزيع المشاركين على مجموعات عمل مخصصة بحيث يتولى كل فريق الملف المكلف به. في المقابل جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها لم تجلب للبنان إلا العار. قاسم رأى أن رئيس الجمهورية لم يعمل كحكم بل أصبح طرفا ومفرقا، داعيا السلطة إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي.
1: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام رد على خطاب قاسم وقال إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. وأضاف سلام عبر إكس: من يحاول استمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم عن السيادة. سلام شدد على أن لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، مؤكدا التزام الدولة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر وإعادة كل الأسرى وتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة للنازحين. وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارة وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. وردا على رد سلام، سأل النائب علي عمار: أليس مسار التنازلات الذي أدخلت السلطة لبنان فيه قدم هدية مجانية للعدو الإسرائيلي؟ أليس شرعنة الاحتلال عونا له؟ أليس التنازل عن حق لبنان واللبنانيين في مقاضاة العدو على جرائمه عونا له؟ أليس معاداة المقاومة في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على لبنان عونا له؟ وأضاف: كان حريا برئيس الحكومة يجيب على هذه الأسئلة بدل الهرب منها بخطاب اتهامي. ميدانيا، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصور ومجد الزون في قضاء صور وفي بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وكانت قصفت المدفعية بلدة عيت الجبل وأطراف بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل تزامنا مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي في الأجواء. واليوم أفادت هآرتس استنادا لصور أقمار اصطناعية بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق جنوب ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها في خلال الحرب. وفي سياق المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنين عين حاء وميم واو وهما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتداء عسكرية. في الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، نظم أهالي ضحايا الانفجار وقفة في محيط تمثال المغترب، حيث شملت الكلمات دعوات لتحقيق العدالة. وتقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام سحر بعصيري، إضافة إلى عدد من النواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والروحية، في رسالة دعم مباشرة لأهالي الضحايا، مفادها أن قضيتهم ستبقى موضع متابعة حتى النهاية. وفي خلال الوقفة أكدت المحامية سيسيل روكوز أن هذه الجريمة ليست وراءنا وستبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين. أما ويليام نون فشدد من جهته على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن الموقوفين.
2: الموت علينا سنة والبيت خلتهم خلافنا القانون، من قلتهم لازم تبلشوا تتحضروا، كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فورا خصم لأهالي الضحايا.
3: نحن يا فخامة الرئيس مناشك من هون، برجع بقولك من حبك ومن قدرك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب الزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جماعتك متورط. هون التحدي الأكبر، أنا بعرف انك قدر التحدي الأكبر، بس يكون مذكرات انتو ايه وانت تشيل الغطاء الرئيسي عن هالمطلوبين.
0: أهالي الضحايا نفذوا اليوم سلسلة وقفات ومسيرات ورافعين شعار الحقيقة والعدالة، ومن أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت طالبوا بصدور القرار الاتهامي وتسمية المتورطين بأسمائهم.
4: بحس بالغضب انه بعد 6 سنين بعدنا عم نوقف هيدي الوقفة تنطلب العدالة بقضية على حجم الوطن. يعني هيدي عاصمة لبنان يلي تفجرت،
5: يلي بده يتحاسب كل مين سمح بهالشي. الشعر خلص، صرنا 6 سنين وهلأ هيدي 7 سنة. القرار الظني اللي نحن بدنا إيه، بدنا تسمية. شبعنا من الماورائيات وشبعنا من الحكي اللي ما قالوا معنا، بدنا تسميات واضحة.
0: وزير العدل عادل نصار الذي شارك في الوقفة في مرفأ بيروت أكد أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين من دون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات بانفجار المرفأ مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية.
6: النيابة العامة عم تشتغل بكل جدية بالسرعة الممكنة لتنجز المطالعة تبعيتها. من بعد ما تصدر هالمطالعة هاي بيرجع بعدين بصيغته النهائية بيحول محقق العدل الملف إلى المحاكمة. العبرة النهائية هي بالمحاكمة، إنما بالقرار الاتهامي بيقدر الواحد يشوف شو هي الخطوة الجديدة اللي بيكون تقل إلى القضاء.
0: وعند 4 أقيمت مراسم إحياء الذكرى 6 لاستشهاد العاملين في انفجار مرفأ بيروت أمام فوج الإطفاء بدعوة من إدارة واستثمار المرفأ. وزير الأشغال فايز رسامني الذي شارك في المناسبة شدد على أن التحقيق يجب أن ينتهي وتظهر النتيجة الأخيرة.
7: هيدا جرح بعد ما تسكر، غير لناخد الإجراءات والقرارات المضبوطة. في شغل كتير، ولكن طمنكم أنه هالحكومة ووزارة الأشغال بموضوع مرفأ بيروت وأمن البور وحتى أمن المطار أخذنا قرارات جريئة كتير حتى نكون نايمين مرتاحين عارفين أنه في أشخاص اليوم مسؤولين عم يشتغلوا.
0: وزير الاقتصاد عامر لبساط قال من جهته ننحني أمام أهالي الضحايا الذين لا يزالون ينتظرون العدالة.
8: مش بس ذكرى، هو عيد العهد بأن هنبني دولة تحترم حياة مواطنيها. ذكرى بتحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين. ثلاث إنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
0: أطلقت عائلة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة نداء قالت فيه: نتوجه إلى الضمائر الحية لنؤكد أن الحاكم سلامة يتعرض في مكان احتجازه في مستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي بعد سيل عمليات الاغتيال المعنوي التي تعرض لها في خلال السنوات والأشهر الماضية. وأضافت: لقد تأكد لنا من خلال معلومات وصلت إلينا من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين أن الظروف أو ظروف احتجازه غير المؤاتية لوضعه الصحي والنفسي الدقيق تعرض حياته للخطر الأكيد. وناشدت عائلة سلامة المعنيين النظر في واقعه وتطبيق القانون وفق القواعد الثابتة لا تحت تأثير حملات إعلامية أو ضغوط خارجية أو ما شابه من شوائب تعيق العدالة وتطيح بالحق والحقيقة. وطالبت المعنيين بإعادة سلامة إلى مستشفى بحنس حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه إلى حين البت بوضع القانوني بعد الاستماع إلى إفادته تمهيدا لتبيان الحقائق وإخلاء سبيله. الآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح مساء. كان في هذه النشرة: 6 سنوات على جريمة المرفأ، لا حقيقة لا عدالة والمزيد من الوعود. أهالي الضحايا لرفع الغطاء السياسي عن أي متهم يثبت التحقيق أنه متورط. جولة 7 من المفاوضات، اجتماعات عاصفة لا أجوبة نهائية واستكمال النقاشات غدا وبعد غد. الخارجية الأمريكية: نلتزم بدعم عملية التفاوض تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. قاسم يجدد رفض المفاوضات المباشرة ويتهم السلطة، وسلام يرد: من تفرد بإدخال لبنان حروب الإسناد قدم العون الأكبر لإسرائيل. الجيش يضبط صواريخ جراد وذخائر حربية في عرسال. عائلة رياض سلامة تطلق نداء إلى أصحاب الضمائر الحية. ختام نشرة لبنان اليوم، شكرا لحسن المتابعة.

خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

الشغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، وهذا العرض الإخباري الأخير. طابت أوقاتكم. تستأنف في روما اليوم نقاشات الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وكانت اجتماعات أمس قد اختتمت من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية، فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. وأفادت مصادر بعبدة بأن النقاش انقسم إلى اجتماعين عسكري تركز البحث فيه على آلية التحقق والطرف الثالث المسؤول عنه، وسياسي تركز البحث فيه على موضوع تثبيت الحدود البرية، حيث قدم لبنان عرضه حول الحدود. ولفتت المصادر إلى أن ملف المنطقة التجريبية لم يتم بحثه في الاجتماع اليوم أو أمس، وبالتالي لم يحصل الجانب اللبناني على جواب حول الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. الخارجية الأمريكية أعلنت أن المحادثات التي تنظمها واشنطن بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 آب، مؤكدة الالتزام بدعم عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بما يحقق أمنا دائما لكليهما. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مفاوضات اليوم ناقشت المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحة أن مناقشات روما تجمع الفرق الفنية من لبنان وإسرائيل بهدف المضي في تنفيذ الاتفاق الثلاثي. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها لم تجلب للبنان إلا العار. قاسم رأى أن رئيس الجمهورية لم يعمل كحكم، بل أصبح طرفا ومفرقا، داعيا السلطة إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. رئيس الحكومة نواف سلام رد على خطاب قاسم وقال إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف. يقوم وزير الدفاع ميشيل منسة والأشغال فايز رسامني بزيارة ميدانية إلى الجنوب اليوم تشمل قعقعية الجسر وزوطر الغربية. أحيا لبنان أمس الذكرى 6 لجريمة انفجار المرفأ، وقد نكست الأعلام اللبنانية في الإدارات العامة حدادا، فيما نظم أهالي الضحايا سلسلة وقفات احتجاجية طالبوا في خلالها بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة عبر تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة، وقد شارك في الوقفات عدد من الوزراء والنواب. وزير العدل أكد أن قضية المرفأ تشكل أولوية اليوم، متحدثا عن صدور القرار الاتهامي قبل نهاية العام الجاري. أما المواقف السياسية صبت كلها في خانة التأكيد على ضرورة الإسراع في إحقاق الحق وتطبيق العدالة. أعلنت السلطات السورية إغلاق معبر العريض الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من 6 آب، بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من الجسر من الجانب اللبناني. في أنبائنا الإقليمية، لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل نقلت قناة بريس تي في في الإيرانية عن مسؤول رفيع أن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن هرمز متناول اليد إذا أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تدخلها. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري القول إن الاتفاق بين إيران وعمان لا يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز دون استجابة أمريكا أمريكا لشروطنا. وسط هذه الأجواء كشف الديوان الأميري القطري عن اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر، استعرض في خلاله الجانبان جهود تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لتعزيز التوصل إلى تسوية. وقد أكد أمير قطر أهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية والالتزام أو التزام الجميع بمذكرة التفاهم، فيما أشاد ترامب بدعم الدوحة للمبادرات الدولية لاحتواء التوترات. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه عازم على تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية، وقال لن ننسحب من الخطوط في قطاع غزة حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل. نتنياهو لبط الاتفاق مع حماس بعرض الحائط، مشيرا إلى أن الأمريكيين أرسلوا إليه مسودة ولم يوافق عليها وأرسل ملاحظاته عليها. تزامنا أفاد إعلام إسرائيلي بأن حماس أبلغت الوسطاء أنها تفكر بالانسحاب من التفاهمات احتجاجا على استمرار غارات إسرائيل في غزة. الخبر الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي إلى 75 قتيلا. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.